قاسم عن أبي أمامة فاعلم أنه مما صنعته أيديهم. أشدهم ضعفا هو الألهاني متروك. وعبيد الله بن الزهر فيه ضعف ليس بالقوي. والقاسم أيضا إذا روى عنه ثقة فحديثه حسن على الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة النساء الرجل المريض. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم ابن المبارك قال أخبرني الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري مجهول الحال قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار. أخرجه أيضا البخاري في التاريخ الكبير ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق وإسناده ضعيف لجهالة الحارث بن عبيد الله. وقال رحمه الله: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح. والأجلح هو الأجلح ابن عبيد الله أو ابن عبد الله، أجلح بن عبد الله ابن حجية الكندي، قيل اسمه يحيى وأجلح لقب مختلف فيه، أكثر الأئمة على ضعفه. الحافظ يقول فيه صدوق شيعي وأكثر الأئمة على تضعيفه. عن عبد الله بن أبي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل الرجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. وإسناده رجال ثقات سوى أجلح، فمن يحسن له حسن هذا الأثر، ومن ضعف حديثه فهو ضعيف. هذان بابان في كتاب الأدب المفرد. الباب الأول في عيادة النساء الرجل المريض، أي هل يجوز ذلك أن النساء يعدن الرجل المريض؟ والمراد الرجل الأجنبي، أما المحرم فلا إشكال فيه، لكن المراد الرجل الأجنبي. ومثله العكس، هل يجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية إذا مرضت؟ مر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حول أو حين أتته الحمى فجعلها في الأنصار، جعل يدخل بيوت الأنصار دارا دارا يعودهم. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب كما في صحيح مسلم حديث جابر قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين. أيضا دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن لزيارتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. أيضا حديث عائشة الذي سبق معنا قريبا ولكنه كان قبل الحجاب، أنها دخلت على أبيها وعلى بلال وهما مرضى، فهو من عيادة النساء للرجل المريض.

0: أو رجل عنده جارة كبيرة في السن عجوز مرضت، مر عليها زارها وكلمها دون مصافحة والفتنة مأمونة في ذلك، فهذا جائز. قد يحصل هذا بين الجار وجاره، أيضا بين الأقارب الذين ليسوا محارم، بينهم قرابة ولكن ليسوا محارم والفتنة مأمونة في ذلك، فإذا أمنت الفتنة فهذا جائز. أما إذا كانت تخشى الفتنة حصولها فهذا لا يجوز، سواء عيادة الرجل للمرأة المريضة أو عيادة المرأة للرجل المريض. والباب الثاني، من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول في البيت. ومعنى الفضول أي الشيء الذي لا يعنيه النظر إليه ولا يخصه، وهذا أمر من أدب الزيارة سواء كان عيادة مريض أو أي زيارة، أن الإنسان يحرص إذا دخل بيت غيره أن يخفض بصره، ولا سيما عن محارمه أو نسائه أو عما لا يعنيه وليس له مصلحة فيه أو في النظر إليه أو في ذكره. وابن مسعود لما عاد هذا المريض ومعه قوم وجعل رجل ممن معه ينظر إلى امرأة في البيت، أنكر علي بن مسعود وقال لو انفقأت عينك كان خيرا لك، أي لو ذهبت عينك كان خيرا لك من أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل عين الناظر إلى محارمه هدر، من اطلع في بيت قوم فخذفوا ففقوا عينه فعينه هدر، جاء في الحديث حديث سهل بن سعد الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل ينظر إلى بيته قام يختل ذلك الرجل يريد أن يفقع عينه. ولذا ابن مسعود قال له لو انفقأت عينك كان خيرا لك. فهذان بابان، عيادة النساء الرجل المريض، ومن كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. ونبه البخاري رحمه الله بهذا الباب بعد الباب الأول عيادة النساء الرجل المريض، وذكر في الباب الثاني النظر إلى امرأة أجنبية، أي أن هذا الرجل نظر إليها فجعل ابن مسعود فقع عينه خيرا له من نظر إلى تلك المرأة. أي ينبه البخاري أن المرأة إذا كانت تحصل بها فتنة وفي النظر إليها لا يجوز ذلك. أخن يقول ما هو الدعاء الثابت في الجلوس بين السجدتين؟ الدعاء الثابت ما جاء في حديث حذيفة في السنن، وأصله في مسلم، لكن هذا له في السنن أنه جلس بين السجدتين وقاعد يقول ربي اغفر لي، يكرر ذلك ربي اغفر لي، هذا أصح ما جاء في الباب. أخن يقول قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ما المراد بالأمانة؟ هل هي الأمانة التي يتحملها الإنسان؟ أكثر السلف على أن المراد بالأمانة هنا الفرائض، الدين عموما، التكليف. عرض الله تعالى التكليف والفرائض على السماوات والأرض والجبال فلم تقدر على ذلك، وقوله فأبين أن يحملنها أي الإباء هنا إباء إشفاق وخشية، ليس إباء عصيان لأمر الله وتمنع على طاعته. فأبين أن يحملنها أي إباء إشفاق وخشية وخوف، وحمل الإنسان أي الفرائض حملها الإنسان، فهذه الأمانة التي حملها الإنسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانه وتعالى.
0: امرأة أجنبية يدخل يد قليلا في القميص يصافح، ألا صحيح؟ لا،

0: بعضهم يأخذ العمامة ويلفها على يده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،
0: أو عندها خطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: ليس في إشكال. أخ يقول: رجل سلفي مرض فعاده رجل شيعي فرفض السلفي أن يدخل عليه، هل هذا التصرف صحيح؟ نعم صحيح، ومن هدي السلف زجر أهل البدع. الإمام أحمد جاءه داود ابن علي الظاهري من خراسان إلى بغداد فاستأذن ليدخل عليه، فجاء ولد الإمام أحمد يبلغ، قال: إن في الباب رجلا يقول إنه من أهل خراسان اسمه داود ابن علي. قال: إن يحيى محمد بن يحيى الذهلي كتب إلي أنه ممن يؤيد القائلين بفكرة خلق القرآن أو يتعاطف معهم، فلا تأذن له ولا يدخل علي. فرجع إليه فأخبر، قال: قل له رجل جاء من بعيد. فرجع إلى أبي قال: يا أبي، قال: لا تأذن له. ولم يأذن له يعوده، وهذا من زجر أهل البدع كثير. هذا أخني يكرر هذا السؤال وليس الإشكال فيه ظاهرا، قال: ما الجمع بين قول الله تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، كذا ذكر الله والآية: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وبين أن من قتل في قتال الرافضة لا نقول له شهيد. ليس فيه إشكال، الآية نهت أن نقول له ميت، فلا نقول له ميت، نقول قتل. وأما الجزم بأنه شهيد فسبق معنا في صحيح البخاري أنه منهي عن ذلك أن يجزم له بالشهادة، ولكن على العموم شهداء كل على العموم، أو يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهكذا كل الأحاديث التي فيها إطلاق الشهيد هي أحاديث عامة، ليس فيها حديث يعني خاص إلا بالوحي، كقول في صاحب ذاك الذي كان يرعى الإبل: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك وقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، وإلا كل الأحاديث فيها شهادة بالعموم. أخ يقول: طرفة، دخل رجل على الأعمش يعوده فقال له: ما أشد ما مر بك في علتك هذا؟ قال: دخولك علي، كأنه كان مبتدعا. أشد شيء في هذا المرض أنك جئت تعودني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

ثم يتوفاكم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن

لنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

المنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، جزاه الله خير الجزاء. في الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء،
3: نتقدم إن شاء الله،
2: وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين، فنرجو ملاحظة ذلك. يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا، والأحذية كانت في طريق المصلين وفي المسجد. إن شاء الله.

0: أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش إيش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال مضمونه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكنه نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته، وأنها نصحته بذلك فذكر أنه غير مقتنع بذلك وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه فالمقصود أن هذا الرجل إذا كان جاهلا يعلم، وأمر اللحية أمر معروف، وقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالفوا المجوس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف، يقول: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا، وإن مرها أبوها بذلك، لكن تعتذر إلى أبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول: يا أبتاه، هذا الرجل متساهل بدينه، وأخشى على ديني منه، وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وإن سخط أبوها. نعم. خير.
2: ما صح هذا الحديث أن الرسول أعرض عن مرسلية كسرى وقال: من أمركم بهذا؟
1: هذا فيه ضعف، حديث ضعيف معروف أنه ضعيف، يعني قال أن الله أمرني بإعفاء اللحية، ولما قالوا أن أمر أباهم أن ربهم أمرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، والأحاديث الصحيحة كافية، الأحاديث الصحيحة كافية. نعم.
0: وآخر يقول: هذه يمكن رابع مرة يعرض الأخ: أنا صاحب مواشي وقدمت على الدولة بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدولة على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارتي أو ذهبت إلى سوريا بالسيارة الخاصة، وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 أوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث، وفأت العمال 2 وأنا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم، وآمل مفضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب أو صدام وحكم عليك ما سلمت الدية، فعليك

0: الكفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، القاتل على الكفارة ولو كانوا غير مسلمين إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، بل إن كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت متسببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميلك الدية والكفارة. نعم.
1: وآخر يقول: سمعت بعض المشايخ غير السعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه وإنما هو تستر الرأس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
0: أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب على المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم. وإنما خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا؟ والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب ستر ذلك وأن الزينة موجودة في ذلك، فإن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودمامة، فهو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الرأس يجب أيضا ستر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم. والله قال جل وعلا يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه. وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشفون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه. وبينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الإذ قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت: فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكانوا يخمرن وجوههن. وهكذا في حجة الوداع قال: كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال سدلت جلبابها على وجهها فإذا بعد الرجال كشفنا. هذا كله يدل على أن الحجاب بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن. وهذا هو المختار عند المحقق من العلم، المختار وجوب تحجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة. فينبغي المؤمن أن يأخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله لجميع الهداية.
1: سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي هناك. وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة، فهل يجوز لي أن أصافح؟

0: والتأمين وعلمت اني يعني ان هذا خطأ ما عاد اعود له مرة خلاص.
1: نعم نعم نعم.
0: لكن هل علي اثم في قمة قبل؟
1: لا مع الجهل نرجو لك العفو سبحانه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: اخر يقول لاخت ذهبت ذات يوم الى المستشفى فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها فوضعت العلاج في مكان غير آمن وكان لديها بنت صغيرة فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى الوفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها بحيث أنها تقول قد اقترفت ذنبا أفتوني هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا إلى آخر.
1: نرجو أن لا يكون عليها إثم لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب في ذلك وإنما غفلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة لأنها مفرطة جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون. فالواجب عليه يكون في محل مرتفع في محل بعيد عن متناول الصغار. وأما الإثم نرجو أن لا يكون عليها إثم لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب ولكن عليها الدية والكفارة إلا إذا سمح أهل الوراثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما الكفارة فعد رغبة مؤمنة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. نعم.
2: امرأة كلالة لها أخوان أخ من أمها وأخ من أبيها والأخوان لهما أولاد والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان أخ من أمها وأخ من أبيها والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة أفيدونا أفادكم الله.
1: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها لأب دون الإناث دون بنات الأخ ودون أولاد الأخ لأم أولاد الأخ لأم من الأرحام ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الفروض. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهم العصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى رجلين ذكر قول صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كانوا. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض وهذه المرأة ليس لها أهل الفروض وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. نعم.
2: طيب الأولاد أخذوا نصيب أبائهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟
1: باعتبارهم عصبة بني أخ. نعم.
2: وآخر يقول توفت جدتي من أبي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية وكانت حال والدي المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان هل تجزي هذه الذبيحتان؟
1: إذا كان أوصت بالبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب دفع البقرة عنها كما أوصت بدانها لقربة إلى الله وطاعة لله عز وجل ولا تجزي الشاتان. نعم.
2: رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها والبيت له أهل والبيت له هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟
1: إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله أن يراجعها لما في العدة وإذا كان قد خرج من عدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب لأقرب من عصبتها إن كان لها أب زوجها أبوها كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها فإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها يعني العصبة أقرب العصبة وإذا أشكل عليه يسأل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه. المقصود ما في حاجة إلى الحاكم إذا رضيت به وجد وليها أو زوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح. الطلقة الواحدة لا تمنع لا تحرمها عليه، ولا الطلقتان أيضا لا تحرمها عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له يتزوجها بعقد جديد إذا كانت قد خرجت من العدة، يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب العصبة وأقربهم أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها إذا كان لها الأولاد الكبار والجدين، ثم بعد ذلك الإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب. نعم.
2: طيب ما في مهر المسمى؟
1: بالمهر يتفقان عليه،
2: بالمهر يعني عقد ومهر جديد
1: إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال ولو طيب. جنيه طيب. يخرج قدر الثلث، يخرج من ثلثها قدر الثلث. نعم.
2: وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله. هل الإنسان مسير أم مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك.
1: الإنسان مخير ومسير جميعا. مخير لأن له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، هو يعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعصي بمشيئته، هو مسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا تعلقت فيه التكاليف فوثيب على الطاعة وعوقب على المعصية. وهو مسير من جهة أنه لن يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق لن يخرج عنه، هو يصير إلى قدر الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو ميسر لما خلق له من سعادة وشقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئة، له إرادة، كما قال تعالى: من شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال: من شاء ذكره وما يكون إلا أن يشاء الله، قال: إن الله خبير ما يصنعون، إن الله خبير ما تفعلون، خبير ما تعملون، فله عمل وله صنعة وله فعل، ولو ضربه أحد لخاصم وطلب الانتقام وانتقم بعض، قد ينتقم بلا محاكمة. فالمقصود أن له اختيارا وله مشيئة وله إرادة، فهو مكلف بهذا، مأمور منهي، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة أو سعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، وقد أمر العباد بطاعته وعبادته وأراد منهم ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، بل هي نافذة. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة نافذة، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. قال سبحانه: الإرادة كونية. قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويضل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية معنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي معنى الأمر، مثل ما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامة: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك في الدنيا ما هو أسهل من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، يعني أردت منك يعني شرعا إن أمرتك. ليس معناها الكونية، لا، هذه إرادة شرعية، يعني أردت منك أن لا تشرك فأبيت، يعني أمرتك بهذا ولكنك أطعت هواك وشيطانك. نعم.
2: وآخر الكلمة الأخيرة: منشورات يوزعها الشباب بحسن نية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها: حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز: نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية، وقال: هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال: هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل ثابرت اليوم على الأذكار والأوراد؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من القرآن؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من الحديث النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله الشهادة إلى أن قال: هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30؟ ما أدري مدى صحة. وقال: المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها.
1: الذي أرى أن هذا لا يبي، أن قد تطور الحال لا يجعلها دينا وغربة، وأن من لم يفعلها يكون مخطئ ويكون غلطان، مثل ما يصورون أشياء أخرى غير ذلك. بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب من ضيع الصلاة عاقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا، والآخر يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إلى يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يكفي التذكير والموعظة في مثال تذكير الناس، وحثهم على كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية حسب حساب النفس والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي، والمناصحة بين الإخوان. نعم
2: هل
1: نعم تجتمعان في حق المطيع، الإرادة الدينية والكونية تجتمعان في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه الإرادتان، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله. فتجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية، وهكذا الكافر، وقد تخلت عنه الإرادة الشرعية، ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم
0: يا شيخ، كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول قضاء الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب علي.
1: عليه يعني هذا قضاء الله، وعليه التوبة مع ذلك، وقضى وقدر، لكن عليه التوبة، يحمد الله على ما قدر من كونه عوقب عليها أو قيم عليه الحد، وكونه صبر على ما قضى الله عليه وقدر، رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع، وأن لا يعود. قدر الله لا يجعله يسرع المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر، وأنه قيم عليه الحد، وأنه تاب إلى الله، وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعاصي. نعم.
2: تغيب أخي عن المنزل منذ مدة، وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات، ولكننا لم نجد له أثرا أبدا. فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع، لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما. نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم، أثابكم الله.
1: أما الذهاب إلى السحرة والكهنة فهذا لا يجوز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقل له صار 40 يوما، قال من أتى كائن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، وقال ليسوا بشيء، قالوا انهم قد يصدقون، قال تلك كلمة يسمعها الجن من السماء فيقرها في أذن وليه من الإنس فيكذب معه 100 كذبة وفي أذن آخر أكثر من 100 كذبة، فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم. لكن في الإمكان سؤال الناس في مجامع الناس، في إمكان كتابة في الجرائد والصحف من عرف فلان لصورة كذا وصورة كذا وصفة كذا، قد رحمك الله قد يقرأ الجريدة بعض الناس ويكون عنده خبر، أو يسمع الجريدة هو في أي مكان. المقصود مثل في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا مانع، وكذلك مجامع الناس، واحد يطرب عليه، ما يطرب على الضال، لا من شاف فلان، من رأى شخص صفة كذا وكذا وكذا، أو صبية صفة كذا وكذا. أما الرؤيا فقد تقع الرؤيا، قد تقع الرؤيا من بعض الناس، قد تنفع الرؤيا، الرؤيا جزء من 46 من النبوة، ذهبت النبوة بقيت المبشرات، قد تقع لبعض الناس ويستدلوا بها. نعم.
2: ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا الآن، فيما العمل، فيما جفت الأقلام وطول الصحف، فيما يستقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وطول الصحف. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له.
1: هذا حديث صحيح رواه الشيخان الصحيحين، قالوا يا رسول الله بين ديننا كأننا خلقنا الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. رواه البخاري في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وفي المعنى حديث كثيرة في هذا المعنى. نعم.
2: هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر؟ وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟
1: كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله، من حسد وغيره. كل ما يوجد في الوجود من ضار أو نافع، من طاعة أو معصية، من مرض أو غيره، كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالرب عز وجل قد كتب كل شيء. فالحسد والسحر والظلم والمرض والعين، العين حق وغير هذا، كل ذلك بقضاء الله وقدره. لا يقع شيء في ملك الله إلا وقد سبق به علمه سبحانه وتعالى. وقد شرع من العلاج والأدوية ما ينفع الله به العباد إذا شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. علمه من علمه، جهله من جهل. نعم
0: يا شيخ. الطقاقات يا شيخ هذول في العروس كسبهم هذا حلال ولا حرام؟
1: الطقاقات تختلف. نعم. إذا كان الغنى العادي بين الناس في العروس العادية بين النساء خاصة، الشعر العادي بينهن والغنى العادي بينهن، إذا أعطيناها بعض الشيء لا بأس. يكرهه بعض الشيء يسمونها النثار، يكره. وأما إذا كان الطقاقات التي بالأصوات المرتفعة والمكبرات الصوت يفتن الناس ويؤذين الناس، هذا ما يجوز، هذا يختلف. نعم.
0: والكسب يا شيخ، احنا قصدنا الكسب.
1: إذا كان بطريق شرعي لا بأس، مثل مغنية تغنيهن بالغناء العادي فيما بينهن، ما سمعه ليس باختلاط ولا مكبرات صوت بين النساء في بيوتهن بمدح الزوج والزوجة وأهل البيت على عادة النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. نعم. نعم. نعم. المقصود هذا الغنى اللي يشوش على الناس ويفتن الناس في الحب وغيره، أو بالأصوات المرتفعة والمكبرات، هذا ممنوع لأنه يفتن الناس ويؤذي الناس.
2: نعم. آخر يقول: هناك حديث ما معناها أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟
1: جاء في الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد لا يزول عمر البر إلا البر، ولا يرد قدر إلا الدعاء. الحديث لا بأس به، معنى أن الدعاء من أسباب عدم وقوع المكروه، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسباب سبحانه وتعالى. فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والهرم ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها. هذا معلق موته بالسفر إلى كذا، وهذا معلق موته بمرض كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، لها أسباب معلقة. وهذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا. فلهذا جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزف العمر إلا البر، وإن العبد لو رزق بالذنب يصيبه. كل هذا جاءت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف اللفظ صحة اللفظ. وأما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا أعرف حسنته. وأما لا يرد القدر إلا الدعاء هذا معروف الحديث الصحيح. نعم.
2: متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومسيرا في أمور أخرى؟
1: كل العمل من فعل العبد وهو بقدر الله. كل جميع أعمال العباد من فعله منسوب إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن خيانة، كلها منسوبة إليه. هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعلون للفواحش، هي أفعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة عز وجل. فأفعالهم تنسب إليه، ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها، ويؤجرون على ما وفق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، مو معنى مخير أنه يجوز.
3: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السبب وقد يموت لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب انتهى.
1: سمعت بعضهم يقول لماذا قال الله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يقل كن فكان لأنه قد مضى هذا الأمر؟
0: إذا قضى أمرا يعني أراد أمرا سبق في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن.
1: أيوه.
0: كن فيكون مو كن فكان، لا كن فيكون بعد أمر الله له.
1: كن بعد أمر.
0: نعم.
1: فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها، وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد، فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على ما كتب الله له الحسنات ومحاه عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محاه عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء في وقت وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت، أما الأقدار التي ما فيها حيلة قد سبق في علمه أنها تكون هذه ما تمحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه، وكذلك الحرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الحرم، فكل والحد في الحديث ما من داء له دواء إلا الحرم واللفظ الآخر إلا الموت. نعم.
1: في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
0: نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعر، عليك الصيام أما الدية تبعر، لكن الصيام ما تبعر، الكفارة ما تبعر، عليك حد، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين، وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حابس وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل بضرر عليك لا تستطيع معه العمل، أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه وجب عليك هذه ما تمنع تمام العمرة.
2: طيب
0: أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة وأنت قلت فإن حبسني حابس محل حيث حبستني فإنك تتحلل، أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تشفى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
2: طيب لها وقت محدد يا شيخ؟
0: وشو
2: الصيام هذا لوقت محدد؟
0: يعني لو حسب القدرة، لا ما له وقت محدد، حسب الطاقة،
2: يعني لو بعد
0: ولو بعد سنة سنتين حتى إذا قدره الله فعل،
2: يعني لو طاف على رمضان ما عليه.
0: نعم ولو حتى يقدره الله على الصوم فيصوم،
1: ولابد أن يكون متتابعين
0: متتابعين، لو متتابع 60 يوم متتابعة. نعم.
1: ولو دخل رمضان عليه وهو قريب
0: يكمل بعد رمضان،
1: بعد رمضان. نعم. هذا المجاهدين الأفغان.
0: نعم. إذا شرط وأصابه مانع ما عليه. نعم.
1: لعلنا نكتفي بهذا.
0: نعم. نعم. لا لا هذا في العمرة قصده، في العمرة. هم الصيام عليه الصيام إذا فعل أسباب، لعله يكفي هذا، بارك وفق الله الجميع.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، وحدثني قيس بن حفص، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وشهادة الزور ثلاثة، أو قول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، أخبرنا عبيد الله، أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وأولئك هم الضالون. وقال: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى إليه وساده قال انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكرنا قيام الليل، فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله السام عليك. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السام عليك، قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فقلت بل عليكم السام واللعنة، فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليك فقل عليك. باب حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأذموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه
7: استووا ولا تختلفوا.

بعد هنالك دعا زكرياء ربه قال رب

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

آمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلم.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا

يكون ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات. أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين

الذين في وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول لي جد كبير في السن لا يستطيع الصلاة ولا الوضوء، فماذا عليه؟ هل تجب عليه الصلاة ولا يستطيع القيام للوضوء؟ ما أدري ما معنى قول السائل لا يستطيع القيام ولا الصلاة ولا الوضوء. إذا كان يستطيع الصلاة ولو قاعدا ولو على جنب وكان عاقلا لم يذهب عقله فيجب عليه أن يصلي، فإن وجد من يوضئه توضأ، يوضأ أحد يأتي له بماء إليه يوضئه، وإذا لم يوجد من يوضأ يضعون بجانبه ترابا بحيث إذا لم يجد أحدا تيمم، يضرب التراب بيديه ويمسح يديه ووجهه. فإذا لم يجد أحدا يوضئه ولم يكن هناك تراب قريب منه يصلي على حاله ولا يجعل الصلاة حتى يفوت وقتها. ومثل هذا لا يعدم إن شاء الله من يوضئ من أهله، فيتوضأ ولو يصلي كل صلاتين بوضوء واحد. وصورة ذلك ما يسميه العلماء بالجمع الصوري. الجمع الصوري أي في الصورة أنه جمع، وفي الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها، فيؤخر العصر أو فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، فيتوضأ إذا بقي مثلا لوقت العصر نصف ساعة أو ثلث ساعة، يتوضأ ويصلي العصر يصلي الظهر، وحين يؤذن للعصر وهو بنفس ذلك الوضوء يصلي العصر، وهكذا المغرب والعشاء يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، فيستطيع أن يصلي كل صلاتين بوضوء واحد ويكون هذا أيسر عليه. أما ما دام يعقل فيجب عليه أن يصلي ولو على أي حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
3: أخ يقول ما هي أفضل الطبعات لتفسير البغوي وفتح الباري والدرار المضية من أجل نشتري كتبا، وبعض أقاربي يسأل عن ذلك يريد شراءها. أما فتح الباري ففيما أعلم أحسن ما طبع طبعة مؤسسة الرسالة، خرجوا الأحاديث التي في فتح الباري وخرجوا الآثار، حصل تنبيه على الأخطاء العقدية التي فيها تأويل للصفات، فالنسخة التي هي طبعة مؤسسة الرسالة تعتبر أحسن ما طبع لفتح الباري لابن حجر رحمه الله. وأما الدراري المضية فهناك طبعات كثيرة وكلها متقاربة. لا نستطيع القول أن بعضها أفضل من بعض، كلها متقارب. طبعة مؤسسة الرسالة والطبعة التي عليها تحقيق صبحي حلاق كلها متقاربة، لم تسلم من أخطاء في المتن ومن أخطاء في التخريج. وأما تفسير البغوي فأحسن ما رأيت هي طبعة دار إحياء التراث التي حققها عبد الرزاق المهدي، ولكن هي غير موجودة، معدومة من المكاتب، بحثنا عنها وسألنا عنها في اليمن في السعودية معدومة كأنها لم تطبع بعد. والموجود الآن كلها متقاربة أيضا، الموجود الآن المطبوعة كلها متقاربة، فأي نسخة تشتريها هي مقاربة للأخرى، بعضها مأخوذ من بعض. وكنا نظن أن الطبعة التي هي دار طيبة وهي محققة جيدة فإذا هي مثل غيرها، بل ربما فيها أخطاء أكثر من غيرها. أخوني يقول: ما هو أصح الكتب وأفضلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هذا التفضيل على الإطلاق فإنه يصعب أن الإنسان يحكم لكتاب أنه أصح الكتب وأفضلها على الإطلاق، أي من الكتب المؤلفة من البشر. نعم القرآن فيه كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله، وهو أصح ما في ذلك. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكثير من الأخبار ذكرها الله في كتابه ولا يعلم أخبارهم إلا الله على الحقيقة. بقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد ألفت كتب كثيرة، وكل كتاب له أسلوبه وفيه فوائد ونفع، وأصح الكتب على الإطلاق الله أعلم، لا أستطيع أحكم لكتاب أنه أصح الكتب على الإطلاق. كتاب للشيخ سليم كتاب جيد، وللشيخ فيصل الحاشدي أيضا كتاب في السيرة جديد جيد، وهناك كتاب في 4 مجلدات كبير موجود في المكتبة تأليف موسى العازمي أو نحو هذا الاسم. كل هذه الكتب لا بأس بها. ولأخينا أبي عبد الله محمد بن شايف بحث في هذا موسع في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو في سياق تجهيزه، قد جهز منه ما يقارب نحو 2 مجلدين في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخو يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط إلا غبا؟ لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع. فإكرام الشعر لا يستلزم مشطه وترجيله كل يوم، لكن معنى يكرمه ينظفه يغسله يعتني به، ولا يلزم أنه يمشطه في كل يوم. أخوني يقول: قرأت في مجموع رسائل الشيخ عبد المحسن العباد عنوان رسالة الذب عن الصحابي الجليل ومروياته، ولم يذكر من الصحابي، ثم ذكر بعد كأنه أبو بكرة الثقفي. قال: من سبب الحملة على رواية أبي بكرة حتى دافع عنه؟ السبب ما مر معنا قريبا في باب الحدود، أنه قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين، وأن الشهود لم يتموا، شهد 3 والرابع لم يشهد، فجلد عمر 3 ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فكان بعضهم يطعن في أبي بكر بذلك ولا يقبل روايته. والعلماء أجابوا عن ذلك أن أبا بكر كان متأولا لم يشهد زورا، فقد كانت امرأة تأتي المغيرة ابن شعبة إلى بيته، وكانت له زوجة تشهد

0: قد دافع عن أبي بكر علماء كثير من طعن من طعن فيه ورد روايته بهذا السبب. أخن يقول: هل صح اسم المحسن اسما لله تعالى؟ جاءت فيها حديث، والذي يعرفه أنها حديث لفظ شاذ. جاء في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث في مسلم. جاء في زيادة خارج مسلم: إن الله محسن يحب الإحسان، أو إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، وهي رواية شاذة. وجاء في حديث آخر أيضا ضعيف، فعلمي أن الأدلة التي تثبت هذا الاسم ضعيفة. أخوني يقول: ما الضابط في لباس المرأة للجلباب؟ فإن بعض الناس يقول إن الفرض هو الستر وأن الجلباب تنطع، فهل هناك أدلة من الكتاب والسنة؟ صريحة الأدلة في الكتاب والسنة على اتخاذ الجلباب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه الآية صريحة في الأمر بإدناء الجلابيب. وقال الله في الحمر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالآيات صريحة في الأمر بالجلباب. وهكذا فعل الصحابة كما سبق، نساء الصحابة كن يخرجن كالغربان. فالقول إن القصد هو الستر، ما المراد بالستر؟ هل الستر مع لباس الضيق الذي يبدي تقاطيع الجسد؟ هل يصح أن يقال إن هذا من التستر؟ ليس هذا من التستر، بل قد فسر به بعض أهل العلم حديث كاسيات عارية، أن العارية التي تلبس ثوبا ضيقا يبين مفاتنها وتفاصيل جسدها. فكثير من الناس عنده تساهل ويرى أن هذا الجلباب تنطعا كما ذكر السائل.
1: أخوني يقول: ما هي المدة الكافية في حفظ رياض الصالحين لمن كان حفظه متوسطا؟ إذا حفظ في اليوم 10 أحاديث يستطيع حفظ رياض الصالحين في 6 أشهر. رياض الصالحين فيه نحو 1900 حديث، إذا حفظ في اليوم 10 ربما لا يمضي عليه 6، 7، 8 أشهر إلا وقد حفظه. وإذا كان يحفظ في اليوم 5 يحفظه في نحو سنة أو سنة وشهر. وأهم شيء أن يرتب طالب العلم وقته، فبعضهم يأتي يحفظ في اليوم 40 حديث، يستمر شهر شهرين يحفظ ثم ينقطع سنة، هذا لا فائدة فيه. فأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن كان قليلا، فكونه يحفظ في اليوم 10 ويستمر في ذلك مع إتقانها أفضل من أن يحفظ في اليوم 40 أو 50 حديثا ثم يهملها بقية الأيام.
0: أخوني يقول: من نصيحة لبعض النساء التي تذهب إلى الأعراس التي فيها الغناء وتقول نحن لا نستمع إلى الغناء، وكيف التعامل معها إذا أرادت الذهاب إلى مكان فيه غناء؟ إذا كان الزواج فيه غناء وكان الذي يحضر يستطيع يغير هذا المنكر، إذا حضر يستحون منه أو يقبلون نصيحته لكونه له مكان في قلوبهم، فإذا حضر يغلقون الأغاني، فهذا مصلحة شرعية في حضوره، يحضر وينصحهم بإغلاقها. وأما إذا كان سيستمرون في الأغاني وهو موجود فلا يجوز له أن يحضر، ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته في حضور مثل هذا الأمر، حتى لو كانوا من الأقارب ولو كانوا من أقرب الناس إليه وفي معاصي ومحرمات، فلا يجوز حضوره ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بحضور ذلك. وقد كان السلف إذا علموا بصوت غناء

0: الوليمة لا يحضرون. قد جاء هذا عن جماعة من السلف، عن الحسن البصري وغيره، مع أن دعوة الوليمة واجبة. فقد جاء عن الحسن أنه سئل أو دعي إلى وليمة فقال هل فيها مزامير؟ قالوا نعم، قال لا كرامة، ولم يجب. وأفتى غيره من السلف بذلك، كما ساق عدة آثار في هذا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات اللهو والطرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة أي صياح عند مصيبة. هذا في نعمة وفي فرحة، فيجعل فرحة معصية لله سبحانه وتعالى. هذا أساء المعاملة مع الله جل وعلا. الله جل وعلا ينعم عليه، يمن عليه بالفرح بالنعم، وهو يعصي الله. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل بذلك. وكم من ناس تساهلوا بذلك وآذوا الناس بسبب ذلك، فما تم لهم زواجهم، ولم تتم لهم فرحتهم. والله أعرف أشخاصا كثير، ليس واحدا ولا اثنين بل أكثر، ممن افتتحوا زواجهم بمثل هذه الأمور ثم لم يتم لهم ذلك الزواج، وحصلت فتن في زواجهم وخلافات ومشاكل. فالإنسان يشكر الله تعالى في حصول النعم. ومثل هذه الأعراس كما سبق، إن كان حضوره يغير هذا المنكر حضر وغيره، وإن لم يغير ذلك فلا يجوز له أن يحضر، ولا يسمح لمن يلي أمره من نساء أن يحضر ذلك. أخي يقول ما النصيحة للذين يطيلون شعورهم؟ أولا، إطالة الشعر ليس بسنة، كما قد يتبادر إلى ذهن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة كانت تضرب بين منكبيه، وتارة تكون إلى شحمة أذنيه. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فلا يكون سنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وهم يطيلون شعورهم فأطال شعره، جاء وهم يلبسون الأزر فلبس الإزار. فهذه الأمور التي فعلها من باب العادة لا تكون هي لذاتها سنة أو مستحب لذاتها. إضافة إلى ذلك أن الإنسان يجتنب ذلك، إطالة الشعر في أزمنتنا هذه، لأن في مشابهة لأهل الباطل، في مشابهة لأهل البدع، فصار في أيامنا هذه علامة للخوارج يطيلون شعوره. وإذا رأى الناس إنسانا أطال شعره ظنوا من الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الخوارج كما في صحيح مسلم، قال سيماهم التحالق، أي في الزمن الأول كانت علامة كثرة حلق الرأس، فكان الصحابة يجتنبون مشابهتهم بإطالة شعورهم. إذا كان الآن علامة الخوارج إطالة الشعور، يجتنب الإنسان إطالة شعره حتى لا يتشببهم. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، فهذا يحتاج أنه يتكلف لشعره حتى يكرمه وحتى ينظفه، فيحتاج الى انشغال. وإلا آذى نفسه وآذى غيره بطول شعره الذي لا يكرمه. فنحن نفضل لإخواننا لا سيما إخواننا الدعاة طلاب العلم ألا يكون هذا منظرهم بإطالة الشعور، حتى لا يلتبس أمرهم على من لا يعرفهم، وحتى لا يجد المتربص بهم طريقا إلى تشويههم. والله إن المتمسكين بالدين في حرب شديدة من المبطلين. سبحان الله، ما هي الحرب عليهم؟ هذا وكثير من المستقيمين الآن يدافع بماله وروحه وبدنه عن الدين وعن البلد، فتجد من القاعدين الطاعنين الكسالى الذين حين جاء الحوثي اختبأوا في بيوتهم يطعنون في المستقيمين ويجدون أيسر زلة وأيسر خطأ يعظمون للطعن فيه. فيحتاج السني أن يكون حذيرا من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة والكعبة نحو ربع منها لم يدخله قريش في بناء الكعبة الذي يسموه بالحجر، ومن الكعبة نحو ربع الكعبة أو ثلث الكعبة لم يدخل في الكعبة، تركوه خارج. الرسول صلى الله عليه وسلم فكر أنه يكمله يبني الكعبة على ما كانت على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن يستغل هذا بعض الناس لتشويهه، ولنظروا هذا جاء يهدم الكعبة معناه يهدم الدين يغير الدين. فقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. فإذا اجتنب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو جائز في الأصل لئلا يستغله من يكره الإسلام في تشويه الإسلام، فأنت يا أيها السني احذر أن تقدم نفسك سهلا للتشويه. يأتي من يشوهك تفعل له الذي يريد لأجل أن يشوه كذا. والذي يخالط الناس أو يتواصل معهم يعرف مدى التشويه الموجود للمتمسكين بالدين لأهل السنة السلفيين، تشويه شديد. فيجب أن يكونوا عقلاء وألا يكونوا محققين لرغبات أعدائهم الذين يريدون تشويههم ولو بالشيء اليسير. أيضا نحن نبهنا إخواننا عدة مرات على العمائم السوداء، ونرى هذه الأيام قد رجع بعض الطلاب يلبس عمامة سوداء. إن شاء الله تترك هذه العمائم السوداء.
1: ويقول: ما النصيحة للمرأة التي تخرج كاشفة عينيها أو يديها؟ النصيحة لها أن تمتثل أمر الله تعالى الذي أمرها بالاستتار. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فواجب عليها أن تستتر. وهكذا كانت النساء كما جاء في الحديث لما نزلت آية الحجاب: خرجت نساء الصحابة كالغربان عليهن لباس أسود قد سترن جميع الجسد لا يرى منه شيء. قد يقول قائل: ألم يكن النقاب يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي يدل على أن النقاب يلبس هو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب، أن تلبس النقاب والقفازين، فهذا يدل على أن المرأة كانت تلبس النقاب، والنقاب هو ما يشاد على الأنف وتبقى العينان مكشوفة، وهذا كما ذكر أهل العلم، نعم كانت تلبس النساء النقاب، ولكن إن كان لبس هذا فيه مدعاة للفتنة واتخذه النساء زينة كما في هذه الأزمنة ما يسمى بالبرقع، وربما اتخذته المرأة للزينة تتزين به، وربما صارت المرأة في فتنة أشد من أن لو تكشف وجهها، فمثل هذا قد أفتى أهل العلم بتحريمه، ومن أفتى بتحريمه الإمام بن عثيمين وابن باز وغيرهم والشيخ مقبل لما فيه من الفتنة.
0: أخوني يقول: من نصيحة لمن يريد أن يسافر إلى مركز آخر في بلاده بحجة أنه يجد بردا شديدا وغير ذلك من الأعذار، علما أن هذا الطالب بادئ في طلب العلم؟ القصد في طلب العلم أن طالب العلم يستمر في مكان، إذا وصل إلى مكان يطلب العلم فيه يستمر فيه، وألا يكثر التنقل، فالذي يكثر التنقل يفوته من العلم كثير وينقطع. وأما حجة وجود البرد أو وجود الحر فهذا طالب العلم يصبر عليه، أما أنه في مكان يطلب العلم فيه فإذا جاء الحر قال سأذهب مكان آخر هنا حر، أو يجلس في مكان فإذا جاء البرد قال سأنتقل إلى مكان آخر فهنا برد، فهذا لا يكون من طالب علم، هذا شأن السياح، شأن الرؤساء يذهب أيام البرد في بلد وأيام الحر في بلد آخر، أما طالب العلم يصبر على العلم، أنت سائح أو طالب علم، طالب العلم يصبر على طلب العلم وعلى ما يلاقيه فيه من الشدة، ثم الحمد لله هنا لا يوجد البرد الشديد. البرد الشديد كان طلاب العلم يجدون بردا شديدا في دماج وفي تلك الأماكن المرتفعة، ومع ذلك ما كانوا يقولون أيام البرد نرجع إلى بلادنا بسبب البرد، يصبرون عليه. ومن القائل: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ ابن فارس اللغوي رحمه الله يخاطب طالب العلم: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ متى تأخذ العلم؟ إذا كان أيام الحر تهرب من الحر، أيام البرد تهرب من البرد، وأيام الربيع والمناظر الحسنة تخرج للفسحة، فمتى العلم؟ أخوني يقول: ما النصيحة لمن يقرأ في كتب الشعراوي؟ النصيحة أنه لا يقرأ فيها، فكتب الشعراوي فيها مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة كثير، فقد كان عنده من التصوف والأشعرية وغير ذلك من المخالفات كثير، على الرغم من هذه الأمور فإن كثيرا من المسلمين يغتر به ويقرأ كتبه، يقرأ تفسيره، يسمع محاضراته ودروسه، وعنده مخالفات شديدة، عنده مخالفات بعض الألفاظ شركية، وقد رد عليه العلماء في زمن، رد عليه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من الأئمة الذين كانوا في زمنه. ويقول في سؤال الأخير: من نصيحة؟ والدي يريد أن أدرس في مدرسة اختلاطية وأنا طالب علم، فهل يجب أن أطيعه في ذلك؟ الاختلاط محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فلا يجب طاعته في هذا الحال إذا كان يأمر بمعصية، ويجب أن يعامله بالحسنى، أن يعامل والده بالحسنى والإحسان إليه وتفهيمه، ولا يجب أن يطيعه في معصية الله. وعليه أن يفهمه فضل العلم وفضل أهل العلم وما هم فيه من الخير، فكثير من الناس العامة يجهل العلم، وبعض الناس لا يفعل هذا كراهة للعلم، بعضهم يحب العلم ويحب الاستقامة ويحب الخير ويحب الدين، ولكن يرى أن ولده إذا ذهب يطلب العلم يضيع، يشفق على ولده، يقول: أنت تذهب، من يعطيك المال؟ من يظل ينفق عليك؟ من سيجهز لك بيتا تسكنه؟ من سيتكفل بتكاليف زواجك؟ فرحمة من الأب. بعض الناس لا يكون عنده كره للدين، يكون محبا للدين، لكن رحمة بولد يظن أن هذا الطريق خطأ، فيحتاج إلى صبر عليه وتفهيمه، وأن هذا الطريق هو الصحيح، طريق العلم والتعليم وطريق بث الدين ونشره. من للدين؟ إذا كان كل واحد يقول: لا، أنا لا أصلح أن أترك ولدي، فمن لدين الله؟ من سيحمل هذا الدين؟ من سيبلغ هذا الدين؟ هل سيخرج خريج الجامعات الدنيوية ينشرون الدين ويحملونه؟ أبدا ما يحصل هذا. فلا بد من طائفة تقوم بهذا الأمر، ومن كان قد حبب الله تعالى إليه العلم وشرح له صدره فننصحه أن يصبر على ذلك، سيجد عراقيل، سيجد من يعترض عليه من أسرته، ننصحه أن يصبر ويعاملهم بالحسنى، وسيعرفون فضله يوما من الأيام، سيأتي اليوم الذي يرفعه الله فيه بعلمه، فيصير إخوانه الذين أكبر منه يعني في خدمته، وكل واحد منهم يتمنى أن يقرب منه وأن يحسن إليه، يرون أن الله رفعه. ورأينا هذا بأعيننا في أناس كثير، أناس حاربهم أهاليهم من طلب العلم، ضايقهم حبا لهم لا كراهة للدين، فلما رفعهم الله صار السعيد من أهاليهم من قرب منهم أو التصق بهم يحبونهم. فباب العلم يحتاج صبر. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: الذي يريد يطلب العلم يغمض عينيه ويمشي، لا يفتح عينيه، إذا فتحت عينيه قال سترجع، ستجد أشياء تعيقك، غمض عينيك وامشي، لا تفتح إلا وقد مشيت كثير من الطريق، بإذن الله تثبت. هذا مثل إنسان يمر في طريق فيها خوف، لو فتح عينيه بداية الطريق سيرجع، لكن لو مشى إلى ثلثي الطريق أو نصف الطريق سيقول سأكمل. فهكذا طالب العلم يحتاج إلى صبر. مرة بعض الأخوة ذهب دماغ يطلب العلم وأبوه غير راضي عنه، فغضب عليه وجاء إلى دماغ يريد أن يأخذه يرجعه البيت، فوصل إلى دماغ رأى الطلاب انصدم، باشر صلى العشاء وقام يلقي كلمة الأب: عمي، يقول للطلاب: ما الذي جمعكم في هذا المكان؟ كيف اجتمعتم وما الذي جابكم؟ فدخل عند الشيخ، أعطاه بعض النصائح، فاشترى لولده بعض الأغراض والكتب وأعطاه مال وسافر. فبعض الناس يجهل فضل العلم وأهل العلم. كان مشهور عند الناس أن الذي يطلع دماغ يطلب العلم يموت جوعا، ما عندهم أكل، وجوع شديد وإذا ذهب طالب العلم يرى الخير ويقتنع بما كتب الله. الذي يعيش مترفا والذي يعيش في شظف كلهم يعيشون وكلهم سينسون ما مضى. فانظر حياتك أنت وما مر بك، مر بك لا شك أيام فيها رخاء وأيام فيها اعتدال وأيام فيها أشد الضيق، كلها مضت نسيت. وربما كانت الأيام التي فيها ضيق ما في اليد كانت ألذ للإنسان، وكان قلبه أقرب إلى الله تعالى من أيام يكون فيها حاله جيدا من حيث الدنيا. والله إن القلب يكون متعلقا بالله أكثر، محبا للدار الآخرة أكثر، لأنه كلما أترف الإنسان في الدنيا كلما تعلق بها. الشافعي رحمه الله يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. قل ذقنا العذب منها والعذاب. فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهذه الدنيا كلها تنقضي كلها تفوت. تذكر أنت أيامك التي مضت، فكلها ذهبت ومضت. كان عمر رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر مطيتان، أي مركوبان، لا أبالي أيهما ركبت، فقط هي مركوب أسير عليه، فلا أبالي بأي على أيهما ركبت. هنا يقول: ما حال حديث اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. الحديث الذي في مسلم في من قلب لا يخشع وليس في عين لا تدمع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. وجاء خارج مسلم أيضا وفي تتمة: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع وليس فيها عين لا تدمع. فيها الوردت في طرق أخرى ينظر هذا. أخ يقول: ما حال هذا الحديث عليكم بألبان البقر إنها ترم من كل الشجر وهو شفاء من كل داء. يصححه الإمام الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث الصحيح له أكثر من طريق. عليكم بألبان البقر، وقد جاء في حديث آخر: ألبانها شفاء ولحمها داء. وهذا الحديث من حيث طرقه يعني يكون حسنا وأكثر من حسن، فله عدة طرق وكلها صالحة، منها ما هو حسن لذاته أن ألبانها شفاء وأن لحومها داء. ومن أهل العلم من أنكره، قال فيه نكارة يخالف أحاديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وكان الصحابة يضحون بالبقر ويهدون البقر، وكانوا يأكلون لحم البقر. قالوا: ولو كان داء لما أكله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على الإكثار منه، قال: الإكثار منه داء، أي مرض. ومن أهل العلم كابن القيم رحمه الله من حمله على بعض البلدان دون بعض، قال: كأرض الحجاز التي هي جافة وشديدة الحرارة يكون فيها داء. وعلى كل فلا شك أن الإكثار منه يمرض الإنسان، فلو أكل من لحم البقر وأكثر يمرض، فمن حمله على ذلك وأن المراد بالإكثار منها، وإلا فقد أنكره بعض أهل العلم من حيث المعنى لا من حيث الإسناد. أخ يقول: رجل له 3 زوجات وله بنت من إحداهن تزوجت البنت، فهل يجوز لزوج البنت أن يقابل الزوجات الأخرى؟ لا، لا يجوز له، أجنبيات عنه، إنما محرم لا تكون أم زوجته، وأما ضراتها فلسنا محرما له، بل هن أجنبيات عنه. أخ يقول: ما حال حديث استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ونسبا، أو قال نسبا وصهرا، لكون ماري القبطية منهم، ولكون أم إسماعيل زوجة أو سرية إبراهيم منهم. أخ يسأل يقول: ما حال صالح البكري فإنه يفتي بتكفير بعض الحكام؟ صالح البكري قد حذر منه أهل السنة في زمن قديم، وصار منبوذا ولا أحد يبالي به أو يتأثر بكلامه، إلا أنه يحاول يجعل له بعض النشاط أو يزور بعض الأماكن، فالنصيحة بالحذر منه ومن أفكاره ومن دعوته، فهو رجل متهور من زمن الشيخ مقبل رحمه الله، وهو يتكلم على كثير من أهل السنة في ذاك الزمان يحتقرهم، ثم بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله، ولا يرى الآن أحدا في اليمن إلا هو، لا يوجد أحد يستحق أنه يطلب العلم عنده ويرجع إليه إلا هو يقول عن نفسه، فهو متعالي وعنده منهج منحرف. وأخبرني بعض الأخوة قبل يومين قالوا أنه طلع الحد بلاد بني بكر الأسبوع الماضي أو في هذا الفترة، قالوا فتكلم بكلام يعني ظاهرة أو معناه تكفير أصحاب معبر وأصحاب من انتسب إليهم، بل قال لي الأخ والأهد عليه قال حتى يكفر بعض أصحاب الفيوش، فهو منهج عنده غلو وضلال حذر منه أهل العلم فلا يلتفت إليه، والحمد لله ليس له رواج بين أهل السنة، ولا أعلم أحد يتأثر به إلا رب بعض الناس من أهل بلده، بعض العامة قالوا يغضبون له أو يتعصبون له، ولكن إذا علموا مثل هذه الأخطاء التي عليه وما حذر من العلماء فلا يجوز أن يدافعوا عنه، ولا يجوز أن يتعصبوا له حتى لو كان منهم، بل مثل هذا إما أن يتوب وإما أن ينبذوه. وذات مرة خرجنا دعوة بعض الأماكن من تلك الأماكن، وبعض الأخوة ذكر صالح البكري قال هذا بلاد البكري الذي هو كذا وكذا، فغضب بعض العامة قالوا لماذا تكلمون عليه، مع أنه لا يجوز لهم أن يغضبوا عنه بالباطل، فإذا كان الرجل على انحراف وحذر منه أهل العلم فلا يجوز الغضب له، وهو متسرع في التكفير، متسرع في التبديع، متسرع في التفسيق، ليس من اليوم، مع أنه رجل كبير في السن شائب، ينبغي أن يكون في مثل هذا السر رزينا عاقلا ألا يكون متهورا. له كلام في أنه يجوز أن تنكر على ولاة الأمر علنا ولو في الخطب والدروس العامة وتنكر عليهم ما هم عليه، معناه تهيج للناس تثوير لهم، وألف في ذلك مؤلفا، أتى في بعض الشبه الذي لا يستحق أن يكون مؤلفا يعتمد عليه. فصالح البكري صاحب عقيدة فاسدة ومنهج منحرف ومتهور في الأحكام الجائرة، ومن ذلك ما ذكره السائل، يكثر الآن بعض الحكام ويحكم عليهم بالزندقة، ولسنا في صدد الدفاع عن حاكم أو عن أخطائه، لا، وإنما المراد هو ما عليه صالح البكري من التهور، وإنما نذكر هذا لأجل ألا يتأثر أحد بكلمة يسمعها له أو بمنشور يقرأه له، فهو رجل قد حذر منه أهل العلم. أخواني، يقول: ما حال هذا الحديث من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه بعد صلاة المغرب والفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات إلى آخره. هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ وليس بمحفوظ بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، والمحفوظ أن هذا يقال في أذكار الصباح والمساء، جاء أنها تقال 10 مرات بإسناد صحيح عن أبي هريرة عند أحمد وغيره، وجاء أنها تقال 100 مرة في اليوم في الصحيحين، وجاء أنها تقال في الصباح 10 مرات وفي المساء 10 مرات عند أحمد وإسناده صحيح. أما جعل ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب وقبل أن يثني رجليه وينصرف، فبهذا اللفظ هو ضعيف ويخالف ما في الصحيح، ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى استغفر 3 ثم انصرف، ينصرف إلى الناس بعد القول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، والاستغفار 3. وقد كتب أخونا أبو الزبير رسالة في بيان ضعف هذا الحديث، سبق قرأناها هنا أو قرأنا منها في بيان طرقه وأنها ضعيفة. ويقول: حكم إطلاق السند على الله تعالى، فيقال بأن السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا هو الله، أما إطلاقه عليه اسما تسميته بذلك فليس السند من أسماء الله تعالى فيما نعلم، لأنه لم يرد به دليل من القرآن والسنة، وأسماء الله تعالى توقيفية. وأما من حيث الإخبار كما في المثال الذي ذكره، السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا هو الله، فالسند في اللغة معناه من يعتمد عليه، وبهذا المعنى يخبر عن الله تعالى إخبارا لا يظهر لي فيه مانع، لا سيما إذا نظرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ومن مراده يأوي إلى ركن شديد؟ أي إلى الله تعالى، فأطلق على الله أنه ركن شديد يأوي إليه لوط، أي إخبارا وليس من أسمائه الركن الشديد. فإطلاق ذلك إخبارا عن الله تعالى دون اعتقاد أن هذا اسم من أسماء الله أو دعاء الله تعالى بهذا الاسم، فالظاهر أنه ليس فيه مانع من معناه اللغوي. وأخ يسأل يقول: هل أو ما حكم التكني بأبي بصير اقتداء بالصحابي؟ جائز لو أحب إنسان يتكنى بذلك فهذا جائز، وكان الصحابي رضي الله عنه كنيته أبو بصير. يعني مشهور رجل من القاعدة الآن كنيته أبو بصير. هو من حيث الجواز جائز، وإذا كان يعني صار هذا اللفظ وهذا الاسم مشتهرا برجل من الخوارج ومعروفا به وتركه الإنسان حتى لا يظن به سوءا وأنه منتسب إليه أو أنه يقلده ونحو ذلك، فهذا أيضا مقصد شرعي صحيح، تجنب مشابهة أهل البدع حتى في الأمر الذي أصله جائز. أخ يقول: ما حكم التكني باسم الأنثى؟ يعني أبو فلانة، جائز هذا، قد فعله السلف. عمر أبو حفص مكنى بابنته التي كانت أكبر أبناء حفصة. مسروق بن الأجدع مكنى بأبي عائشة، وكان الصحابة منهم عائشة ينادون بذلك يا أبا عائشة دون نكير، فهذا جائز. وفن يقول: ما حكم الجلوس بين الظل والشمس؟ منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسين، ومنها أن يجلس بين الظل والشمس. قد حمله العلماء على محامل، منهم من قال إن هذه جلسة الشيطان، وهذا يحتاج إلى دليل صريح، والحديث الصحيح ليس فيه هذا التعليل. ومنهم من قال إن هذا لما فيه من الضرر، فإن الجسد إذا كان نصفه في الشمس يحتر، والنصف الثاني في الظل يكون باردا، فيتغير مزاج الجسد فيمرض، وربما أصيب بشلل أو اشتدت بعض الأعصاب في جهة من جهات جسده. فيقول: النهي عن ما فيه من الضرر. وشيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في تحفة الموجود يقول: هذا من محبة الشارع للعدل، فأمر بالعدل، أمر الإنسان بالعدل مع نفسه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ونصف منه في الشمس والنصف الآخر في الظل، ونهاه أن يمشي لابسا نعلا واحدة والأخرى بدون نعل، قال: لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، ونهاه عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وأمثال هذه الأمور. يقول: هذا من محبة الشارع للعدل، فأمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه. وكل هذه التعليلات محتملة. وأخ يقول: ما حكم الصلاة خلف المتكلمين، بمعنى أن يكون المصلي أمامه أناس يتكلمون؟ إذا كان يشغله ذلك فهذا مكروه، قد ذكره العلماء من مكروهات الصلاة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم الجالسين بجانب السواري يتكلمون إذا كان وقت صلاة راتبة أو سنة بين الأذان والإقامة، ويقول: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، فلا ينبغي للمتحدثين أن يتحدثوا أمام المصلين. إذا أراد الإنسان يتحدث يتأخر بعيدا من المصلين حتى لا يشغل المصلين بذلك. أخ يقول: ما حكم اللثامة في الصلاة؟ جاء في حديث في مستدرك الحاكم في النهي عن التلثم في الصلاة، وهو حديث في إسناده ضعف، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وعلى هذا فلا يفعله الإنسان إلا إذا احتاج إليه، كان يكون في مكان فيه برد شديد يصلي في رأس جبل،
2: أو رياح شديدة، أو يصلي وهناك رائحة تؤذيه لا تجعله يستقر في صلاته، فوضع اللثام على أنفه أو على فمه فلا بأس، وإلا فوضع اللثام على الوجه أثناء الصلاة خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أخوني يقول: ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ محدث هذا الفعل خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعله تعبدا فهذا بدعة، ومن فعله وسواسا فعليه أن يجاهد نفسه ويترك الوسوسة.
0: وأخ يقول: ما حكم شراء الجوالات بالتقسيط؟ كأن يقول مثلا يكون الجوال قيمته 60,000 وشراءه بالتقسيط 70,000، فهل تجوز هذه المعاملة؟ بيع التقسيط جائز على الصحيح بشرط أن يكون من مالك، أن يكون من المالك السلعة، أما من غير المالك كأن يكون عبر وسيط وربما هذه الأرباح يأخذها هذا المتوسط فهذا لا يجوز. لكن لو كان من إنسان يملك ذلك، إنسان عنده محل تجاري قال: أنا أبيع هذا الجوال مثلا اليوم 60,000، وإذا تريده إلى بعد 5 أشهر فهو 70,000، هذا شراء واضح جائز. ومن منعه من العلماء قال إنه داخل في بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بيعتين في بيعة، قالوا: وهذا بيعتان في بيعة، نقدا بكذا وآجلا بكذا، فهو بيعتان. والصحيح أنه ليس بيعتين في بيعة، بل هو بيعة واحدة، فإن العبرة بما استقر عليه الأمر لا بالتخيير الأول. فإذا اختار هو البيع الآجل المتأخر التقسيط، هل صار بيعتين أو هو بيعة واحدة؟ لا شك أن بيعة واحدة استقر عليها الأمر. ولو اختار البيع النقد أيضا بيعة واحدة، لكن يكون هذا محظورا إذا أخذه دون تعيين البيعتين، هذا يكون محظورا. فإذا قال له: هذا الجوال نقدا 60,000 وإلى بعد شهرين 70,000، فأخذه دون تعيين إحدى البيعتين، هذا محرم، وهو داخل في بيعتين في بيعة، لأنه لا يدري بماذا اشترى. فإذا التقسيط جائز بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون من مالك، والشرط الثاني أن يعين البيعة، هل هي الآجلة أو العاجلة، هل هي النقد أو التقسيط. فإذا عين إحدى البيعتين فلا يدخل في حديث بيعتين في بيعة، وهكذا إذا كان من مالك فهو جائز على الصحيح، واختيار جماعة من الأئمة ممن يفتي به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يفتون بالجواز. بقي ما يسمى بفعل بعض الدلالين، وهو مشهور في بعض البلدان. إنسان عبارة عن دلال ليس له محل ولا ينوي التجارة، إنما له وجاهة ومعرفة عند التجار، فالذي يحتاج جوالا أو ثلاجة أو غسالة يأتي إليه، إلى هذا الدلال، يقول له: خذ لي ثلاجة من التاجر الفلاني وأنا أقضيك أنت. إذا كان كضمانة يضمنه هذا الدلال لمعرفته فهذا جائز، يقول للتاجر: أعطه وأنا ضمينه لكوني معروفا. أما إن كان سيربح من ورائه ويبيعه هو، يقول له: سأشتري لك هذا الجوال أو سآخذ هذا الجوال وأبيعه لك ويعطيه أكثر من الذي اشتراه، فهذا يدخله أمور محرمة منها أنه يبيع ما ليس عنده، هذا الدلال يصير بائعا لما ليس عنده، ومنها أنه يضمن في شيء لا يربحه أو يربح في شيء لا يضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، ففعله هذا لا يحل له إلا إذا كان يشتريه من التاجر بقصد أن يكون سلعة له ثم هو يبيعه فهذا شيء آخر، لكن أغلبهم لا يقصد ذلك، لا يقصد ذلك. وعلى كل فالواجب هو تقوى الله تعالى في هذه الأمور، فإن الاحتيال على المحرمات أمره عظيم، وهو شأن اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا مع حارم الله بأدنى الحيل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يحتالون على الحرام، أما المسلم فإنه منقاد ولا يحتال على الحرام.

0: أخني يقول: ما حكم صلاة الإمام الذي لا يحرك شفتيه في القراءة؟ وما حكم صلاة من خلفه وذلك في الصلاة السرية وقد نصح ولم ينتصح ولا يأذن لأحد أن يتقدم للإمامة؟ أما تحريك الشفتين بالقراءة، بقراءة القرآن وكذلك بالأذكار كالتكبير والتسبيح، فلا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. فإن الأدلة فيها القراءة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالأدلة كلها فيها قراءة، والقراءة لا تكون بالقلب، لا تكون إلا باللسان وتحريك الشفتين. فالذي يدير الآيات على قلبه، يمررها بقلبه، هذا لم يقرأ. حتى ذكر أهل العلم: لو أنه نظر في المصحف نظرا ومرر الآيات على قلبه دون أن يحرك لسانه وشفتيه، هذا ليس له ثواب القراءة وأجر القراءة، لأنه لم يقرأ. الله تعالى قال لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه حين يأتي جبريل بالوحي. وأيضا جاء في الحديث في صحيح البخاري: سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قالوا: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، بتحرك لحيته واهتزازها. وتحرك اللحية لا يتحرك إلا بتحريك اللحيين اللذين عليهما اللحية، ولا يتحرك اللحي إلا بتحريك اللسان والشفتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تحركت لحيته في الصلاة السرية. فعلى هذا فالذي يصلي ولا يحرك شفتيه ولسانه في القراءة فلا تصح قراءته، وإذا كانت لا تصح قراءته لا تصح صلاته. بقي صلاته إماما، إن علم المأمومون بذلك، يعلمون أنه لا يحرك لسانه وشفتيه، فلا يجوز أن يصلوا وراءه، لأنه سيفسد صلاتهم. أما إذا لم يعلموا فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة. لكن إذا كانوا قد علموا من شأنه أنه يفعل ذلك، فهذا عليهم أن ينصحوه وعليهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى
0: لسان الشفتين ولو لم يسمع نفسه. أخ يقول: ما حال صلاة من صلى وهو ناعس حتى يخفق رأسه من النعاس؟ أولا، هو منهي عن الصلاة في هذا الحال، إذا أتاه النعاس فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب يرقد. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليذهب فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يذهب يستغفر فيدعو على نفسه، فهو منهي عن الصلاة في حال النعاس. وأما حكم ذلك فإن كان حتى ينام ولا يشعر بما حوله فهذا صلاة باطلة، فإن النوم ناقض للوضوء. وإن كان لا ينام وينتاب ونعاس وصلى فصلاته صحيحة مع كونها مكروهة، يكره له الصلاة في ذلك الحال. أخوني يقول: ما حكم من أنكر فريضة الجهاد؟ إنكار فريضة الجهاد رد، رد عن الإسلام، لأنه شيء معلوم من الإسلام بالضرورة، فإنكار ذلك إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنكار الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كفر وردة، إلا إذا كان جاهلا يعلم، فإن أصر على إنكاره فهذا كفر كما سبق.
1: أخوان يقول رجل يسأل بهذا السؤال: ما الحكم إذا قال لزوجته إنها طالق طالق وشهد بذلك شاهدا، وقال أيضا إذا لم تعد زوجتي من بيت أبيها إلى بيت الصباح فهي طالق وشهد بهذا رجل آخر؟ قوله إنها طالق طالق إذا كان في موضع واحد في مكان واحد فهو طلقة واحدة، وهذا الثالث إذا كان في نفس المكان نفس الموضع إذا قال إن لم تعد إلى بيتي الصباح فهي طالق، وهو في سياق هذا الكلام فهي أيضا تكون طلقة واحدة مع الأولى لا تتعدد عليه. وإن كانت في أوقات مختلفة فالأولى تكون طلقة التي قال فيها أنت طالق طالق، وهذه الثانية التي فيها إن لم تعد زوجتي من بيت أبيها إلى بيت الصباح فهي طالق، إذا أراد به طلاقا فتقع طلقة، وإذا لم يرد به طلاقا وإنما أراد إلزام زوجته بالرجوع إلى بيته واختار الطلاق لكونه يظن مثلا أنه أشد ما يخيفها أو يجعلها ترجع إلى بيته فهذا لا يكون طلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه الأعمال بالنية، والله تعالى يقول: وإن عزم الطلاق، الطلاق هو عزم في القلب، وأما إذا تكلم بكلام لم يعزم عليه في قلبه فهذا لا يقع به الطلاق، مع أنه لا يجوز له التلفظ بهذا اللفظ وهو لا يريد الطلاق.

ما حكم من يستمع إلى فتاوى شيخنا يحيى حفظه الله ثم ينقلها إليك لتجيب عنها؟ فهل هذا من الأدب؟ ونريد نصيحة لمن يفعل ذلك. لا، ليس هذا من أدب طالب العلم، ثم لا يستفيد، يأخذ فتاوى عالم ويرفعها إلى إنسان يجيب عليها، ربما يكون له بذلك قصد سيء، وهذا ليس من أدب طالب العلم. وحتى هي مسألة فقهية، يعني في مسألة سؤال أكثر من واحد. العلماء يقولون إذا سأل من يراه أهلا للجواب فإنه يأخذ بقوله، إلا إذا رأى من هو أعلم منه وأفضل منه وسأله عن ذلك لمزيد علمه فلا بأس. وأما أنه يسأل أكثر من واحد لا لفضيلة في العلم، فهذا مما نهى عنه أهل العلم. فكيف بإنسان يأتي يسمع لفتاوى شيخنا يحيى حفظه الله ثم يأتي يكتب الأسئلة ويقدمها هنا؟ هذا ربما يكون له قصد سيء، وليس هذا من حسن الأدب في ذلك. أخ يقول: ما حكم من يبني بيتا فوق المسجد؟ وكيف يكون بناء الحمامات فوق المسجد؟ إذا بنى بيتا فوق المسجد وجعل له حمامات فوق المسجد يأمن من نزول شيء منها إلى المسجد، كما في هذه الأبنية المسلحة، فلا شيء في ذلك. إنما إذا كان هذا يؤدي إلى نزول شيء من هذه الحمامات أماكن قضاء الحاجة إلى المسجد، فهذا لا يجوز أن يفعل ذلك، مما يؤدي إلى الضرر في المسجد. أما لو كان المسجد محكم السقف مسلحا لا يمكن أن ينزل شيء من الحمام الذي فوق بناء إلى المسجد، فلا مانع من ذلك، ليس هناك ما يمنع. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الصلاة فوق سطح الحمام، أي مكان الخلاء قضاء الحاجة، فيجوز الصلاة على سطحه. بل قال العلماء إذا وجدت نجاسة ودفنها بتراب أو فرش عليها شيئا يعزلها تماما فيجوز الصلاة عليه، فلا مانع من وجود بيت فوق المسجد أو وجود حمام تقضى فيه الحاجة فوق المسجد معزول ومأمون أن ينزل شيء منه إلى المسجد. وبعض الناس يعني يستعظم ذلك بمجرد فكره فقط لا يعتمد على دليل، حتى يمنع بعض الناس من بناء بيت فوق المسجد. يقول: كيف يبنى بيت فوق المسجد والإنسان يجلس فيه مع أهله ويقضي في حاجته ويكون ذلك فوق المسجد؟ وهذا في الحقيقة لا مانع منه، فإذا احتاج إليه فهو جائز. والمقصود أن يبني بيتا فوق المسجد، أن يكون بيتا تابعا للمسجد وقفا، لا أنه يتملك سطح المسجد. أخ يقول: ما حال هذا الحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من آتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأل فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله له. حديث عمر في الصحيحين بمعنى، وأنا لا أعرف صحة هذا اللفظ بعين، لكن حديث عمر بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا، قال: أعطه من هو أحوج إلي مني، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه فتموله، فإن شئت فكله وإن شئت فتصدق به. والمعنى واضح. يقول: ما معناه؟ ما المراد بهذا المال؟ المراد بهذا المال أي يبعث إليه ولي الأمر من بيت مال المسلمين بشيء من المال، أو حتى لو أعطاه غيره.

0: وهو غير سائل، لم يسأل ولم يشرف، والإشراف أن يتطلع للعطاء ولو في قلبه يتطلع له. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، قال معناه أن يقول سيبعث إلي فلان بمال، فهذا من الإشراف، فلا يستشرف لما في أيدي الناس، وأنت غير سائل ولا مشرف، غير متطلع لشيء من العطاء والمال، فخذه. أخ يقول ما هو ضابط بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، الخلفة التي مرت معنا في درس الظهر، مرت معنا قريبا في الدراري في مسألة الديات، فما هي بنت المخاض وهي أصغرها؟ ها؟ بنت سنة، لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تكون في مثل هذه الأيام قد ولدت بعدها بأخرى، والماخض هي الوالد أو المشرف على الولادة، سميت بنت مخاض لأن أمها بعد مرور سنة ستلد أو قد ولدت، الماخض هي التي ولدت، فأجاءها المخاض أي الطلق الولادة، أي أمها إذا بلغت سنة تكون في مثلها قد حملت بأخرى ولدت. بنت اللبون ها ها ما بلغت سنتين، ليس هي تحرم أمها، لأن أمها في هذا السن في سن سنتين تكون فيها لبن. الحقة ها ما قد استحقت أن يطرقها الفحل سميت حقة، وهي التي بلغت 3 سنين، وفوقها الجذعة أو الجذع وما بلغ 4 سنين، والخلفة هي التي هي حامل في بطنها ولدها، والمسنة التي بلغت 5 سنين، ومن أكبرها ما يسمى البازل، البازل هو الجمل الذي قد بلغ كبيرا جاوز 5 سنين، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، وهذا مرت معنا قريبا. أخوني يقول ما هو ضابط صلة الرحم، وهل يكفي الاتصال إن لم فقط وإن لم يتيسر الاتصال بالهاتف، فكيف يكون الصلة؟ الصلة معناه عدم القطيعة، فكل شيء يجعل بينك وبين أرحامك صلة فهذا من صلة الرحم، سواء كان زيارة إلى البيت أو كان تدعوهم أنت إلى بيتك أو كان اتصال تتصل عليهم أو هدية ترسل لهم، فكل هذا من صلة الرحم. فإذا أمكن المجالسة والمزاورة سواء منك أو منهم فهذا أكمل، وإذا لم يمكن وتيسر الاتصال فالاتصال أيضا من صلة الرحم، ومأجور على الإنسان إذا اتصل بأقاربه ونوصله. وإذا لم يمكن ذلك ولو بالهدية، يبعث إليه بالهدية يرسلها إليه، فهذا من الصلة أيضا، فالهدية صلة. ومن الطرائف أن بعض الحكماء مرض فاحتاج، فأرسل أبياتا إلى بعض الأمراء يقول له انظر إلي بعين مولى لم يزل يولي الندى وتلافى قبل تلافي، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي. الذي اسم موصول، ماذا يحتاج الذي؟ ها؟ صلة وعائد. وقال له أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي. فجاءه هذا الأمير يزوره وأتى له بهدية، قال هذه الصلة وأنا العائد. فالشاهد أن الهدية صلة، ذكر هذا القصة صاحب الكواكب. وأخني يقول هل الإجماع حجة بالإجماع أو هناك خلاف؟ الإجماع حجة بالإجماع، لكن الخلاف في ثبوت الإجماع، هل يمكن الإجماع في ثبوته؟ هذا في خلاف. وأما الإجماع إذا ثبت فهو حجة شرعية، ودلت أدلة كثيرة على أنه حجة شرعية لا يجوز خلافه. فالله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالنار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا أجمع المسلمون على أمر لا يجوز للإنسان أن يتبع غير طريقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي أن الإجماع هو الهدى، فمن خالفهم فهو على ضلالة. فهذا يدل على وجوب اتباعه، لكن الخلاف في ثبوته، هل ثبت أو لم يثبت، يعني هل يثبت الإجماع أو لا يثبت، هذا الذي فيه خلاف. أخوني يقول هل الأكل بثلاث أصابع من السنة؟ وحديث كعب رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، هل هذا يدل على أنه سنة أو مباح؟ ظاهر الحديث أنه يدل على أنه سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذا الأكل، يأكل بثلاث أصابع، فهذا من السنة. نعم. بقي هل هذا في كل أكل؟ ذكر أهل العلم وممن ذكر ذلك ابن القيم أن هذا فيما يمكن أكله بثلاث أصابع، كأكل الخبز يمكن بثلاث أصابع، كأكل العصيد يمكن، لكن بعض الأكل لا يمكن أكله بثلاث أصابع، كأكل الرز، لأنه لا يمكن أن يأكله الإنسان بثلاث أصابع، ربما يتساقط أو لا يستطيع حمل شيء في يده. فما يمكن أكله بثلاث أصابع السنة أن يأكله بثلاث أصابع، وهذا أعول للإنسان على ألا يكون شرها في الأكل. إذا أكل بثلاث أصابع يأكل قليلا ويكون متأنيا. أخ يقول هل الإيثار في الاستجمار للوجوب؟ وإذا كان الوجوب فهل يتعارض مع حديث ابن مسعود حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فألقى الروثة واستجمر بالحجرين؟ ظاهر الأدلة أن الإيثار للوجوب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن استجمر فليوتر، فظاهر هذا الأمر الوجوب. وحديث ابن مسعود هذا لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين لكن ألقى الروثة لأنها رجس، ولا يمنع هذا أن يكون أخذ شيئا أو حجرا ثالثا. فالحديث محتمل، والحديث الأول صريح، فلا يبطل دلالة الحديث الصريح بحديث محتمل. أخ يقول هل الدعاء دبر الصلوات منهي عنه؟ إذا كان تقصد بدبر الصلوات قبل السلام فهو مرغب فيه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة أي الدعاء أسمع، أي أي الدعاء أجوب يجاب ويسمع، أسمع هنا بمعنى أجوب، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والمراد بدبر الصلوات هنا أي قبل السلام، وإذا كنت تقصد بدبر الصلاة بعد السلام فهذا ليس بموضع دعاء، دبر السلام موضع ذكر،
1: والدعاء في هذا الموضع أولا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يدعو في هذا الموضع، وإنما كان يأتي بالأذكار. ثانيا أيضا هو خلاف الأمر المناسب، خلاف الحكمة، إذ كيف يترك الدعاء وهو داخل الصلاة التي هي أقرب ما يكون العبد من رب فيها، والتي يكون الدعاء فيها أسمع، فكيف يترك الصلاة، يترك الدعاء وهو داخل الصلاة ثم إذا خرج من الصلاة وسلم يدعو؟ هذا خلاف الحكمة، خلاف ما ينبغي أن يكون. قال بعض العلماء قال وهذا مثله مثل رجل دعاه الملك فأدخله داره وأقعده بين يديه وقال له سل ما شئت، فلم يسأل شيئا، فلما خرج أراد أن يستأذن للدخول مرة أخرى ليسأله. هذا هو بين يدي الله في الصلاة، فكيف يترك الدعاء حتى إذا انتهى من الصلاة وفرغ منها يسأل؟ فهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما ينبغي أن يكون.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتًا أو نهارًا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قال رحمه الله: قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أي ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أي ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب فيقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وأيضا قالوا كما في الآية التي قبلها هنا في هذا الموضوع، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يستعجلون بالعذاب بقيام الساعة. فيقول الله تعالى: ماذا يستعجل، يعني أي شيء يعلم المجرمون ماذا يستعجلون ويطلبون. كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا: ماذا جنيت على نفسك. والحاصل أن معنى هذه الآية أنهم حين طلبوا العذاب وقالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد من نزول العذاب من قيام الساعة، متى هذا الوعد؟ فذكرهم الله تعالى وأنه إذا أتاهم عذاب الله ليلا أو نهارا فماذا يستعجلون من ذلك، ما فائدة استعجالهم. ثم قال: أثم قيل معناه هنالك وحينئذ، وليس بحرف عطف، إذا ما وقع أي نزل العذاب آمنتم به أي بالله في وقت اليأس. وقيل آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله، أي هذا لا ينفع. ثم إذا ما وقع آمنتم به، هنالك تؤمنون وتصدقون بنزول العذاب. الآن فيه إضمار، أي يقال لكم الآن تؤمنون حين وقع العذاب وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء. ثم قيل للذين ظلموا أي أشركوا: ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي في الدنيا. ويستنبئونك أي يستخبرونك يا محمد أحق هو، أي ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة؟ قل إي وربي، أي نعم وربي، إنه لحق لا شك فيه. وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته. ولو أن لكل نفس ظلمت، أي أشركت، ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة. والافتداء هنا بذل ما ينجو به من العذاب. وأسر الندامة، قال أبو عبيدة معناه أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. وقيل معناه أخفوا، أي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملامتهم وتعييرهم. إذن فيها تفسيران، وأسروا الندامة، قال بعض المفسرين أسروا بمعنى أظهروا، أظهروا الندامة، كانوا في الدنيا يتجلدون للباطل الذي هم عليه ويظهرون أنهم على الحق، فيوم القيامة أظهروا الندم. فكيف عبر عنها بأسروا؟ قال بعض العلماء أسر من المتضادات التي تطلق في المعنيين، من الأضداد، يقال أسر الندامة أي أظهرها، وأسر الندامة أي أخفاها. وقال بعض المفسرين معنى ذلك، يعني أسروا بمعنى أظهروا، نسبة إلى أسارير الوجه، أي ما يكون في جبهة الإنسان من ظهور الشيء عليه، سمى أسارير، أي ظهرت الندامة على وجوههم. وقيل أسروا نسبة إلى أسارير وجوههم. والمعنى الثاني أن أسروا على معناها الظاهر، أي أخفوا، أخفوا الندامة، كتموا ولم يظهروا أنهم نادمون لئلا يعيرهم المؤمنون، ولئلا يعيرهم ويلومهم أتباعهم، فأخفوها ولم يظهروها. وهذا إن أخفوها في مواضع من القيامة، ففي مواضع يجهرون بها، كما قال الله تعالى أن أهل النار يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فهذا إظهار منهم للندم. إن كان المعنى أظهروا فهو واضح، وأن يوم القيامة ليس بيوم كتم وتصنع وتصبر، بل يجهرون. ومن فسرها بأخفوا الندامة فيكون هذا في بعض المواضع، أن يكون هذا قبل العذاب، قبل أن يعذبوا بالنار، كما قال غير واحد المفسرين، في يوم القيامة قبل أن يدخلوا النار ويعذبوا فيها، فإذا دخلوا النار وعذبوا أظهروا الندامة. لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي فرغ من عذابهم وهم لا يظلمون، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. إذن هذه الآيات في ذكر جزاء المستعجلين بالعذاب وفي توبيخهم، وأن استعجالهم بالعذاب لن يفيدهم شيئا، فلو أتاهم عذاب الله

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، أي تذكرة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي دواء للجهل لما في الصدور، أي شفاء لعمى القلوب. والصدر موضع القلب، وهو أعز موضع في الإنسان لجوار القلب. وهذا الذي ذكره البغوي رحمه الله، وشفاء لما في الصدور، قال أي دواء للجهل. هذا كما سبق التنبيه عليه مرارا ليس هو كل المعنى ولكنه جزء من المعنى. ولذا بعض المفسرين قال: وشفاء لما في الصدور، قال: وأشهر أدواء القلب والصدر الجهل والغي. الجهل خلاف العلم، والغي أي الغواية خلاف الرشد. قال: فدواء الجهل بالعلم، ودواء الغي بالهدى، وكلاهما في القرآن. فالقرآن فيه دواء من الجهل وفيه دواء من الغي. وهذان المرضان هما اللذان نفاهما الله تعالى عن النبي في قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل بالجهل وما غوى، بل هو عالم مهتدي. هذا أيضا كما سبق هي من معنى هذه الآية، وإلا فالقرآن شفاء لما في الصدور، شفاء للجهل، دواء من الجهل، من الغي، ودواء من كل أمراض القلوب التي هي داخلة في هذه الأدواء من الغل والحسد والكبر والرياء، من حب الشهوات والمعاصي، من حب الفخر ومن العجب ونحوها من أمراض القلب. فالقرآن شفاء منها جميعا. وهدى من الضلالة، ورحمة للمؤمنين. والرحمة هي النعمة على المحتاج، فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيئا

لا يقال قد رحمه، وإن كان ذلك نعمة، لأنه لم يضعها في محتاج. إذن قوله ورحمة للمؤمنين، إذن أهل الإيمان محتاجون إلى هذه الرحمة من الله تعالى. قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، قال مجاهد وقتادة فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، وقال أبو سعيد فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله، وقال ابن عمر فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلب، وقال خالد بن معدان فضل الله الإسلام ورحمته السنن، وقيل فضل الله الإيمان ورحمته الجنة، وكل هذه معاني متقاربة. وكثير مما ذكروا اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه الفضل والرحمة، فالإسلام والإيمان فيه فضل الله وفيه رحمته، فهو فضل الله ورحمته، كذلك القرآن هو فضل الله ورحمته. إذن فالآية قل بفضل الله ورحمته أي مما أكرمهم به من الهداية، من الإيمان، من القرآن، هذا أحق بالفرح من أمر الدنيا. فبذلك فليفرحوا، أي ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعه الكفار من الأموال. وقيل كلاهما خبر عن الكفار، وقرأ أبو جعفر وابن عامر فليفرحوا بالياء وتجمعون بالتاء، وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء، مختلف عنه خطابا للمؤمنين، وقع في هذا الموضع بين النسخ خلاف وسقط وزيادة ونقص. قل يا محمد لكفار مكة أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، عبر عن الخلق بالإنزال، لأن ما في الأرض من خير فمما أنزل من السماء من رزق من زرع وضرع، فجعلتم منه حراما وحلالا، وما حرم من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال الضحاك وقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قل الله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل، أم أي بل على الله تفترون، وهو قولهم والله أمرنا بهذا، بما كانوا يحرمون من الزروع ومن الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، إلى آخر الآيات. فالله عاتبهم على ذلك، الله أذن لكم بهذا التحليل والتحريم، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه، أي ما ظنهم أن الله فاعل بهم، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن الله فاعل بهم وصانع بهم، أيحسبون أنه يهملهم ولا يؤاخذهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إذن فهذه الآيات يمتن الله تعالى فيها على عباده بما أنعم عليهم.
من نعمة القرآن وما إليه من النعم. وفي هذه الآيات من الفائدة أن القرآن موعظة، وكفى بالقرآن موعظة، ومن لم يتعظ بالقرآن فلا واعظ له. فالقرآن موعظة بليغة عظيمة، أيضا في هذه الآيات أن القرآن شفاء من أمراض القلب، ولذا لا تجد أحدا أحب القرآن وتعلق به إلا وقد برئ قلبه من كثير من الأمراض، برئ قلبه من الغل، من الحسد، من الكبر، من الإعجاب، من الرياء، برئ قلبه من حب الشهوات والمعاصي والتعلق بها، برئ قلبه من الجهل بالله تعالى وبما يجب لله تعالى، برئ قلبه من الغي الذي هو ضد الهداية. فالقرآن شفاء لما في الصدور، وإذا وجدت في قلبك أمراضا مما قد تفسده عليك فعليك بالقرآن، احفظه وأكثر من تلاوته واعمل به، فسيداوي كل هذه الأمراض التي قد يعجز عنها المداوي. فالقرآن شفاء لما في الصدور، ولذا المنافقون الذين كانوا لا يرفعون بالقرآن رأسا كانوا أشد الناس مرضا في القلوب، بل تزيدهم القرآن مرضا، تزيدهم آيات القرآن مرضا، لأنه كان فيهم المرض، فلما نزلت الآيات التي لم يعملوا بها كان هذا ذنب ومعصية فازداد مرضه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بخلاف أهل الإيمان كانت الآيات تنزل فتزيدهم إيمانا وصلاحا ويقينا. فالقرآن شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أيضا في هذه الآيات أن القرآن هدى ورحمة، وخصه الله تعالى بأنه رحمة لأهل الإيمان، فهو رحمة للمؤمنين يرحمهم الله به في الدنيا وفي الآخرة. أيضا في هذه الآيات أن الفرح الذي ينبغي أن يفرحه الإنسان هو الفرح بطاعة الله وبالعلم، يفرح بفضل الله وبرحمته عليه. فمن آتاه الله القرآن حق له أن يفرح، أيضا في هذه الآيات أن ما يحصل عليه المؤمن من القرآن والعلم
هو خير مما يجمع أهل الدنيا من الدنيا. ولا يشك في ذلك إلا من لم يعرف حقيقة العلم، وإلا فالقرآن، أخذ القرآن وصلاح القلب خير من كل ما يجمع الناس من أهل الدنيا. ومن أخذ القرآن فقد أخذ ما هو أفضل مما يجمعه الناس. فهذه الآية تقوي صاحب القرآن، تقوي قلبه، تنشطه لما هو فيه، أنه وإن فات من الدنيا ما فاته فقد جمع أفضل مما فاته. جمع خيرا مما فاته. فافرح يا طالب العلم ويا حافظ القرآن بنعمة الله عليك، ولا تساوي ما أنت عليه بما يجمعه أهل الدنيا. والله تعالى اختصك بذلك،

أيضا في هذه الآيات تحريم القول على الله تعالى بلا علم في باب الحلال والحرام، وهذا من أشد القول على الله بلا علم، أن يقول على الله بلا علم فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله. فذا أخبر الله تعالى به عن المشركين وسماه افتراء وتوعدهم عليه أنهم لن يفوتوه في الآخرة،

0: أخ يقول نسيت مسح الرأس في الوضوء وصليت بذلك صلاة الظهر، فما حكم صلاتي؟ الوضوء غير صحيح والصلاة غير صحيحة، وعليك أن تعيد الوضوء والصلاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في نونية ابن القيم رحمه الله عند فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، وتوقفنا عند قوله رحمه الله لم يفهم الثقلان من لفظا كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان، ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان، فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن، حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران، كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعيان، ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآل، فأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان، ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان، فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان، وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليان، لو أنكم والله عاملتم بلا أهل العلوم وكتبهم بوزان، فسدت تصانيف الوجود بأسلها وغدت علوم الناس ذات هوان، هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن، والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان، فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان، فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. قال رحمه الله في بيان أن أدلة الكتاب والسنة في غاية البيان، وأنه ليس هنالك كلام أفصح من كلام الله عز وجل، وهكذا في المرتبة الثانية من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن المتأمل في الأحاديث النبوية أو في كثير منها فإنه يجدها في غاية الظهور والبيان. وضرب لذلك مثلا بحديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الرؤيا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فهذا الحديث في غاية الظهور والبيان ولا يفهم منه السامع خلاف المراد. قال 100 فمئة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون
3: ناظر إلا العمى الذي ما ينتفع ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا قد أعمى الله عز وجل قلبه. والعيب ليس في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقصيره في الإيضاح والبيان، وإنما العيب من العمى الذي في قلب السامع. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم. ومنهم يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فأولئك قوم أعمى الله عز وجل قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يهتدون. فليس العيب في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما العيب جاء من جهتهم، ما فيهم من العمى والصمم. قال: ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان، فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل نرى ربنا؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما ذكره المؤلف رحمه الله، قال: فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليلى تمامه والشمس في نحر الضهينة ما هما مثلان. وليس المراد بذلك تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. فليس المراد تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما تشبيه الرؤية برؤية، أي أن رؤيتنا لله عز وجل كرؤيتنا للشمس والقمر، أي في غاية الظهور والبيان. فهو من هذا القبيل، من تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرئي بالمرئي. ولهذا قال: ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له. هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصد التمثيل وحاشا، بل قصده تحقيق رؤيتنا له. فأتى بأظهر ما يرى بعيان، وأظهر ما يرى الشمس والقمر. الشمس ليس دونها سحاب، وهكذا القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب، فأظهر ما يرى بالعيان. بل قصده تحقيق رؤيتنا له، فأتى بأظهر ما يرى بعيانه، ونفى السحاب، وذاك أمر مانع، أي من موانع الرؤية، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس دونه سحاب. ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، أي الشمس والقمر، وقيل قمران من باب التغليب، كالعمرين والأسودين رحمك الله. ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن. فأتى إذن بالمقتضى، أي بمقتضى الرؤية، كون المرأة في السماء، ما هو نعم في الأرض، الشيء إذا كان في الأرض ربما يكون مستترا خلف الجبال أو خلف الأشجار أو خلف الأبنية

والموانع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام السحاب، ليس دونه سحاب. تأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. ومع هذا فإن أهل الكلام يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في التبيان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأظهر الكلام وبأبينه وبأظهره وبأوضحه وبأفصحه. قال فأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. صلى عليه الله، ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان؟ هل هناك بيان يمكن أن يؤتى به أرفع من هذا في جواب سؤال السائل هل نرى ربنا؟ لو جاء أفصح الفصحاء وأراد أن يجيب على هذا السؤال، هل يستطيع أن يجيب بجواب أوضح وأظهر من جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا يستطيع، ما في بعد هذا بيان. هذا هو أتم البيان وأحسن البيان. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته. فكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أظهر الكلام ومن أبينه، وأجاب جوابا ليس فيه أدنى لبس. قال صلى عليه الله، ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيانه؟ ماذا يقول القاصد التبياني يا أهل العمل من بعد ذا التبياني؟ ما عاد في لفظ يمكن أن يتابه أحسن مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك عبارة أوضح من هذه العبارة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبأي لفظ جاءكم؟ قلتم له ذا اللفظ معزون عن إيقانه. مهما جاءكم بالبيان والإيضاح فإنكم ما زلتم ترمون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا يفيد اليقين، وهكذا ترمون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه لا يفيد اليقين. مهما جاءت الألفاظ بأظهر البيان وبأتمه وبأكمله، فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان، وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بلياني، ثم رميتم واجهتم تلك الألفاظ البينة الظاهرة من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالتأويل، وأنه لم يقصد كذا وإنما قصد كذا، أو هذا من قبيل المجاز له من قبيل وليس من قبيل الحكاية، أو من قبيل الكناية إلى غير ذلك من التأويلات التي يتأولها أهل الكلام ويصرفون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام رسوله عن حقيقته. وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليانه، لو أنكم والله عامنتم بلا أهل العلوم وكتبهم بوزان فسدت تصانيف الوجود بأسرها. وصدق رحمة الله عليه، لو عامنا التصانيف المؤلفة التي ألفها الناس في علوم شتى مثل ما عاملنا كلام الله عز وجل مثل ما عامل هؤلاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن جميع التصانيف يحكم عليها بالفساد، فليست بأظهر من كلام الله وكلام رسوله ولا بأدل عن المقصود من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وعدت علوم الناس ذات هواني، وغدت علوم الناس ذات هواني، هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. وصدق رحمة الله عليه، صدق رحمة الله عليه، فإن علوم الناس ما هي مثل علوم الرسول، ما مثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مثل القرآن. قال فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وغدت علوم الناس ذات هواني، هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان، فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان، فإذا غدت التفصيل لفظيا

0: فإلى غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. والله لو صح الذي قد قلتم، أي في كلام الله في كلام رسوله، من أنه لا يفيد اليقين لتلك الاحتمالات التي أوردتموها في كلام الله في كلام رسوله، لكان المؤدى ما ذكر. والله لو صح الذي قد قلتم قطع السبيل العلم والإيمان، لم يبقى للعلم سبيل ولم يبقى للإيمان سبيل. لما؟ قال فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها، فالعقل لا يهدي الناس إلى تفاصيل العلوم وإلى تفاصيل الإيمان. العقل يدرك أشياء معلومة، لا يدرك جميع الأمور وتفاصيل الأمور. العقل محدود، عندنا أحكام الشريعة وما فيها من المحاسن لا تدرك عن طريق العقل، لا يمكن أن توصل إلى وجوب الصلوات الخمس، وإلى وجوب صوم رمضان، وإلى وجوب الحج والعمرة، وإلى غير ذلك من الواجبات التي جاءت بها الشريعة، ولا يتوصل العقل إلى معرفة ما يتعلق بأمور الإيمان، فيما يتعلق بالإيمان بالله، بتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تفاصيل هذه الأمور لا يمكن العقل أن يدركها، فالعقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل العلوم وتفاصيل الإيمان. قال فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها، لكن ما جاءت به الوحيان. تفاصيل هذه الأمور إنما توقف عن طريق الوحي. إذا جئنا بأعقل الناس وبأذكى الناس، هل يمكن أن يعرف، أن يتوصل إلى أن الصلوات الخمس واجبة، وأنها على صفة كذا وكذا، وأن صيام رمضان واجب وعلى صفة كذا وكذا، إلى غير ذلك من أمور الإيمان؟ ما يمكن. هل يمكن العقل أن يعرف أن هنالك ملائكة من أسمائهم كذا وكذا، ومن أعمالهم كذا وكذا، ومن أخبارهم كذا وكذا؟ وهل يمكن أن توصل إلى معرفة الكتب السماوية وما يتعلق باليوم الآخر؟ فما يمكن أن يعرف تفاصيل الإيمان ويعرف تفاصيل أركان الإيمان وهكذا ما يتعلق بالإسلام وأحكام الإسلام. فالعقل محدود، لا يدرك تفاصيل العلوم ولا تفاصيل مسائل الإيمان. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها، لكن ما جاءت به الوحيان. نعم، تفاصيل ذلك إنما عرفناه عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب والسنة. فإذا غدا التفصيل لفظيا، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. فهناك لا علما أفادت ولا لا ولا ظنا، أما العلم فظاهر، فإنهم نفوا اليقين عن أدلة الكتاب والسنة. وأما الظن فقد سبق معنا أنهم لم يجروا الأدلة التي زعموا فيها ظنية على ظواهرها، بل تأولوها على خلاف الظاهر، فلم يبقى عندنا لا علم ولا ظن. العلم قد نفوه، والظن لأنهم صرفوا أدلة الكتاب والسنة إلى معاني أخرى، فلم يبقوا الدلالة الظنية على ما هي عليها، وإنما حملوها على معان أخرى، فلا يبقى عندنا لا علم ولا ظن. إلى هنا، وننتقل إلى زاد المعاد.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم المسح على العمامة، وهل هو جائز أو غير جائز، وما الصحيح؟ نعم، جائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وهذا قد قال به كثير من أهل العلم وصح عن جماعة من الصحابة. عمن صح من الصحابة؟ أبي بكر وعمر وأنس، وأيضا عن أبي أمامة. نبي أمامة سناده حسن، بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. له إسناد فيه انقطاع في المحلى لابن حزم من طريق زيد بن أسلم قال: قال عمر، ولكن قد توبع زيد بن أسلم. تابعه صعصعة ابن صوحان، وهو تابعي كبير مخضرم ثقة. نواصل نقرأ. قبل هذا أخ ذكر، قال: ذكر الشوكاني عن الترمذي أن الثوري من القائلين بأنه لا يمسح على العمامة. نحن ذكرنا أن الثوري من القائلين بجواز المسح على العمامة، وهذا أخ يقول أن الشوكاني نقل عن الترمذي. نعم، ذكر هذا الترمذي في سننه أن هذا قول الثوري أنه لا يمسح على العمامة، لكن نحن ذكرنا اعتمادا على ما ذكره النووي في المجموع وابن حزم في المحلى، فقد ذكروا عن الثوري أنه يقول بجواز المسح على العمامة، فينظر ما هو القول المعتمد عن الثوري وهل له قولان

أيضا مما يتعلق بالمسح على العمامة أن جماعة من العلماء شرط شروطا في المسح على العمامة. هذه الشروط بعضها ما هو صحيح وأكثرها لا يصح، نذكرها. لبيانها، بيان ما يصح منها وما لا يصح، لأنها مشهورة في كتب الفقهاء. الشرط الأول مما ذكره أهل العلم في جواز المسح على العمامة أن يكون المسح في الحدث الأصغر كالغائط والبول والنوم، ولا يكون في الحدث الأكبر. لأن الواجب في الحدث الأكبر غسل الرأس، فلا يكون مسح للعمامة مع الحدث الأكبر. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافاً،

وهذا الشرط ظاهر واضح أنه لا يكون المس على الإمامة إلا في حدث أصغر. أيضا مما ذكروا من الشروط قالوا أن تكون العمامة على رجل لا تكون على امرأة، فإذا لبست المرأة عمامة لم يجوز لها المسح عليها. قالوا لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، ولبس العمامة من خصائص الرجال، قال بعضهم ولا رخصة في المنهي عنه أو في الحرام، فالحرام ما يرخص فيه، كذا ذكر بعضهم أن هذا ليس على إطلاق. ذكر هذا الشرط ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة وغيرهم من أهل العلم. ثم ذكروا ما إذا لبست المرأة عمامة لحاجة، كبرد وغيره. فهذا في وجهان للحنابلة. قال المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، قال والنفس تميل إلى الجواز، أي أن إذا لبست لحاجة يجوز لها المسح عليها.

وحتى لو لم يكن لحاجة، قد يقول قائل إن لبسها للعمامة حرام لأنه تشبه بالرجال، ولكن إن لبست لها أن تمسح عليها. كالمحرم، المحرم منهي عن لبس الخفين، فإذا خالف ولبس خفين له أن يمسح عليهما،

كالمسافر سفر معصية، يسافر لأجل المعصية، فعله هذا حرام، سفره هذا محرم، ولكن على الصحيح أنه يجوز أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها والإفطار في نهار رمضان. فلو قال قائل هذا الشرط من أصله لا يشترط لم يكن هذا بعيدا. أيضا ذكر بعضهم شرطا ثالثا، أن تكون العمامة طاهرة في نفسها، تكون طاهرة لا تكون نجسة. قالوا فإذا كانت نجسة لا يجوز المسح عليها،

وهذا الشرط أيضا فيه نظر. فإن طهارة الثوب وطهارة البدن تشترط لصحة الصلاة لا لصحة الوضوء. فإذا كان إنسان على عمامة نجاسة ومسح عليها من حيث الوضوء صح وضوء، لكن إذا أتى للصلاة يجب عليه أن يخلع تلك العمامة. كما إذا توضأ الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة على ثوبه أو على موضع من بدنه مما ليس من أعضاء الوضوء عليه نجاسة يصح الوضوء، ولكن إذا جاء للصلاة يجب أن يزيل تلك النجاسة، وهذا ممكن أن يقال في هذا الشرط. أيضا اشترط الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني أن تكون مباحة، أن تكون العمامة مباحة، قالوا فلو كانت محرمة لم يجز المسح عليها، سواء كانت محرمة لحق الله أو محرمة لحق المخلوق. المحرمة لحق الله كأن تكون من حرير محرمة لبسها، أو أن يكون فيها الذهب. محرمة لحق المخلوق كما إذا كانت مغصوبة أو مسروقة، فعند الحنابلة الذي هو مشهور مذهبهم لا يجوز المسح عليها. وهذا الشرط أيضا الصحيح أنه لا يشترط. قد تقدم مرارا ذكر مثل هذا، وأن هذا منهي عنه لا لذات العبادة بل لأمر خارج، يعني فالحرير منهي عنه مطلقا سواء في الوضوء وفي غير الوضوء، والغصب والسرقة منهي عنه مطلقا. الصحيح أنه يصح المسح عليها وفعله هذا الحرام

وهذا هو الأصل. نعم هذا الشرط واضح، لأن العمامة إنما سميت عمامة لأنها تعم الرأس، وهذا هو الأصل في العمامة. ذكر هذا الشرط ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة وغيرهم. أيضا مما ذكروه من الشروط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة، العمامة المحنكة هي التي يكون تحت الحنك منها شيء، بمعنى يدار لفة منها تمر من تحت الحنك تحت الذقن، هذه العمامة المحنكة. أو ذات ذؤابة، الذؤابة هي أن يكون أحد طرفي العمامة متدليا من الخلف، إذا خلت العمامة من الأمرين التحنيك والذؤابة تسمى العمامة الصماء.

وهذا الشرط مشهور عند الحنابلة، ذكره ابن قدامة أيضا، ذكره شيخ الإسلام. فإذا كانت العمامة محنكة وذات ذؤابة، أي جمعت الأمرين، فهو واضح أنه يجوز المسح عليها عندهم. وإذا خلا منها الأمران، وهي العمامة الصماء، فلا يجوز المسح عليها عندهم. فإن كانت محنكة وليس لها ذؤابة يجوز المسح عليها أيضا عندهم. وإن كانت ذات ذؤابة وليست محنكة ففي وجهان للحنابلة. قد يقول قال لماذا الشروط هذه كلها تذكرها؟ قال الحنابلة في وجهان للحنابلة. من يقول؟ الكتاب حنبلي، كتاب المنتقى، المؤلف حنبلي. هل في أحد يذكر أمرا آخر؟ هم القائلون. ماذا القائلون؟ بماذا؟ بهذا الشرط. من ينتبه؟ لأن المذاهب الثلاثة لا يقولون بالمسح على العمامة أصلا، فكل هذه الشروط هي عند من؟ عند الحنابلة. أما المالكية الشافعية فلا يقولون بجواز المسح على العمامة أصلا، فلذا ترى هذه الشروط مذكورة عن الحنابلة. طيب هذا الشرط لماذا اشترطوه؟ أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. استدلوا ببعض الأحاديث، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. الاقتعاط، والاقتعاط ألا يجعل تحت الحنك من عمامته شيء. وهذا الحديث ذكره ابن قدامة، نسبه إلى أبي عبيد، وأبو عبيد ذكره في غريب الحديث بدون

0: الإسناد، هذا الحديث لا إسناد له. أيضا ذكروا عن ابن عمر أو عن عمر رضي الله عنه، استدل به ابن قدامة أيضا أنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فحنكه بكور منها. الكور هو اللفة، كل لفة تسمى كورا، كان بعضهم يجعل 10 أكوار، بعضهم 3 أكوار، فحنكه بكور منها ثم قال: ما هذه الفاسقية؟ وهذا الأثر أيضا لا إسناد له، ذكر ابن قدامة، ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة ولم يذكر إسناده. قالوا أيضا لأن هذه هي عمائم المسلمين، وهي التي كانت عليها عادة العرب، فكانوا لا يلبسون إلا عمامة محنكة ولا يعرفون العمامة الصماء. قال: وإنما العمائم الصماء هي عمائم أهل الذمة، لم يكن العرب يعرفونها، حتى وجد خلاف بين السلف هل يجوز لبس العمامة الصماء أو لا. أيضا قالوا لأن العمامة إذا لم تكن محنكة لا يشق نزعها، نزعها سهل فلا يمسح عليها، بخلاف ما إذا كانت محنكة فنزعها شاق. وهذا كما سبق هو مذهب أحمد، وهو المشهور المعتمد عند أصحابه. خالف في هذا الظاهرية والحنابلة في وجه لهم، بعض الحنابلة في وجه، فقالوا يجوز المسح على العمامة مطلقا سواء كانت محنكة فقط أو ذات ذؤابة فقط أو كانت صماء، ليس فيها الأمران. قالوا لعموم الحديث، عموم الأحاديث، المسح على العمامة، رخص لهم في المسح على العصائب والتساخين، عصائب ما يعصب على الرأس. قالوا دون تخصيص نوع معين منها، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. فبعد أن ذكروا شيخ الإسلام ابن عثيمين مذهب الحنابل هذا، ضعفوه واستدلوا بالأدلة التي فيها المسح على العمامة مطلقا. وأما الأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول فكما سبق ليس لها أصل. وأما قولهم إن هذه عمائم المسلمين، فقد كان أيضا المسلمون يلبسون عمائم بدون تحنيك، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة أرخى طرفيها بين كتفيه، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار، كانوا يلبسون عمامة لا يجعلونها محنكة. قد بوب ابن أبي شيبة بابا في إرخاء العمامة بين الكتفين، وذكر آثارا عن السلف، وبوب بابا آخر من كان يعتم بكور واحد، بلفة واحدة على رأسه. وأما قولهم إن العمامة إذا لم تكن محنكة لا يشق نزعها، فهذا أيضا رده القائلون بالقول الثاني، قالوا ليست العلة محصورة في مشقة النزع، المسح على العمامة ليست العلة محصورة في مشقة النزع، بل هذه من ضمن العلل مشقة نزعها. أيضا قالوا مما يعلل به في المسح على العمامة أن العمامة إذا أزيلت عن الرأس قد تنحل أكوارها ويصعب إعادتها، فشرع المسح عليها ولا يزيلها. أيضا قالوا قد يكون الرأس المعتم سخن الرأس وعرق، فإذا نزعها قد يتعرض رأسه للهواء البارد فيتضرر، فيكون هذا من الحكم أيضا. فهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات ذؤابة. نعم هذا كان هو الغالب في عمائم المسلمين أنهم يجعلونها محنكة، ولكن يجوز لبس العمامة الغير محنكة أيضا، فعله السلف. وكما سبق المسألة مختلف فيها أصلا في جواز لبسها، أيضا مما ذكروه من شروط المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة، بمعنى مسح على رأسه ولبسها، فلو لبسها وهو على غير طهارة لا يجوز أن يمسح عليها. وهذا شرطه الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وقال به أبو ثور. قالوا قياسا على الخف، فالخف لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبسه على طهارة، كما في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا فكذلك العمامة. وخالف في هذا الشرط أحمد في رواية أخرى عنه، والظاهرية، إن الظاهرية من القائلين بالمسح على العمامة، فخالفوا في هذا الشرط وقالوا لا يشترط، بل به قال الشافعية ولكن مع مسح جزء من الناصية، لأنهم يرون جواز المسح على العمامة إذا مسح الناصية أو جزءا منها، فقالوا يجوز يمسح على العمامة مع جزء من الناصية ولو لم يلبسها على طهارة. قالوا لعدم الدليل، لا دليل على اشتراط لبسها على طهارة، وإنما جاء الدليل في المسح على الخفين. قال ابن حزم بمعنى كلام الله، قال والقياس على الخف باطل، قياس العمامة على الخف باطل، فليس هناك علة جامعة بينهما، بل بينهما فرق، فالخف ملبوسة على عضو مغسول، الرجل مغسولة فرضها الغسل، والعمامة ملبوسة على عضو ممسوح. قال وإنما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين، ولو كان واجبا في العمامة لبينه كما بينه في الخفين، وما كان ربك نسيا. قالوا أيضا لأن العادة أن من مسح على رأسه رفع العمامة ثم ردها قبل أن يغسل رجليه، فما تم الطهارة بعد. فالذي عليه عمامة مثلا وأراد يمسح على رأسه، هل ينزع العمامة يمسح رأسه ويتركها جانبا حتى يغسل رجليه ويلبسها؟ العادة أنه يمسح رأسه من تحت العمامة مثلا ثم يردها مباشرة قبل غسل رجليه ثم يغسل رجليه، بخلاف الخفين، فالخفين لا يلبسهما إلا وقد تمت طهارته، لأنهما آخر الأعضاء. وهذا الثاني هو الصحيح، أن هذا الشرط لا يشترط. أيضا مما اشترط من الشروط أن يكون في الوقت، أن يكون المس على العمامة في الوقت المحدد، المحدد أي في المس على الخف، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قالوا فأكثر من ذلك ليس له المس على العمامة، وهذا مذهب الحنابلة، وقال به أبو ثور. واستدلوا بحديث مرفوع عن أبي أمامة أخرجه الطبراني مرفوعا قال يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلا للمقيم. وفي إسناده مروان ابن أبي مروان السدوسي يرويه عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، ومروان بن أبي مروان منكر الحديث وشهر ضعيف. عللوا بتعليل أيضا، قالوا لأن العمامة ممسوح عليها على وجه الرخصة، المس عليه رخصة فيوقت بما ورد في الخف لأنه ممسوح على وجه الرخصة. وخالف في هذا الظاهرية فلم يشترطوا هذا الشرط، قالوا لعدم الدليل، وهذا الحديث الذي يستدل به ضعيف جدا. واختاروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يشترط وهو الصحيح. فلا يشترط في المس على العمامة مدة معينة، بل للمقيم أن يمسح يوما وليلة، لو فرض أن مقيما لبس عمامة أكثر من يوم وليلة له أن يمسح عليها. سيأتي إن شاء الله تتميم كلام على هذه المسألة، البقية فيها بقية إن شاء الله. أخ يقول في مسألة حكم المس على الأذنين ذكرت أن الشوكاني رجح الوجوب، مع أن الشوكاني يقول في نيل الأوطار والمتيقن الاستحباب، فهل تراجع الشوكاني عن هذا القول؟ نعم، هو في نيل الأوطار ذهب إلى أنه مستحب، لكن في الدراري في السير الجرار جزم بالوجوب، لسيما في الدراري صرح به، وفي السير الجرار هو ظاهر كلامه، هي من آخر مؤلفات بعد نيل الأوطار. الشوكاني من يرى الوجوب، هذه فائدة أنك تأخذ بقول العالم في آخر كتبه. فمثلا الشوكاني السير الجرار يعتبر من آخر مؤلفاته في الفقه، وأنه قد يقول قائل من آخر أو مما ألفه ليس في آخر حياته، لكنه استمر فيه كثيرا، قد ذكروا فيه أنه بقي فيه نحو 20 سنة يكتب فيه كل ما سنح له. والدراري متيقن أنه بعد نيل الأظفار، فما رجحه في الدراري أو في السير الجرار مقدم على ما في نيل الأظفار. وأخ يقول: هل يجب استيعاب باطن الأذنين بالمسح أو بمجرد إرخال الإصبع فيهما؟ يكفي إرخال الإصبع في الصماخ، صماخ الأذن أي فتحته. وأما هذه المتثنية المتكسرة من الأذن بعضها على بعض فلا يجب، استحب بعضهم أن يمرها على جميع أعطاف الأذن من الداخل، ولكن لا يجب. وأخن يقول: الذي يغسل يديه ورجليه عند الوضوء هل يبدأ بغسلهما من أطراف الأصابع أم من الأعلى، أم الأمر في ذلك سواء؟ ظاهر القرآن أنه يبدأ من أطراف الأصابع. وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل المرافق والكعبين غاية نهاية الغسل. فلو بدأ من أطراف الأصابع فهو أفضل، ولو غسلها على غير ذلك من أي موضع بدأ وعممها صح ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاث معاني.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ضمن حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم للدين ثلاثة أشياء: الرأس والعمود والسنام. فإذا عدم الرأس أي الإسلام لم يوجد الدين، والذي لا يصلي لا يقوم له دين، وإذا فقد الجهاد فقدت قوة الإسلام. فإن الإسلام إنما تميز وظهر بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله من أسباب رفعة المسلمين وعزتهم، ولكن جهل كثير من المسلمين أحكام الجهاد والمقاصد العظيمة من الجهاد، جهلوا أيضا فضائل الجهاد والأجور العظيمة التي أعدها الله للمجاهدين. ولذلك حصل من كثير من المسلمين إساءة لشعيرة الجهاد، وشوهوا صورة الجهاد، صوروا أو شوهوا الصورة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها جهاد أهل الإسلام. ولأجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول شريعة الجهاد وشعيرة الجهاد، ولأجل إظهار الصورة المشرقة للجهاد في سبيل الله، أردنا أن يكون الحديث في هذا المقام عن المقاصد النبيلة والغايات السامية التي لأجلها شرع الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله له مقاصد وله غايات عظيمة. فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله أن الجهاد شرع لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله، كما قال ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فليس المقصود من الجهاد إراقة وسفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، وإنما المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى، وأن يكون الدين كله لله، أي لا يعبد في الأرض إلا الله، وذلك بإقامة دين الله في الأرض وتحكيم شرعه وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. فيظهر دين الإسلام على سائر الأديان، ويرفع ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره مما يدخل في معنى الفتنة المذكورة في الآية السابقة. فإذا حصلت هذه المقاصد فلا قتل ولا قتال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بهذا الأمر ويصرح بهذا الأمر، وهو أن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله ودخول الناس في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا هو أعظم وأسمى المقاصد من شعيرة الجهاد، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد ليكون الدين كله لله. من مقاصد الجهاد العظيمة ظهور الحق وانتصاره على الباطل، فإن من سنة الله جل وعلا في الخليقة أنه جعل الحرب سجال بين أهل الحق وأهل الباطل ساعة وساعة، كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلئن انتصر الحق جولة، فلئن انتصر الباطل في جولة، وحقق الباطل بعض الانتصارات هنا وهناك، فإنها انتصارات مؤقتة وهمية، لأن الحق هو المنتصر في النهاية وهو الرابح في المعارك والجولات القادمة. فالنصر في النهاية للحق وأهله، كما قال ربنا جل وعلا في شأن نصرة الحق، قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن كان الباطل ينتصر في جولة وفي جولة ساعة، فإن للحق انتصارات إلى قيام الساعة، كما قال ربنا جل وعلا: والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فمن مقاصد الجهاد العظيمة ظهور الحق وانتصاره على الباطل. أيضا من مقاصد الجهاد العظيمة حماية حدود دولة الإسلام، وحفظ الثغور، ورد اعتداء الكافرين على المسلمين وبلدانهم. فهذا من أعظم مقاصد الجهاد، دفع اعتداء الكافرين على المسلمين في بلدانهم، كما قال ربنا جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فإذا اعتدى الكفار على بعض بلاد المسلمين صار الجهاد واجبا وجوبا عينيا على المسلمين في ذلك الموضع لحماية ديارهم وتطهيرها من الكافرين. أيضا تحفظ حدود دولة المسلمين بالرباط في الثغور، أي في الحدود بين المسلمين والكافرين. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الرباط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبإذن الله تعالى
0: بالجهاد قتل وجراح وأحزان وهموم تمحص المؤمنين أي تصفي المؤمن من ذنوبه وتخلصه من ذنوبه. وقد ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالجهاد فيه تمحيص وتصفية للمؤمنين من ذنوبهم. أيضا أيها الناس من المقاصد العظيمة لعبادة الجهاد، في الجهاد يفضح المنافقون ويظهر الخائنون، وهذا من المقاصد العظيمة في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد نوع من أنواع الابتلاء الذي يتميز به المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والمحق من المبطل. يتميز هؤلاء بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد يوجد في صفوف المسلمين وفي أوساطهم أشخاص لهم مآرب أخرى ولهم أهداف خاصة بهم، ولذلك يظهرون للمسلمين غير ما يبطنونه ويتربصون بالمسلمين الدوائر، فيأتي الجهاد فيفضح هؤلاء المنافقين وهؤلاء الخائنين، كما قال ربنا جل وعلا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت يفضحون حتى في أبصارهم ونظرهم. وقال الله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يحصل ابتلاء، أن يحصل الاختبار الذي يميز الخبيث من الطيب، ومن هذه الاختبارات الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا أيها الناس من مقاصد الجهاد العظيمة أن الجهاد فيه نصرة للمستضعفين وفيه دفاع عن المظلومين، فإن الله جل وعلا حث ورغب وأمر بالقتال في سبيله، وأيضا حث على القتال لتخليص المستضعفين من المؤمنين. قال ربنا جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالله جل وعلا حث المؤمنين على القتال في سبيله وعلى القتال لأجل تخليص المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الخروج من بين أظهر الكافرين. قال الإمام القرطبي عند هذه الآية قال هذا حث على الجهاد، قال حث على الجهاد، وهو يتضمن أي الحث والتحير على الجهاد، حث على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين. فمن مقاصد الجهاد أنه فيه تخليص وقتال لأجل المستضعفين من المؤمنين، بل في شريعة الإسلام فيها حث للمسلمين أن يدافعوا عن المظلومين وأن ينصروا المظلومين وإن كانوا من الكافرين، وإن كانوا من الكافرين الذين يقيمون في بلاد الكافرين. فالشريعة تحث على تخليص المظلومين من الظلم، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، كما في الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيجب على المؤمنين أن يقيموا العدل في الأرض. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا أهل الذمة على ما يتعاملون بينهم من الأمور التي لا تصلح بالإسلام، كالقتل ظلما والصلب وغير ذلك من أنواع الظلم، بل يجب على المسلمين أن يدفعوا الظلم عن المظلومين إن كانوا قادرين على ذلك، فإن لم يفعلوا أثموا. فعلم بذلك أن من مقاصد الجهاد نصرة المظلومين ودفع الظلم عنهم ونصرة المستضعفين، وأنه يجب على المسلمين إن كانت لهم مكنة وقوة أن يدفعوا الظلم عن المظلومين وإن كان المظلومون من الكافرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين أن الجهاد في سبيل الله شعيرة عظيمة شرعت لأجل تحصيل الكثير والكثير من المصالح والمقاصد الدنيوية والأخروية. ذكرنا شيئا منها، ومن تلك المقاصد أيضا أن الجهاد شرع لأجل تحقيق الصغار والذل على الكافرين، أي لأجل إذلال الكافرين وقهرهم، فإن الكافر قد أهان نفسه بكفره وشركه، وربنا جل وعلا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فما كان الكافر ليستحق أن تكون له العزة والرفعة، وهو يحارب شرع الله وهو خارج عن شريعة الله وأمر الله عز وجل. ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين حتى يعطوا الجزية بأيديهم وهم مقهورون أذلاء. فقال ربنا جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا عزة لكافر، وإنما العزة الحقيقية لأهل الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الجهاد، إذلال الكافرين وقهرهم حين يمتنعون عن الدخول في الإسلام وحين يمتنعون عن دفع الجزية. فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية بأيديهم وهم مقهورون أذلة. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد تحصيل الفضائل العظيمة والأجور الكثيرة التي أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا باب واسع جدا، وسيأتي الحديث عنه، عن فضائل الجهاد والأجور فيه في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد اتخاذ الشهداء واصطفاؤهم بالشهادة في سبيله، فهذا من المقاصد العظيمة، أن الله جل وعلا يتخذ شهداء ويصطفي من شاء من المجاهدين بالشهادة، فهذا أمر عظيم، وهذا من مقاصد الجهاد. والشهادة في سبيل الله جل وعلا لها أحكام ولها فضائل كثيرة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في خطب قادمة. ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا يتخذ من شاء من المجاهدين ويكرمه بالشهادة ويصطفيه بهذا الفضل وبهذه المنزلة التي أعد لها الأجور العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الشهادة عنده، أي عند الله، من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون عنده، أي عند الله جل وعلا، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، فهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في مرضاته ومحبته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا أيها الناس، من المقاصد العظيمة في الجهاد أن الجهاد سبب وباب من أبواب الرزق الحلال، فإذا امتنع الكافرون عن الدخول في الإسلام وامتنعوا عن دفع الجزية، لجأ المسلمون إلى قتالهم وأخذ أموالهم غنيمة، وهذه الغنائم من أطيب وأفضل المكاسب، كما قال ربنا جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنائم لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، ثم وصف ربنا هذه الغنائم بأنها من الحلال الطيب. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل المكاسب هي الأموال المستفادة من الغنائم، قالوا: ولذلك جعل ربنا عز وجل رزق نبيه صلى الله عليه وسلم من الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض المقاصد النبيلة والغايات السامية التي جعلها ربنا جل وعلا في الجهاد في سبيل الله. فعلى المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يصححوا مفاهيمهم تجاه هذه العبادة، وأن يعرفوا قدر هذه العبادة ومقاصدها. وأنت ترى اليوم أن كثير من الناس وقعوا بين إفراط أو تفريط تجاه هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهي شعيرة الجهاد. فبعض الناس من المهزومين والمخدوعين بالعالم الغربي يصرحون بإلغاء الجهاد وجميع ما يتعلق به. لماذا؟ قالوا: لأنه عمل وطريقة دموية وحشية ليست من دين الإسلام. كذبوا والله، فغفل هؤلاء المخذولون أو تغافلوا عن الأدلة الكثيرة التي ذكرها ربنا عز وجل، وأن الجهاد شريعة ربانية، وأن الجهاد شرع أيضا في الأمم السابقة. والذي يقرأ ما قصه الله جل وعلا عن أنبياء بني إسرائيل، عن موسى وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، يجد أنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل. فكيف تلغى هذه الشعيرة وهي من دين الإسلام، بل من شعائره الظاهرة، من شعائره الظاهرة، وأيضا من الأمور التي شرعت في الأمم السابقة. كذلك بعض الناس أقام الجهاد ولكن بالطريقة التي يراها، لا بالطريقة التي شرعها ربنا عز وجل، ولذلك سفكوا دماء الأبرياء وقتلوا المسلمين جنودا ومدنيين، فشوهوا صورة الجهاد، شوهوا شعيرة الجهاد، بل شوهوا الإسلام والمسلمين، كما هو حاصل اليوم من الجهاد الذي يقيمه الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة أو الدواعش أو غيرهم، الذين أفسدوا في الأرض باسم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يتبصر في دينه، وأن يعلم أن الجهاد شعيرة عظيمة لها مقاصد نبيلة وغاية سامية، ذكرنا شيئا منها في هذا المقام. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يعينهم على إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافض الحوثيين ومن تعاون معهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم، اللهم احفظ إخواننا المرابطين والمجاهدين في سبيلك، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: 90 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
4: أظن هذا الثالث من هذا العام، الرابع من الشهر بعد الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع لهذا العام، عام 16400، وهو من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا هو يوم الخميس الرابع والعشرون من شهر محرم عام 16400. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة إلى آخر. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة، نظرا لأن ذلك لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكل عليهم الأمر هل هي بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلهذا وضعوا فاصلا دون البسملة. يقول الله تعالى هنا: القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله: ما أدراك ما القارعة؟ القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بين متى تكون، فقال جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة واحدة، يصولون ويجنون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة، فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة، تكون مثل العهن المنفوش الصوف والقطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف، فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: إن الجبال تكون هباء منثورا. وقال جل وعلا هنا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: القسم الأول من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، العيشة مأخوذة من العيش، وهو الحياة. يقال عاش الرجل زمنا طويلا، أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة، فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة.

0: صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا، فيقال يرمى في النار على رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي؟ هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
1: عفى الله عنك، هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة؟ إذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟
0: نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا هل فيها زكاة أو لا. فمنهم من قال إن فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومنهم من قال إنها لا تجب فيها الزكاة، وهذا هو الأقرب، أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور لأنها ليست مطعوما يدخر. وهذا القول هو والأرجح، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. أخرجه من خارج قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في معجون خمسة أو سطن من ثمر ولا حب صدقة، وهذا الذي وثق العادة هو الذي يطعم ويدخر.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم من يسمع القرآن وهو يأكل، إما بالبيت أو السماء
0: وهو يأكل؟
2: يأكل ويسمع القرآن،
0: لا حرج أن يستمع الإنسان إلى القرآن وهو مشتغل بالأكل، لأن ذلك لا يمنعه من الاستماع. أما لو كان العمل يستدعي حضور القلب والفكر ويلهيه عن سماع القرآن فالأولى ألا يستدعي، إذ لو كان يعمل عمل مهنة مثلا يصلح سيارة أو يصلح أشياء تحتاج إلى أن يكون الذهن مرتبطا بهذا العمل، فهنا نقول الأولى ألا يستمع إلى القرآن لأنه حينئذ غافل عنه.
2: وهو
0: يقرأ
2: يعني؟ لا
0: هو يأكل ويسمع ويشرب. لا بس ما في هذه، لأن اللي غير القرآن أمره آخر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
0: معناها أنه لا يكون إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير الدين والدنيا. وفي هذا الحديث تحذير من الحسد الذي هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك، لأن الحسد من خصال اليهود. وبهذا عرفت أن المعنى أنه ليس المعنى أنه ليس له إيمان إطلاقا، بل المعنى لا يكون إيمانه.
2: رجل سجل اسمه في البنك ليقوم بالبناء وبعد سنوات باع اسمه، ما حكم ذلك العمل؟
0: إذا تقدم الإنسان إلى البنك العقاري لبناء بيت له فإنه لا يجوز أن يتحول عن هذا الطلب إلا بموافقة الأولي، لأنه لو فتح الباب لتلاعب الناس به. فيقال لهذا الرجل إن كنت استغنيت الآن عن البناء أو عدلت عن رأيك فاذهب إلى البنك وقل ألغوا اسمي، وإن كنت محتاجا فاستعن بالله وكمل المسيرة. لا يجوز بيع، لأن أنت ليس لك إلا حق الانتفاع فقط، فإن انتفعت بما قيدت باسمك ولا تبع.
4: كم صفة الأذكار بعد الصلاة يا شيخ وما يفرق في صلاة المغرب والفجر؟
0: الأذكار بعد الصلوات أول ذكر أن تستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، إلا في المغرب والعشاء، إلا في المغرب والفجر فتقولها عشر مرات وتزيد فيها يحيي وميت، ثم تسبح. والتسبيح له أربع صفات: الصفة الأولى أن تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات، والصفة الثانية أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، والصفة الثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تقول لإتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فصار ثلاث منها تكمل المئة، واحد لا تكمل المئة، ما تقول إلا 30، سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله أكبر عشرا. نعم كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 مرة، كلهم 25 المجموع 100. نعم.
5: جاني سؤال من مصر، أخ مصري إنه طلق زوجته، قال لها يعني إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق، وكانت حامل من 3 إلى 4 شهور، فهل يقع حالة من الطلاق أو لا يقع؟
0: أولا نقول لهذا الزوج إنه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع حملها، وليس له الحق في إجبارها على ذلك. ثم إنه إذا بلغ إلى هذا المدة 3 أو 4 شهور لا يجوز إسقاطه إلا لضرر محقق. وليعلم أن إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال.
5: اللي بعد ثلاث شهور
0: دقيقة. إن كان بعد نفخ الروح اليمين فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، لأنه قد نفخ فيه الروح، وإسقاطه يؤدي إلى قتل وهلاك. حتى لو قيل إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت، نقول له ولتمت، لأنها إذا ماتت ماتت بفعل من؟ بفعل الله. لكن لو أننا أسقطنا الحمل وأمتناه ومات بذلك فقد مات بفعلنا. ومن المعلوم أنه لا يجوز إماتة شخص لإحياء شخص آخر. واضح هذا؟ الحالة الثانية قبل أن تنفخ فيه الروح. قبل أن تنفخ فيه الروح لا شك أنه يختلف بحسب بلوغ الجنين القبوية. فهو أول ما يكون نطفة أهون.

0: الحمل في بطنها فإنها لا تطلق، وأما إذا كان قصد الطلاق فإنها تطلق. إيش؟
1: الطلقة الثالثة لها،
0: سواء الثالثة ولا الثانية ولا الأولى، الحكم واحد، إن كان ناوي الطلاق فهي تطلق.
2: شيخ أحسن الله إليك، ما هي نصيحتكم لمن يصلي مع إخوة له في المسجد ولا يسلم عليهم بحجة أنهم عقيدتهم فاسدة؟ لا يسلم عليهم بحجة أنهم عقيدتهم فاسدة في المسجد،
0: وهو عقيدته
2: صحيح حسب زعم
0: لا يسلم عليهم حتى في الصلاة، يعني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله
2: بعد الصلاة، يعني ما يسلم عنه إذا نصحته قلت له،
0: يعني إذا قرأت تحياته قام ولا سلم؟
2: لا يسلم عليهم، يعني إذا
0: يعني يسلم في الصلاة ولكن لا يلتفت،
2: لا بعد الصلاة لا يسلم عليهم أساسا حتى يعني داخل المسجد. هم يعني واحد باكستان واحد هندي بحجة أنهم يعني عقيدتهم فاسدة.
0: على كل حال السلام كما تعلم سنة، السلام في غير سلام الصلاة سنة، إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم، لكننا نرى أن هذا الإمام ما دام إماما فالذي ينبغي أن يتألف هؤلاء وأن يعلمهم العقيدة الصحيحة، لأنهم جهال. غالب هؤلاء العمال الذين يأتون إلينا عاشوا في بلد أهله عندهم بعض الإحراف ولا يعلمون، ومن حقهم علينا أن نعلمهم وأن ندعوهم للسنة. فنشير على هذا الرجل أن يسلم إذا دخل، وأن يتألفهم وأن يعلمهم، إما في كل فرض وإما في الفرض الذي يكون فيه غير مشغول. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض المؤرخين أن عليا رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر بالخلافة إلا بعد مضي 6 أشهر من خلافته وبعد وفاة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، فما مدى صحة هذا القول أو أن له توجيها؟
0: نعم، أولا إن هذا قول لا يصح، وقد قيل إن علي بن أبي طالب إنه بايع أبا بكر من يومه، لكنه أسر ذلك عن فاطمة، لأن فاطمة رضي الله عنها صار في قلبها شيء على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث، لكن تعرف النساء، وربما يكون هناك أحد من الأعداء يملأ قلبها غيظا على أبي بكر رضي الله عنه. ولا أدري إن كنت نسيت أنها رضي الله عنها بايعت في آخر الأمر، لكن عليا بايع بلا شك مع الناس، إنما غاية ما هنالك أنه أسر هذا عن عائشة رضي الله عنها. نعم، عن فاطمة، عن فاطمة رضي الله عنها. نعم.
4: فضيلة الشيخ، إذا توضى الإنسان ثم وجد بعد الوضوء أن على رجله أو يده لاصق بمقدار الظفر بحيث أنه يجزم أن الماء لم يصل سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فما الحكم؟
0: نعم، إن تيقن أن هذا اللاصق كان قبل الوضوء فوضوءه لم يصح، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وما تحت هذا اللاصق لم يغسل، فيكون الوضوء غير صحيح. وأما إذا أشكل عليه هل حدث هذا قبل الصلاة أو بعدها فوضوء، نعم، وما إذا أشكل عليه هل حصل هذا قبل الوضوء أو بعده فوضوءه صحيح ولا تلزم الرعاية، لأن الأصل عدم وجوده. نعم. إذا كان قد تيقن أنه قبل الوضوء فإنه يزيله ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
5: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم في كثير من الشباب الذين إذا اجتمعوا في مجلس من المجالس يقضون جل وقتهم في الكلام على ولاة أمور المسلمين أو الدعاة أو العلماء أو الجماعة الإسلامية، ويرون أن هذا من باب النصح أو من باب التحذير.

0: الإفطار أو نحو ذلك.
1: أرى أن هؤلاء أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة واشتغلوا عما هو مهم بما ليس فيه فائدة أيضا، بل فيه مضرة، خصوصا الكلام فيما يتعلق بأهل العلم والأمراء لما ذلك من الضرر العظيم على الأمة، لأن الكلام في العلماء بالغيبة يهون قدره في نفوس الناس، وإذا هان قدر العلماء في نفوس الناس صار قبولهم لما يقول هؤلاء العلماء ضعيفا، فاختلت بذلك الشريعة. وأما الأمراء فيقال أيضا إنه إذا تكلم فيهم بالغيبة والسب والشتم وذكر المساوي والإعراض عن المحاسن فإنه يؤدي إلى كراهة الناس لهم وعدم صياعهم لأمرهم وإلى الفوضى والتفرق بين الأمة، والوزر على هؤلاء إن حصل شيء من ذلك. ثم نقول لهؤلاء: هل كلامكم هذا يؤدي إلى الإصلاح؟ سيكون الجواب: لا، لا يؤدي إلى الإصلاح، بل يزيد الشر شر. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ذكر أحد
1: من هنا، لكن لما بدأت عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
2: السؤال في شيء من الطول: أحد الكتاب في أحد المجلات ذكر نظرية علمية جيولوجية، قال أن القشرة تتكون من الأرض تتكون من قشرة ولب، والقشرة تخالف حركة اللب، وفي وقتنا هذا اللب يتجه من الشرق إلى الغرب والقشرة تتجه من الغرب إلى الشرق، فتطلع الشمس من المشرق، ثم بعد ذلك يقول أن يحصل تباطؤ من اللب مع القشرة حتى يأتي إلى فترة استقرار، ثم بعد ذلك يحصل تعاكس في الاتجاه بين القشرة واللب، فالقشرة تتجه من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب واللب العكس، ثم يحصل تباطؤ، والتباطؤ هذا يحصل فيه اليوم أن يكون قد في التسارع يكون اليوم قد يكون 10 ساعات والتباطؤ قد يكون 50 ساعة.
1: إيش؟
2: التباطؤ عند تباطؤ القشرة عن اللب يكون اليوم 50 ساعة، لأن مسألة الاحتكاك بين القشرة واللب فيطول اليوم دوران الأرض، ثم بعد ذلك يستدل ويقول بقصة ذي القرنين، قال أنها كانت تلك الفترة فترة استقرار بين القشرة واللب، فذي القرنين بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس، فنصف الكرة الأرضية كان في ضوء كامل لم نجعل لهم من دونها سترا، والآخر كانوا في ظلام كانوا لا يفقهون قولا فما عندهم إضاءة الشمس، ثم قال: نجعل ذلك بين علمائنا وما هي إلا قابلة الأخذ والرد. فرأيكم
3: من فضلك.
1: والله أنا أرى أنها قابلة قبول.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 57: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العضه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر، يقال عضهه عضها، أي رماه بالعضه. الباب 58: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. الباب 59: باب ذم ذي الوجهين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

0: إلى يوم القيامة، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. قوله يثلغ رأسه وهو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي يشدخه ويشقه. قوله يتدهده أي يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف. وقوله فيشرشر أي يقطع. قوله ضوضو وهو بضادين معجمتين أي صاحوا. قوله فيفغر هو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح. قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر. قوله يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها. قوله روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته. قوله دوحة هو بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن. قوله فسما بصري أي ارتفع. وصعد بضم الصاد والعين أي مرتفعا. والربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاني عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل في هديه في الأسارى. قال: وكان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، قد فعل ذلك كله بحسب المصلحة. إذا تشرح هذه الأمور، لكن كما ذكر المؤلف على حسب المصلحة، إما المن والإفراج من الأسر بدون مقابل، أو القتل، أو المفادات بالمال، أو المفادات بأسرى المسلمين أي تبادل الأسرى. قال: ففاد أسارى بدر بمال. وقال: لو كان مطعمنا علي حيا ثم كلمني فيها ولئن نتنا لتركتهم له. جاء ذلك في البخاري من حديث جبين المطعم، وذلك أن المطعم بن عدي أجار النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه أبي طالب، فحصل النبي عليه الصلاة والسلام أحصل من شدة وذهب إلى الطائف، ثم رجع إلى مكة فأجاره المطعم بن عدي، فلو كان حيا لجازاه النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعل. فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فيها ولئن نتنا لتركتهم له. قال: وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليهم وجاء ذلك في مسلم من حديث أنس فمن عليهم من غير شيء. قال وأسر ثممة بن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من المن إنما هو لمصلحة وحكمة في ذلك. وهذا الرجل رضي الله عنه أسلم وأسلمت عشيرته بإسلامه فحصل بإسلامه الخير. قال واستشار الصحابة في أسارى بدر فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قال عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان فقال أخبرني يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الآيات من سورة الأنفال والحديث في مسلم من حديث عمر بن الخطاب. وهذا كان في أول الأمر ثم أذن الله عز وجل بذلك. قال وقد تكلم الناس في أي رأي كان أصوب فرجح الطائفة رأي عمر لهذا الحديث ورجح الطائفة رأي أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى ولخروج من خرج من أسرابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا ولموافقة الله عز وجل له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق كأنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قال وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا. تريدون عرض الدنيا فهي في حق هؤلاء ما هي في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حق الصديق فإنهم أرادوا المصلحة والخير للإسلام والمسلمين ولم يريدوا عرض الدنيا. قال وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد من ذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم عن قلة وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم استقر الأمر عن النصر والظفر والله أعلم. وهكذا يوم أحد حصل من بعض الرماة والمحنة بعد ذلك عمت. قال واستأذنه الأنصار أن يترك لعمه العباس فداءه فقال لا تدعوا منه درهما. جاء هذا في البخاري من حديث أنس فقال لا تدعوا منه درهما. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة فبدا بها ناسا من المسلمين، وهذا جاء في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، وفيه فكاك الأسرى. نعم، فكاك الأسرى ببعض الجواري، لكن هذه الجارية كانت مسلمة ولا كانت كافرة؟ ها، كانت كافرة، أما إذا كانت مسلمة ما عندي السقي، وإنما فعل بها هذا لأنها كانت كافرة. قال: وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، جاء هذا في مسلم من حديث عمران بن حصين، فدى رجلين برجل، ما هو العكس؟ فدى رجلين من المسلمين برجل، أعطى رجل من الكفار وأخرجه رجلين من الأسر من أهل الإسلام. إلى هنا الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بعد، فما زلنا في فصل في هديه في الأسارة من كتاب زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وتوقفنا في هذا الفصل عند قوله. وقبل ذلك أخذنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرة، وش الذي كان يصنع بهم في الأسرة؟ يمن على بعضهم لمصلحة ولا يأخذ شيئا، أو يفادي، نعم، أو يفادي به بأسر المسلمين، يقتل بعضهم وهكذا، إما يفادي بهم غيرهم، وإما يمن، وإما نعم يقتل بعض الأسرة، وش يأخذ منهم الفداء، نعم يأخذ، نعم المفادة غير الفداء. وكل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال علامة ابن القيم رحمة الله عليه: ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، أي رضوا بذلك عن طيب أنفسهم. قال: وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض. وأصل الحديث في الصحيحين حديث المسور بن مخرمة ومروان، أو في البخاري، نعم أصل الحديث البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان، لكن من غير ذكر 6 الفرائض. وذكر 6 الفرائض جاء ذلك في المسند وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص بإسناد حسن. لكن قوله وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، أي أنه عرض عليهم ذلك، وأن من لم تطب نفسه سوف يعوضه ب6 فرائض في أول غنيمة تحصل للمسلمين، لكنهم جميعا نعم طابت أنفسهم، نعم طابت أنفسهم بذلك. قال: وقتل عقمة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر ابن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. وذكر الإمام أحمد بن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس حديث صحيح، جاء في المسند كما ذكر المؤلف هنا، وجاء عند البيهقي وعند الحاكم وعند غيرهم، وهو حديث صحيح، وهذا أيضا من هديه إلى ما سبق، نعم يضاف إلى ما سبق، ويكون هذا نعم هو النوع الخامس من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للأسرى. قال: وذكر الإمام أحمد بن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. قال: وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبية منهم، فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، واسترقاق العرب مما ذهب إليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة وهو محجوج بالسنة، قال وكان يسرق سبي العرب كما يسرق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبية منهم، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغبها بالعتق، والعتق مبني على رق متقدم، فدل على أن الرق يدخل أيضا سبايا العرب. قالوا في الطبراني مرفوعا من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بلعنبر، وبلعنبر هكذا تقرأ على سبيل التخفيف، وإلا أصلها من بني العنبر، أصلها من بني العنبر لكن تخفف يقال بلعنبر كما ذكر ذلك السمعاني في الأنساب. وبني العنبر من العرب ومن ذرية إسماعيل وهم من مضر. وهذا الحديث جاء من حديث زبيب ابن ثعلبة ابن ثعلبة، وهو حديث ضعيف لا يثبت. قال ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس ابن شماس، فكتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مباركة على أهلها وعشيرتها وقومها رضي الله عنها. قال وهي من صريح العرب، والشاهد من هذا جواز استرقاق العرب. قال وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة، بمعنى إذا كانت مزوجة، إذا انقضت عدتها بالاستبراء، وسواء كانت من أهل الكتاب أو كانت من العرب من أهل الشرك من الكتابية أو كانت مشركة، الحكم في ذلك سواء، ولا يشترط في ذلك الإيمان، توطأ بملك اليمين وإن كانت كافرة من أهل الكتاب أو كافرة من أهل الشرك. وقال له سلم بن الأكوع لما استوهب الجارية الفزارية من السبي والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ونعم فقال يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، وهذا الحديث مر معنا في مسلم. قال ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن لا نعم ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فتى بها أناس من المسلمين من مكة والمسلم لا يفادى به، وهذا أيضا مما يدل على استرقاق العرب، وأن نعم الواحدة منهن توطأ قبل إسلامها، فإن سلم الأكوع قال وما كشفت لها ثوبة، هذا يدل على أنه كان يحله أن يطأها لكنه ما فعل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام فاد بها بعض الأسرى، والمفادة تكون نعم لا تكون بامرأة مسلمة، فدل ذلك على أن المشركة من العرب توطأ بملك اليمين، نعم توطأ بملك اليمين ولا يشترط فيها الإسلام. قالوا بالجملة فلا يعرف في أثر واحد قط اشترطوا الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطن المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابي استرقاق العرب وطن المسبيات منهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. نعم هذا هو القول الصواب في هذا المسألة الذي تدل عليه الأدلة. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي في زاد المعاد ما يتعلق بسبي العرب. وش الذي قرره العلامة القيم رحمه الله عليه في سبي العرب؟ هل توطأ المسبية بملك اليمين أو لا توطأ؟ نعم، ذهب إلى أن توطأ بملك اليمين، وذكر نعم جملة من الحجج الدالة على ما ذهب إليه كسبايا بني المصطلق وحديث سلمة بن الأكوع في الجارية الفزارية وكانت من العرب، وهكذا ما سيأتي في سبايا أوطاس وهم من العرب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة، وهذا يدل على جواز وطئها وهن من العرب. والعجيب أن المخالف في ذلك هم الأئمة الأربعة وجماهير السلف، فيمنعون من هذا الوطأ ولا يفرقون بين مسألة النكاح وملك اليمين. فالمرأة التي حرم نكاحها فإنه يحرم وطؤها بملك اليمين، كالمشركة، ومن حل نكاحها ولو بشروط فيحل وطؤها بملك اليمين كالكتابية، فليفرقون وصف في ذلك التفريق. فتحل المملوكة إذا كانت مشركة وإن لم يحل نكاحها، فتحل بملك اليمين كما دلت على ذلك الأدلة. حتى أن العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه استظهر قوة هذا القول وتهيب أن يقول به، تهيب أن يقول به، يرى أن الحجج ظاهرة قوية في حل المسبية المملوكة من العرب المشركة الوثنية تحل بملك اليمين، وأن الأدلة في ذلك قوية ظاهرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة، لكنه تهيب أن يقول هذا القول لظنه أن هذا القول من الأقوال الشاذة عند العلماء، مع أنه قد قال بذلك بعض السلف كطاووس وكيسان وكأبي ثور. فالنزاع في هذه المسألة من النزاع الغريب، فكثر نعم فكثر المخالفون، وقل من قال بما قرره العلامة القيم رحمة الله عليه في هذا الموضع. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والحديث جاء عند الترمذي وجاء في المسند، وهناك من أهل العلم من يثبت الحديث كالعلامة الألباني رحمة الله عليه: من فرق بين والد وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. وكان يأمر بالسبي فيعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وعلى كل الذي يظهر في أحاديث البات في أحاديث الباب أنه يقوي بعضها بعضا، ويثبت هذا الحكم، والله تعالى أعلم. وهذا فيه ما فيه نعم فيه ما فيه من قطيعة الرحم ومن الإضرار بالولد إذا كان صغيرا، إذا فرق بينه وبين أمه في الصغر مع حاجته إلى أمه، ويحصل أيضا ما يحصل من قطيعة الرحم. ولهذا الإمام أحمد يعمم الحكم بين ذوي الأرحام عموما، ولا يرى أن هذا من الأحكام الخاصة بالوالدة مع ولدها، بل يرى أن هذا يشمل الأحكام نعم يشمل الأرحام عموما، والمؤلف يقول وكان يأمر بالسفه يعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم ولم يكن بين الوالدة وولدها. في ذوي الأرحام كالأخ مع أخيه لما في التفريق من قطيعة الرحم. على كل طال من الوقت في الدرس الأول، فنقتصر على الذي قرأناه من زاد المعاد. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: يستأذنونك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: سنقف وإياكم بعض المواقف مع الحوثي في الماضي والحاضر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، كما وعدنا في الجمعة الماضية، فنحن في هذه الجمعة سنقف وإياكم بعض المواقف مع الحوثي في الماضي والحاضر. والحوثي كلمة مستحدثة، وإلا فالأصل أن نقول الرافضة في الماضي والحاضر، مشاهد ومواقف. هذه المشاهد والمواقف في خطبتنا هذه نحاول الربط بين الحاضر والماضي. هل الحاضر جديد ليس له علاقة بالماضي، أم أن الحاضر هو أصل الماضي، إنما هي تجديدات وبعض التلميعات وبعض التلميقات للحاضر؟ هل الشعار الذي يرفع اليوم في أوساطنا هو نفس شعار الماضي، أم أنه شعار جديد؟ هل هي الخطة التي مشى عليها الأوائل، أم هي خطة جديدة؟ هذا ما سنحاول إن شاء الله عز وجل أن نأخذه في خطبتنا هذه بإذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الناس عباد الله، إن المتأمل في الشعار الذي يرفعه الحوثيون في منطقة صعدة يجده شعارا طيبا، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ظاهره الخير والبركة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، العزة للإسلام، أو العزة، نعم، النصر للإسلام، اللعنة على اليهود. شعار في الظاهر محبوب وطيب. أنا لا أعتقد مسلما على وجه الأرض لا يكره أمريكا. أنا لا أعلم مسلما لا يكره اليهود. أنا لا أعتقد أن مسلما على وجه الأرض لا يتمنى أن تموت أمريكا وإسرائيل. أسأل الله أن يدمرهما. لماذا يرفع الشعار في الوقت هذا بالذات، وفي منطقة لا يوجد فيها ربما أمريكي واحد ولا إسرائيلي واحد؟ هل هذا الشعار له؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا
0: ابن فدك، وجاء زهير ابن حسين الطائي الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقالوا له: يا علي، لابد ان تقبل الصلح. وكان في جيش علي مجموعة من القراء، ونقصد بالقراء اي حفظة القرآن، لكنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمونه، لا يعلمون ما فيه، حفظوا للقرآن لكنهم لا يعلمون ما بداخل هذا القرآن من المعاني، يقرؤون كلمات دون تفسير. قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لابد أن تقبل الصلح، وإذا لم تقبل الصلح فسنسلمك إليهم أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان، أي يقتلون كما قتلوا عثمان رضي الله عنه. علي حاول معهم ألا يقبل الصلح، ولكنهم أصروا عليه، واجتمع عليه خلق كثير من جيشه، فوافق علي على الصلح، وحكم علي مع معاوية أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنهما جميعا. ولما بدأ التحكيم، هؤلاء القراء جاءوا إلى علي: يا علي، حكمت الرجال في كتاب الله، الله يقول: إن الحكم إلا لله. شعار طيب، إن الحكم إلا لله، ونحن نقول جميعا إن الحكم إلا لله. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الكلمة من أولئك القراء الفجرة، قال لهم: إن الحكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل. فجاء ابن عباس رضي الله عنه وناظر أولئك الخوارج، أولئك الفسقة، ورجع منهم مجموعة كبيرة جدا بعد أن ناظرهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتاب منهم مجموعة، ومجموعة أصروا على ما هم عليه، كفروا في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، بل وقفوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الجمعة وهو يخطب، وقالوا له: انزل يا عدو الله، أنتم من طلبتم مني التحكيم وقلتم نتحاكم إلى كتاب الله، تحاكمنا إلى كتاب الله، فلما تحاكمنا إلى كتاب الله حكمتم علينا بالكفر استدلالا بالآية التي لا تفهمون معناها: إن الحكم إلا لله. عجيب أمر هؤلاء، خرجوا في طريقهم للقتال، علي رضي الله عنه منع جيشه أن يقاتل هؤلاء لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: حتى نرى هل يستبيحون دماءنا. وهم في الطريق وجدوا صحابيا اسمه عبد الله بن خباب بن الأرث رضي الله عنه، ومعه زوجته حامل، ومعه بعض أولاده، فقالوا له: يا عبد الله، أنت صحابيا وأبوك صحابي؟ قال: نعم. قال: ماذا سمعت من أبيك عن رسول الله؟ قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها. فلما سمعوا منه هذا الكلام أخذوه وعلى شط النهر وذبحوه حتى دخل دمه في النهر خطا، ثم أخذوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوا أولاده، وهم مسلمون من صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مروا قليلا فوجدوا يهوديا ذميا من أهل الذمة، فقالوا: نقتله لأنه يهودي. قال قائل منهم: لا، لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم أخذ اليهودي بأمان حتى أوصلوه إلى مأمنه، إلى مأمنه. انظر الآن، هم يرفعون شعار تحكيم شرع الله، تحكيم دين الله، تحكيم القرآن، لكن الشعار كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق يراد بها باطل. قتلوا الصحابي وحملوا اليهودي إلى مأمنه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو نفس الصورة التي تحصل الآن في صعدتها، الموت لأمريكا. لكنك عند التأمل تجد أن الموت في نظرهم هو للحرس الجمهوري وللأمن المركزي ولأبناء صعدة المساكين الذين شردوا في أرجاء من تلك البقاع، يسكنون في خيام متفرقة. وهذا هو الذي نراه، وهذا هو الذي نسمعه. يتصل بي أحد الإخوة قائلا: لقد فجر الحوثيون منزلي، هل أنت تقاتلهم؟ لا. بينك وبينهم عداوة؟ لا. أنا أطلب العلم، وما واجهتهم بسلاح قط. قلت: لعل بيتك على مذهبهم أمريكي أو إسرائيلي، ففجروا بيتك والعياذ بالله. التقيت باثنين في حرف سفيان فجلست معهما وهما يحملان هذا الفكر المنحرف. قلت لهما: أنتما الآن ترفعان هذا الشعار وهو الموت لأمريكا، دلوني على جيش أمريكي في صعدة أو في عمران لنجمع جيوش المسلمين لنخرجهم من صعدة أو عمران. قال: هم موجودون. قلت: في أي مكان هم متواجدون؟ لا يستطيع الجواب حار في أمره، لا يوجد. جبال شبه صحراوية في تلك المنطقة، لكنه شعار يراد به الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة فهي صورة ليست مستجدة، وإنما هو شعار رفع من قبلهم وأراد به أصحابه الباطل والعياذ بالله عز وجل. يقول لي أحد الجنود من بلدنا: كنت في الجبل ذات ليلة وفي الليل وتلألأت النجوم، وإذ بي أفاجأ بصوت رجل شايب من قرية مجاورة ينادينا بأعلى صوته: يا أيها الجيش أنقذونا من الحوثيين، هجموا علينا، يطرقون الأبواب، يريدون أعراضنا. قال: وأنا لا أدري ماذا أفعل لهذا الرجل وهو يصرخ يستنجد بنا من هؤلاء والعياذ بالله. أين الشعار الموت لأمريكا؟ يقول لي محافظ محافظة سعدة الأسبق يحيى العمري: قال: كنت محافظا عليهم في سنوات ماضية، وكانوا يرفعون هذا الشعار، فكنت آتي إليهم وأقول لهم: تريدون الموت لأمريكا؟ تريدون الموت لإسرائيل؟ قالوا: بلى. قال: على حساب الخاص أقطع لكم التذاكر وأحملكم على الزوارق إلى فلسطين لمقاتلة إسرائيل. قالوا: لا إسرائيل هنا، أين إسرائيل؟ أين أمريكا؟ هذا كلام فارغ لا يصدقه عقل عاقل والعياذ بالله. يقول لي أحد أقربائي: كنت في سعدة في الجيش ومررت في الطريق في قرية وهنالك مجموعة من النساء فسلمت عليهن: السلام عليكن. قالت امرأة تحدث جارتها: أهم يتكلمون كلام يمني؟ لأنهم غرسوا في ذهنها أن الجيش أمريكي. وبعضهم خرج يوما فسمع الأذان في المعسكر، قال: هم يشهدون أن لا إله إلا الله، ليسوا بأمريكيين والعياذ بالله. فهذا الشعار الذي رفعوه هو حق يراد من ورائه الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهي صورة ليست جديدة كما سمعت، بل هي صورة قديمة حصلت في زمن الصحابة من هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المشهد الأول، وهنالك مشهد ثاني. المشهد الثاني هو ما تسمعونه وربما قرأتم عنه كثيرا في الصحف والمجلات من استخدامهم السحر والشعوذة. هل هذا جديد أم هو قديم؟ هل هي صورة لشيء كان قديما فعله أجدادهم وأصحابهم ممن يحملون

عليه أبناء اليمن وقتلوه والعياذ بالله. وذكر الشوكاني أيضا رحمه الله في كتابه البدر الطالع أيضا عن رجل في زمن المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب، والمواهب قرية تبعد عن دمار بثلاثة كيلوهات. هذا الرجل كان إماما في اليمن وكان مهديا في اليمن وكان يعني معه من الجيش ما مات. خرج رجل في زمنه يقال له إبراهيم بن علي المحطوري من قرية محطور من بلاد حجة. هذا الرجل جمع جيشا بجانبه وكان يستخدم السحر والشعوذة، وكان جيشه إذا هجموا على قرية لا يصلون إلى هذه القرية إلا وقد سبقت الدعايات إليها، فيستسلم أهل القرية أن جيش إبراهيم بن علي المحطوري لا يصيبهم رصاص ولا تخترق أجسادهم السيوف. وكان يقول المحطوري هذا: إنني علمت علم الأسرار وأعطيتها لجيشي فلا تصيبهم السيوف ولا الرصاص. وكان الناس يخافون من هذا، ثم هجموا من حجة إلى منطقة كوكبان وبالذات إلى منطقة ثلة. ولما وصلوا إلى هذه المنطقة وأرادوا أن يهجموا على أهل القرية خاف أهل القرية. وقد واجه المحطوري الإمام المهدي محمد بن أحمد في زمن صاحب المواهب وقاتله، ولكن المحطوري كان يهزم جيش محمد بن أحمد صاحب المواهب في عدة معارك وهو يهزمهم وينتصر عليهم. ولما وصل المحطوري إلى منطقة ثلة خرجت امرأة وأخذت حجر ورمت جندي من جنوده فقتل الجندي وجرح. فعلم الناس أن هؤلاء ما كانوا يدعونه كلام باطل، فهجم الناس بسيوفهم وبنادقهم فقتلوا جيش المحطوري، ثم هرب إلى صعدة واجتمعوا له في تلك المنطقة وقتلوه فيها وأبادوه. ثم هجم المهدي محمد بن أحمد عليه وانقض عليه وأباد المحطوري وغيره والعياذ بالله. هذه الصورة هي نفس الصورة التي تحصل الآن في صعدة: سحر وشعوذة ودجل وخرافة. ولهذا يقول أحد الجنود: نأسر بعض أصحاب الحوثي فنفاجأ بالعزائم والتمايم والكتب معلقة على رؤوسهم ومعلقة في أكتافهم وفي جيوبهم وفي بدلاتهم. لماذا يعطيهم هؤلاء هذه الشعوذة؟ قالوا: من أجل أن تصرف عنكم الرصاصة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول لي أنا أحد الحوثيين في صعدة: عند أن كنت هناك أخذته وبدأت أستدرجه في كثير من المسائل، وهو صبي صغير في 18 من عمره. فأخذ يقول لي: ذهب اثنان من قريتنا إلى الحوثي لأكل القهد في التخزينة بعد الظهر، أحدهم معه زمزمية ماء والآخر معه زمزمية يريدان التخزين ونبض القهد. فلما وصل إلى الحوثي وإلى أولئك الشباب والاجتماعات التي يعقدونها في تلك المنطقة قالوا لنا: خذوا هذا الماء الذي جئتم به وصبوه في هذا البرميل، ثم عبوا من الحنفي الذي معه أو البزبوز أو غير ذلك. فقام أحدهم فصب الماء في البرميل ثم عبأ منه، والثاني لم يصب الماء في البرميل. ثم جلس وقبل غروب الشمس وعند انتهاء البغل القاد قال الذي لم يصب الماء إلى البرميل لصديقه: هيا بنا لنعود إلى قريتنا. فقال ذلك الذي صب الماء: لا، لن أذهب، سأجلس للجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه شرب ماء مسحورا فتغير عقله والعياذ بالله سبحانه. في منطقة حرس سفيان ألقيت هنالك محاضرة قبل سنتين والتقيت بشاب يحمل هذا الفكر وجلس معي وتعشيت أنا وإياه، وإذ بي أفاجأ به مريض يعترف لي قائلا: صعدت الجبل وأنا صحيح العقل والبدن، وما نزلت منه إلا مريضا أحس بالأوهام والهامات وأحس بوحشة في حياتي. وآخر وجدته في منطقة المهادر شاب مريض، قالوا لي: تعال لتقرأ عليه، ما الذي حصل له؟ قالوا: مريض أصيب بهذا الداء والعياذ بالله، ألا وهو داء

0: السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، ليست المسألة في السحر مستجدة، وإنما هي قديمة جد قديمة، والعياذ بالله يستخدمها هؤلاء في عصرنا. وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن نربط به بين الحاضر وبين الماضي، والذي ينبغي لنا أن نأخذه بعين الاعتبار لنأخذ عبرة أو لنأخذ نبذة عما يحصل في تلك المنطقة من مناطق اليمن الحبيب الميمون، الذي فيه تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتدمر المساجد وتقطع السبل وتنتهك الأعراض وتدمر المنازل. فكم من طفل أبكوه، وكم من امرأة أرملوها، وكم من رجل قتلوه، وهم السبب والعياذ بالله تحت هذه المظلات العجيبة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، مشهد ثالث نربط به بين الحاضر والماضي. الحوثيون يستبيحون الدماء، يقتل أي شخص أمامه، لأن منهجهم هو منهج الخوارج، والخوارج يقسمون المجتمع إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول كفر ملة، والقسم الثاني كفر تأويل، والقسم الثالث مسلمون. فأما القسم الأول وهم كفر ملة، هو من وصلت إليه أدلتهم ولم يؤمن بها، فهذا يكفرونه ويخرجونه عن دائرة الإسلام ويستبيحون دمه وعرضه. الثاني كفر ملة، وهؤلاء من لم يصلهم أدلتهم ولم تصلهم حججهم، فهؤلاء يعتبرونهم كفر ملة. والآخرون مسلمون، وهم من يؤمنون بعقيدتهم وبمنهجهم. هذا منهج الخوارج ومنهج الحوثي. الآن أنت معي، أنت مسلم، أنت لا أنت معي ولا أنت مع الدولة، أنت منافق، أنت مع الدولة أنت مرتد والعياذ بالله. وهذا ما صرح به يحيى الحوثي في بعض لقاءاته، أن حكم على رئيس الجمهورية بالردة، أي أنه خارج عن دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فعندما حكم على الرئيس بالردة، حكم عليه بالقتل، وحكم على من يعاونه بالقتل والردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما نشر ذلك بعض الجرائد في الجرائد الرسمية، وهم يحكمون بالردة ويحكمون على من يخالفهم في بعض الآراء بالردة. وإليك صورة من الصور التي ليست بالجديدة بل هي قديمة، في زمن الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الذي توفي في القرن السادس الهجري. هذا الرجل كان يميل إلى الرافضة كما يميل الحوثي الآن. خرجت طائفة من فرق الزيدية عنه، واسمهم المطرفية، هؤلاء أتباع مطرف ابن شهاب، خرجوا عنه. هذا عبد الله بن حمزة كان يعتقد أن الرئاسة والإمامة لا تكون إلا في البطنين. أتدري ما هما البطنان؟ أي لا يحق لأحد أن يكون إماما ولا رئيسا إلا إذا كان من نسل الحسن والحسين. هذا في نظر المنصور عبد الله بن حمزة. هذا المطرف بن شهاب خرج وقال: لا، نحن نعتقد أن من تولى الخلافة سواء كان من البطنين أو من غير البطنين يكون أهلا لأن يتولى الخلافة. وأخذ بقول المعتزلة. ماذا فعل هذا عبد الله بن حمزة بصاحبه هذا مطرف بن شهاب؟ وكان مطرف بن شهاب من أكثر من يوالي عبد الله بن حمزة، ومن أكثر من يحب عبد الله بن حمزة، ومن أكثر من يبايع عبد الله بن حمزة. هذا عبد الله بن حمزة كانت المطرفية عددها 100,000. هجم عليهم هذا مطرف بن شهاب لأنهم خالفوه في رأي في مسألة سهلة خالفوه فيها، هجم عليهم وقتل 100,000 جميعا والعياذ بالله. استباحة للدماء، ما عنده مانع يقتل، أنت تخالفني أقتلك على طول. وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من منهج الإسلام. يجب أن يكون الإنسان ورعا، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم مسلم. والكعبة أشرف بقعة على وجه الأرض شرفها الله تعالى وكرمها، ولكن هؤلاء ليس عندهم من مجال أن يقتلوا وأن يبقروا البطون، وهذا ما نلاحظه في صعدة والعياذ بالله تعالى. يقول لي أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، أخي يحدثني عن حوثي، لأن أخي كان جندي في صعدة وله في صعدة أكثر من 17 عاما من عام 94 أو يقاربها. قال فكان لي من الحوثيين أصحاب، جاء أحدهم فقال لي أخذنا جندي من الجنود، هذا الحوثي يقول أخذنا جندي من الجنود وجردناه من الثياب. انظر كيف يفعلون، والله عندما تنظر في هذا لا يفعلها مجرم والعياذ بالله ولا عدو الله. الله أمر إذا قتلت البقرة وإذا ذبحتها والنعجة أن تحسن في ذبحها. أما هؤلاء فإجرام عجيب، وضعوه في بركة ماء وأحاطوا به حول هذه البركة وجعلوا يضحكون عليه. الولد يسبح يريد أن يصعد من هذه البركة سيموت، وكلما أراد أن يتسلق دفعوه إلى الماء مرة ثانية. والرجل مسكين وكلما صعد أخذوه بالسكاكين ودمه يخرج ويسبح في هذه البركة وهم يضحكون عليه. ثم لما رأوه أشرف على الهلاك والموت أخذوا البندقية وأطلقوا الرصاص عليه حتى أردوه قتيلا والعياذ بالله. فكان أخي يرى هذا الرجل ويقول لولا أنك صديق لي لذبحتك الآن لما قصصتني من هذه القصة التي لا يفعلها إلا سفيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فتأمل أخي المسلم في جرأتهم في قتال من يناوئهم ولو خالفهم في مسألة يسيرة. أليس ما أهل صعدة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإن كان عندهم معاصي إلا أنه لا يجوز استحلال دمائهم لمعاصي صدرت منهم لا تخرجهم عن دائرة الإسلام؟ أليس ما الجيش من المسلمين من اليمنيين من أبناء صعدة ودمار ومن أبناء عدن وحضرموت ويافعة ولحج وشبوة وأبينة ومن أبناء صنعاء ومن أبناء حجة ومأرب؟ أليس من أبناء إب؟ أليس من أبناء اليمن؟ أليس من أبناء جلدتنا؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، ولكنهم خالفهم الرأي فاستباحوا دماءهم. كنت أخطب في قرية في صعدة يقال لها قرية القابلين، فجاءني أحدهم يقول لي جاءني أحد الشباب فرحا مسرورا وقال لي لقد قتلت اليوم 50 جنديا وهم يصلون الجمعة واقفون أمام الله. أخذ لهم RPG أي البازوكة هذه وأطلقها عليهم وهم أمام الله يصلون في يوم الجمعة. فهؤلاء أيها الناس فجرة، هؤلاء الناس والعياذ بالله تخيلوا أنهم لا يصلون، وإذا صلوا فيتلاعبون في الصلاة ويفطرون في نهار رمضان. يقول لي أحد الجنود في مستشفى العسكري في صنعاء عندما زرت بعض المرضى هناك، قال لي أحدهم في رمضان هذا نزلت وأفاجأ بهم مخزنون في نهار رمضان، فقلت لهم ألا تصومون اتقوا الله؟ قالوا نحن نجاهد في سبيل الله. هل من يجاهد في سبيل الله يحل له أن يفطر وأن يترك الصيام ويترك الصلاة والتكاليف الشرعية؟ هذا هو منهجهم أيها الناس حتى لا تشوه أذكارنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. مشهد آخر، هذا المشهد هو أنهم يقتلون أنفسهم. يقول أحدهم للآخر سنقاتل ولكن أنت تبقي رصاصة في بندقيتك وأنا أبقي رصاصة في بندقيتي إذا انتهى الرصاص، ولن نسلم أنفسنا فإذا هجم العدو علينا يقتل بعضنا بعضا يقتل بعضنا بعضا. ولهذا تراهم يهجمون مجانين. قال أحد العسكر: أفاجأ بحوثي وقد وضع يده على ماسورة الدبابة ومتعلق فيها كالمجنون. قال أحدهم: قتلتهم يهجمون علي. قال: فخفت من الله من كثرة ما قتلت منهم وهم كالمجانين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بقصة حصلت في أيام السلاجقة، في أيام الملك الشاه الملك السلجوقي الملك الشاه ألب أرسلان، وكان من أهل السنة. أرسل رسالة إلى أحد هؤلاء، خرج على ألب أرسلان الملك الشاه، خرج عليه فأرسل له رسالة مع ولده: أن عليك أن تعود إلى الجماعة وأن تلزم الطاعة وأن تتوب إلى الله مما جنيت وصنعت. فقال له: أما بعد فإن الجواب ما رأيت لا ما سمعت، أو قال: ما سمعت لا ما رأيت. ثم نزل إلى مكان يوجد فيه أتباعه فقال: أيها الغلمان، من منكم يشتاق إلى الجنة؟ وكأن الجنة ملك أبيهم يوزعونها كيف يشاءون. الخميني عند حرب العراق وزع مفاتيح للجنة، ثم هجم الإيرانيون على بغداد ولم يصبح بينهم وبين بغداد إلا 30 كيلو. صدام ضرب ضرب ضرب وهم يهجمون سيدخلون على بغداد، فاضطر صدام إلى أن يضربهم بالقنابل المحرمة دوليا في نبر الاستراتيجية العسكرية العالمية، ضربهم بها حتى قتل منهم في يوم 30,000 من هذا الصنف والعياذ بالله، وإلا إلى الجنة إلى الجحيم نسأل الله السلامة والعافية. كنت أطوف في صعدة وأجد لوحات: أيها الشهيد إلى الجنة، الجنة كأنها نوجهها بالمجان والعياذ بالله. هذه الجنة ملك الله، لا يجوز أن تحكم لأحد بالجنة ولا بالنار، لأن الجنة ملكه والنار منكه، ولا يعلم أحد علم الغيب إلا الله. من سيدخل الجنة؟ لا لعالم ولا لعاصي. لا تحكم، ولكن قل: نحسبه من أهل الجنة والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. هذا هو الذي ينبغي أن يقوله المسلم. فنزل إليهم وقال: أيها الغلمان، من منكم يشتاق إلى الجنة؟ فقام غلام قال: أنا. قال: خذ السكين واقطع رقبتك. فأخذ السكين وقطع رقبته، موت. قال أحد العسكر: ألقينا القبض على واحد منهم مجروح. قال: فكنا نريد أن نأخذه وهو يقول: اهرب أمريكي. قال: أنا لست أمريكيا، أنا من أبناء بلدك، أنا يمني، أنا أشهر. لا لا، أنا أريد الجنة. قال: خلاص نوصلك الجنة. قتله من أجل أن يذهب إلى الجنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يمسه. فكر عجيب جدا. دخل هذا الرجل أيضا في مكان يوجد فيه رجال: أيها الرجال، من منكم مشتاق إلى الجنة؟ قام رجل قال: أنا. أيها الأمير، قال: إلق بنفسك من رأس الجبل. فذهب إلى رأس الجبل وتردى من رأس الجبل ليصل أسفل الجبل قطعا متناثرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ما جاء به رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف. خرج مجموعة من الصحابة وأمر النبي عليهم أميرا، فلما وصلوا إلى الطريق خالفوا الأمير في مسألة، فأمرهم الأمير أن يجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب. قال: أوقدوا النار، فأوقدوها. قال: ادخلوا في النار. في زمن النبي فهم البعض أن يدخل، فقال الآخر: لا والله لن أدخل، والله ما دخلت في الإسلام إلا هروبا من النار، فكيف أدخلها؟ واختلفوا فيما بينهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: يا رسول الله، حصلت القصة على كذا وكذا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة للأمير بالمعروف، الطاعة وسط الشريعة، لكن تخرج عن المعروف وعن الحق لتقتل نفسك كأن يترد من جبل كما يفعل هتلر. لا، هذا فكر شيوعي خبيث والعياذ بالله. يذكر الزيات في كتابه الفكر العربي وهو يذكر الخوارج ويتحدث عنهم قائلا: كان الخارجي يأتي ويرى السيف في رقبته وهو يقدم رقبته للسيف ليقطعه، يقدم رقبته للسيف ليقطعه، والعياذ بالله. وهذا منهج الخوارج والعياذ بالله الى وقتنا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ايضا من المشاهد التي هي اخر مشهد معنا التكاتف بين الرافضة والكفار. كلنا يسمع عن الملكية والجمهورية، وكلنا يعلم ان المملكة العربية السعودية في حرب الملكية مع الجمهورية دعمت السعودية الملكية، وكان دعم السعودية للملكية لا حبا في الملكية لا، ولكن من اجل محاربة الناصرية التي جاء بها جمال عبد الناصر حتى لا يمتد المد الناصر الشيوعي في الجزيرة العربية. وفي يوم من الايام حصل صلح بين السعودية ودولة مصر الناصرية في زمن جمال عبد الناصر، فتوقفت السعودية عن دعم الحوثي، عن دعم الملكية. فلما توقفت السعودية عن دعم الملكية انهارت الملكية واكثر الجيش في اليمن المصري، فهجم الجمهوريون على الملكية وانتهت الملكية. يكتب احد اليمنيين شعرا يقول فيه: قل لفهد، فهد بن عبد العزيز، قل لفهد وللقصور العوانس اننا سادة أباة أشاؤس سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بثوب ماركس. تعرفون ماركس الملحد والعياذ بالله. فإن خاب إخواننا في الحجاز ونجد، أي السعودية خابت، فلنا إخوة كرام بفارس، فلنا إخوة كرام بفارس. والذي يتأمل الواقع الآن يجد بأن الحوثي يرفع شعار الملك لأمريكا وأمريكا هي حبيبته. أنا أمامك الآن أضرب لك مثالا صغيرا، لو وجدت أمريكي في هذه المدينة وبيده حلوى وأخذت الحلوى من يده ربما لا أمسي الليل إلا وقد سجلت في قائمة الإرهاب، ولقد هجم أحد السلفيين في منطقة كذا على أمريكي وأخذ الحلوى من يده، إنه الإرهاب، اهجم على الإرهاب. الحوثي له أكثر من 10 سنوات وهو يصيح الموت لأمريكا. هل سمعتم أمريكا سجلت الحوثي في قائمة الإرهاب؟ لا. بينهم مصالح مشتركة، بينهم مصالح حبايب. يقول احد وزراء ايران السابق عندما زار دول الخليج بعد الحرب، حرب عاصفة الصحراء ودخول امريكا الى العراق، يقول: لولا ايران ما دخلت امريكا الى العراق. وهذا حق. من ادخل امريكا الى افغانستان؟ الرافضة. احمد شاه مسعود كان يحمل نفس الفكر والفهم. امريكا حاولت ما استطاعت لان افغانستان جبال شاهقة وجنودها لا يستطيعون عبور هذه المناطق، ولكن استعانوا باهل الخبرة من اهل البلد، الرافضة، احمد شاه مسعود. اتفقت امريكا معه: انت تمشي في البر وانا اضللك بالطائرات، حتى قتلوا الافغان. محمد سعيد الصحاف كان وزير الاعلام العراقي وانتم تسمعون عنه، والعلوج والعلوج، وهو اكبر علج في العراق وينتظر العلوج المفاجأة على اسوار العراق بغداد. ولما هجموا لا اسوار ولا مفاجأة، وهرب محمد سعيد الصحاف. لماذا؟ لانه رافضي. واكثر من خانوا الرئيس العراقي هم الرافضة من الضباط والعقداء الذين كانوا في الحرس الجمهوري العراقي الذي خانوا العراق. دخل من العرب 5000 مجاهد يريدون الجهاد في سبيل الله في العراق بعد دخول امريكا الى العراق. العلماء نصحوهم لا تدخلوا لان الامور ملخبطة في العراق. قالوا سندخل، وسلموا انفسهم للرافضة هناك. فكان الرافضي يضع حزاما ناسفا على بطن وحق هذا المجاهد المسلم العربي ويقول لا، اذهب الى تلك العربة الامريكية والق بنفسك اليها لتتفجر. وقد اخذوا الصاعقة من هذا الحزام الناسي، فيذهب الجندي هذا ويلقي بنفسه امام تلك العربة، واول ما يريد ان يتفجر يحاول ولا يتفجر، يأتي الامريكي يأخذ بكل سهولة. قتلوا 5000 رجل دخلوا للقتال في العراق يريدون الجهاد في سبيل الله. المسألة خطيرة ايها الناس. ايران الان تحاول مد هذا الفكر الرافضي، اخذوا العراق الان بايديه. افغانستان لمن درس الجغرافيا والخريطة، افغانستان تحاددها ايران، بعدها العراق، بعدها سوريا، سوريا شيعة، الدولة شيعية نصيرية من اخبث فرق الرافضة والعياذ بالله. لبنان حسن نصر الله، الحرب التي دارت بين حسن نصر الله وبين لبنان وبين اسرائيل هي حرب سياسية من اجل ان تتحقق مصالح لاسرائيل في المنطقة ومصالح لحسن نصر الله والايران في المنطقة. لان حسن نصر الله قبل الحرب الاسرائيلية كان عندنا مجرد رجل صاحب معارضة في جنوب لبنان لا يهش ولا يمش كما نقول بالمصطلحات العصرية. فلما قامت الحرب اصبح حسن البطل، البطل الذي لا يبارى، مع انك لو امعنت النظر انا لا يمكن ان اضحي بشعب من اجل اثنين اسارة، اثنين اسارة واضحي بالشعب كله، فليذهب الاسراء واحمي شعبي. ولهذا عندما قامت اسرائيل تضرب كانت تضرب بيروت والمواصلات وتضرب الطرق والمنشآت، دمرت البنية التحتية. بعد انتهاء الحرب يقوم حسن بمظاهرات يطالب السلطة اللبنانية بان تكون حكومة مشتركة له وللدولة اللبنانية، من اجل ان تفهم ان المسألة من اجل ان تحكم ايران لبنان لتكون لبنان على هذا المد الرافضي. فالمسألة خطيرة ايها الناس. اذا يصبح العراق، لبنان، سوريا واليمن يهجمون على الدولة، هم يحكمون اليمن، هم نحكم على السعودية نهجم عليها، نخرب الكعبة وناخذ الحجر الاسود ونضعها في كربلاء التي يعتقدون ان كربلاء افضل من مكة المكرمة والعياذ بالله. ولهذا تسمعون انهم يحجون اليها 4 مليون بل احيانا 5 مليون و6 ملايين والعياذ بالله. حجهم مظاهرات، المسلمون يدخلون الى الكعبة يقولون لبيك اللهم لبيك، وهم يدخلون بالمعاطف والجنابي والخناجر. ماذا يريد هؤلاء من الاسلام والمسلمين؟ فيجب ان نتنبه ايها الناس، عقيدتكم مهددة ودينكم مهدد، فعلى جميع الاعيان والعقال والناس ان يتنبهوا لهذا المد وان نقف وقفة جادة لمواجهة هذا المد والفكر المنحرف الذي دخل الى بلادنا. كنا زمان نختلف في المساجد حول حي على خير العمل، الضم، السربلة، التأمير، اما الان يحكم عليك بالكفر ويستبيح دمك ويعتقدك نجسا. والفضل لله في هذه الايام، فلقد رأينا اقبالا من اليمنيين عظيم، ولقد اقبل الشعب كله بفضل الله عز وجل يحملون عقيدة السنة وعقيدة منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليخسأ هؤلاء الذين جاءوا بهذا الفكر، ونقول لهم من هنا من منابر جميع اليمن، ارحلوا من بلادنا فليس لكم مقام في بلد الايمان والحكمة، وليس لكم مقام في بلد اهل الرأفة والرحمة الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث. أمة واحدة ومنهجنا واحد وعقيدتنا واحدة وديننا واحد وربنا واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احمي علينا دين الإسلام، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه. اللهم انصر جنودنا في صعدة، اللهم انصر جنودنا في صعدة وعمران، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا على اولئك الشرذمة الاعداء. يا من انت على كل شيء قدير، اللهم سكننا في دورنا امنين زايدين من الخير لا منتقصين، انك ولي ذلك والقادر عليه. واقم الصلاة.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

بالسعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند

تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم

0: الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل

الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا

0: بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

0: مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين

0: أجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني

هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. هذا السائل الأخ إبراهيم أبو حامد له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، ما هي البلايا والمحن التي أصابت نبي الله يوسف عليه السلام جزاكم الله خيرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالبلايا التي أصابت نبي الله يوسف قد قصها الله علينا في القرآن في سورة يوسف. إذا كنت تقرأ القرآن اقرأ سورة يوسف وتعرف ما حصل عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قد زينه. فالمؤمن يبتلى كما ابتلى الرسل، ترى يبتلى بتسليط الأعداء، ترى بالأمراض، ترى بالخوف، ترى بالفقر إلى غير ذلك. فإذا صبر المؤمن على البلوى واتقى الله فله خير عظيم. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والمؤمن ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح: من يريد الله به خير يصب منه. فالأنبياء هم أفضل الخلق، حصل عليهم من البلاء الشيء الكثير، وعلى نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في مكة وفي يوم أحد وفي غيرها، وصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. فهكذا المؤمنون عليهم الصبر والاحتساب، ولهم العاقبة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الزهد في الدنيا جزاكم الله خيرا؟

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: المؤمن يطلب الرزق ولكن لا تشغله دنياه عن آخرته. نعم
1: جزاكم الله خيرا. السائلة جيم باء من الجزائر تقول: سماحة الشيخ، سؤالي حول صيام التطوع، فكما هو مروج عندنا بأن من صام 6 أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام. تقول السائلة من الجزائر: سؤالي عن صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه 6 أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة والأيام البيض من كل شهر والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، فهل هذا صحيح؟
0: ليس هذا بصحيح. النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، هذه مستحب نافلة، إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنة ألم في هذا واسع. وهكذا صوم عرفة، هكذا صوم يوم عاشوراء، هكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، كلها نافلة. إذا يسر الله له صوم صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما ترك، ربما صام الأيام 3 من كل شهر، وربما صام الاثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصوم عليه الصلاة والسلام. وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلا كما قالت عائشة وأم سلمة، فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج. إنما هذا الفريضة، الفريضة لا بد منها، صوم رمضان لا بد منه إلا من علة كالمرض والسفر.

0: السنة لها أن تتزوج، لأن ترك الزواج فيه خطر. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يعم الرجال والنساء، كل المأمور لما في ذلك من إحسان الفرج وغض البصر وحصول الذرية التي تعبد الله. فالمؤمن يجتهد في طلب الزواج، والمؤمنة كذلك إذا جاء الكفر، وعليها مع هذا أن تجتهد في أنواع الخير كالرجل. أما ترك الزواج فلا ينبغي، بل المشروع لها أن تجيب من خطب، وأن يسعى وليها في تيسير الأزواج الطيبين. إذا خطب لها وليها الزوج الصالح طيب، ولكن لو صبرت حتى تكمل دراستها الجامعية فلا حرج في ذلك، إذا كان لا خشية عليها. إذا كان لا تخشى شرا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة، فلا بأس أن تكمل الدراسة. ولكن كونها تترك الزواج بالكلية هذا لا ينبغي أبدا، بل السنة لها أن تجتهد في الزواج، وإذا خطب أهل الكفر لا يرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولما تأيمت حفصة من زوجها لما تزوجها بنت عمر، عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق أبي بكر، قال لكل وإن شئت زوجتك حفصة، ثم خطبها النبي وتزوجها. فإذا سعى الولي لبنته وأخته لدى الناس الطيبين فلا حرج، وإذا خطبها الكفو لا يرد. ورسولنا عن التبتل وهو ترك النكاح، والتبتل العبادة، لأن الإنسان على خطر إذا ترك الزواج قد يبتلى بما حرم الله، نسأل الله السلامة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائلة سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟
0: هذا سؤال مجمل، تنظيم الأسرة هذا سؤال مجمل لا بد من التفصيل. فإن كان المراد تنظيم الأسرة يعني تنظيم الحمل، هذا فيه تفصيل. إذا كان عليها مشقة أنها ترضع وتخشى الحمل ويضر الولد حملها، فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة. أو كان عليها مضرة، تقرير الأطباء أن عليها مضرة من الحمل المتوالي، فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي. كان تحمل بعد كل 3 سنين أو 4 سنين، إذا كان عليها مضرة في الحمل المتوالي. المقصود تنظيم الأسرة إذا كان لأمن شرعي فلا بأس. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من الأردن أخوكم في الله ميم راء عين يقول: سماحة الشيخ، الصلاة بعد أذان الفجر الأول هل تعتبر صلاة قيام ليل؟ وهل هناك أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر؟ وهل قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، أو من منتصف الليل مأجورين؟
0: قيام الليل يبتدي من نهاية صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا قيام الليل. وإذا كان في آخر الليل، النصف الأخير أو في الثلث الأخير يكون أفضل، مثل ما جاء في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي الربع السادس والربع الخامس، الربع الرابع والربع السدس الرابع والسدس الخامس، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، السدس الرابع والسدس الخامس. وإذا قام في الثلث الأخير كان ذلك في فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقال ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه.

0: يعطيها من يسر من فأفضله حتى ينفجر الفجر. وهذا نزول يليق بالله لا يشابه خلق في نزولهم، بل هو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش وهو الارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلق في شيء من صفاته. ولهذا يقول أهل العلم استوى بلا كيف. فالمؤمن يؤمن بصفات الله وأسماءه على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولهذا يقول مالك وغيره من السلف كالشافعي والإمام أحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم يقولون نؤمن بأن ربنا فوق سماواته على عرشه قد استوى عليه بلا كيف سبحانه وتعالى. فالإنسان يقوم مما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره، يتحجد، يصلي ما تيسر، يدعو ربه، يلجأ إليه، يضرع إليه، ويسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والأفضل 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويتبع واحدة قبل طلوع الفجر، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، أو أقل بأن صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا، كل ذلك لا بأس، لكن السنة يسلم من كل ثنتين ويتبع واحدة. وإن سرد ثلاثا بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، أو سرد خمسا بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وإذا كان له شغل في أول الليل بدراسة العلم ونحو ذلك فإنه يوتر في أول الليل حتى لا ينام عن وتره، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وصاه النبي أن يوتر في أول الليل، لأنه كان يدرس العلم في أول الليل. المقصود الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم في صحيحه. فالتهجد في أول الليل أو في وسطه أو في آخر كله طيب، ولكن الأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول الأخ السائل من الأردن في سؤاله الثاني: جدي متوفى منذ 3 سنوات يرحمه الله، وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من 9 سنوات، وخلال هذه السنوات لم يصم شيئا من رمضان لأن حالته لم تسمح له بالصيام.
0: إذا كان لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، لأن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه، وإن كان تساهل صوموا عنه، صوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبا، فإذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان لا، إنما ترك من أجل مرضه وله يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز فلا شيء عليه، وليس عليكم صيام عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا ما أدرك عدة ما أتشي مرضا فلا حرج عليه.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من الأردن يقول: نحن 3 إخوان من أم وأب، أنا وأختان، الأخت الكبيرة متزوجة ولله الحمد ومتعلمة، أما الأخت الثانية فهي غير متزوجة ولديها مشكلة، ألا وهي أنها لا تعرف أن تقرأ ولا تعرف أن تكتب، فقد خرجت من المدرسة في صغرها، فأنا أعطيها أشرطة قرآن من السور القصيرة لتحفظها مع تكرار التلاوة، فهل هذا يكفي يا سماحة الشيخ؟
0: هذا طيب، جزاك الله خير، ويفرع لك أن تعلمها أنت وأختها الكبيرة، تعلمها أيضا حتى تحفظ ما تيسر من القرآن، وعليكما أن تعلماها أحكام الدين، أحكام الصلاة، أحكام الصيام أحكام الحيض حتى تكون على بصيرة. علموها هكذا المؤمن يعلم أقاربه في الذمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالواجب تعليمها وإرشادها منك ومن أختها لكل ما قد تجهل من صلاة أو أحكام حيض أو أحكام نفاس أو أحكام صيام أو غير هذا، مع تعليمها ما تيسر من القرآن الكريم ومن أحكام الصلاة، وأنتم على خير ولكم أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل ميم راء مصري ومقيم بالرياض يقول أنا مصري ومقيم في المملكة العربية السعودية بالرياض، فهل يجوز لي أن أحج عن والدتي حيث أن والدتي بها مرض ولا تستطيع المشي إلا على العصا، ولديها ضعف في النظر وهي في مصر وفي طول عناء، فهل يجوز أن أحج عنها؟
0: نعم لا بأس أن تحج عنها إذا كان لا تستطيع الحج لضعفها ومرضها وكبر سنها. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفحج عنه واعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فإذا كانت عاجزة فأنت جزاك الله خير تحج عنها وتعتمر عنها لكبر سنها وعجزها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: سمعت يا فضيلة الشيخ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم السبت إلا في فريضة، فإن وجد أحدكم لحاء شجرة أو عودا من عنب فليمضغ، ما صحة هذا الحديث؟
0: هذا الحديث ليس بصحيح، قد دلت الأحاديث الصحيحة على أن لا بأس بصوم السبت. هو حديث بين العلماء أنه مضطرب وشاذ مخالف الأحاديث الصحيحة. فالمقصود أنه حديث ضعيف ولا يجوز العمل به. قد قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت. فالرسول أمر بالصيام مع الجمعة، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم مع يوم الأحد أيضا، ويقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. فصيام السبت قربة وطاعة مع يوم الأحد أو مع الجمعة أو وحده كله لا بأس به. والخلاصة أن حديث النهي عن صوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو باطل غير صحيح. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من الأردن التي رمزت لاسمها براء حاء تقول في هذا السؤال: قرأت في سنن النسائي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كراهية إظهار الذهب للنساء، وأسمع كثيرا من الفتاوى تفيد على أن إظهار الخاتم أو الأسورة بالنسبة للمرأة ليس حراما لأنه من الزينة الظاهرة التي أجازها الله عز وجل، فأرشدونا حول هذا الأمر للأهمية مأجورين.
0: الله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فيظهر الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن، كل هذا من المحرمات، لا يجب لها إبداء الزينة، بل يجب عليها التستر والحجاب. قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم، ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسورة والخواتم، وستر حلقها وما فيه، وستر وجهها وما فيه وذنيها، كل هذا واجب. وقال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء معنى ذلك إظهار المحاسن، معنى التبرج يظهر المحاسن ومفاتن. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل دعاء ختم القرآن الذي يقرأ سنويا في صلاة التراويح في آخر ليالي شهر رمضان في المساجد هل يعتبر من البدع المحدثة؟
0: ليس من البدع، بل هو مستحب وسنة، فعله السلف وفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن، يدعى بالدعوات الطيبة سواء في تراويح أو في غيرها. وإذا ختم الإنسان القرآن في أي وقت دعا سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، ويرجى الإجابة، وكان هذا من فعل السلف وهو مروي عن جماعة من الصحابة، فلا حرج في ذلك، بل هو مطلوب ومشروع وفيه خير كثير، نسأل الله أن يتقبل من المسلمين. نعم،
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول: من نام عن صلاة الوتر ولم يذكر ذلك إلا بعد صلاة الظهر كيف يقضيها؟
0: يقضيها شفعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم قضاه من النهار شفعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كان عادة ثلاثا يصلي من النهار أربع تسليمتين، وإذا كان عادة في الليل يوتر بخمس صلى من النهار ست ركعات يسلم من كل اثنتين، وإذا كان عادة 11 كالنبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 12 ست تسليمات كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا لم يتيسر الضحى وصلىه بعد الظهر فلا بأس، لكن الأفضل يكون قبل الظهر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائلة أختكم في الله هاسين من مكة المكرمة تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام؟
0: الأفضل المتابعة، وإن فصلها فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة كما قاله جماعة من السلف كابن مسعود وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأت على الصحيح.
1: جزاكم الله خيرا. السائل من جدة السائلة نون فا تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعا، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليك لأن هذا هو صيام تطوع، فأفطرت، ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟
0: لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمر نفسه، إن شاء تممه أفضل، وإن شق عليه أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله وإن شاء أفطر، ولا حرج والحمد لله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من جازان السائلة أم محمد تقول في هذا السؤال: صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة؟
0: هذا فيه تفصيل، إن كان الشك ما في الترجيح فالواجب عليك أن تأتي بالسجدة الثانية وتكمل صلاتك ثم تسجد السهو، وإن لم تفعلي فعليك أن تأتي بركعة زائدة تبطل الركعة للترك اسمها سجدة، تأتي بركعة زائدة بدلا منها، وعليك سجود السهو. فإذا شكيت في إحدى الركعات هل سجدت سجدتين أو واحدة ولم تأتي بالسجدة الثانية فعليك.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الرجال لباس ما فيه تشبه، أما التشبه بالرجال فلا يجوز. في الحديث الصحيح لعن الله المرأة تلبس بستر الرجل، فليس لها أن تشبه بالرجال لا في الملبس ولا في غيره. أما كون اللون أبيض أو أحمر أو أصفر لا يضر، لكن على هيئة على الهيئة التي يلبسها النساء لا على هيئة الرجال.
1: في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تسأل وتقول: سماحة الشيخ، كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: زوجاته 9 التي مات عنهن، التي مات عنهن وهم في عصبته 9 نساء رضي الله عنهن وأرضاهن، والله أباح له ذلك خاصة. أما الأمة فليس لها زيادة على 4، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث وربع، الأمة مقصورة على 4، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له أكثر من ذلك، ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائلة من مكة المكرمة والتي رمزت لاسمها بفاء صاد تقول في هذا السؤال: تزوج أبي من امرأة متوفى عنها زوجها ولها أولاد وبنات، فأنجبت ابنا وأرضعتني مع ابنها الذي أنجبته من أبي، علما بأن تقول تزوج أبي من امرأة متوفى عنها زوجها ولها أولاد وبنات، فأنجبت ابنا وأرضعتني مع ابنها الذي أنجبته من أبي، علما بأنني من امرأة متزوجها أبي، فهل يصير أبناء هذه المرأة المتوفى عنها زوجها إخوتي؟
0: نعم، إذا أرضعتك 5 رضعات أو أكثر يكون أولادها جميعا إخوة لك من جميع أزواجها، إذا كنت صغيرة حين الرضاع دون الحولين. إذا أرضعك وأنت طفلة دون الحولين 5 رضعات أو أكثر تكون أما لك، ويكون جميع أولادها من أبيك ومن غيره إخوة لك من جميع الأزواج.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين عين جيم الرياض يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل وجود دورات المياه في المنزل على جهة القبلة مع وجود ساتر هل في ذلك شيء؟
0: الصواب لا حرج في ذلك إذا كان في البيوت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة عليه الصلاة والسلام، لكن جعلها إلى غير القبلة يكون أحسن، جعل المراحيض إلى غير القبلة يكون أحسن. أما في الصحراء فلا يجوز، في الصحراء لا يجوز الإنسان يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لكن يجعلها على يمينها أو شماله. أما في البيوت والستر فلا بأس، لكن إذا تيسر أن تكون حتى في البيوت إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة السائل عين عين جيم من الرياض يقول: هناك رجل متزوج من زوجتين ولم يعدل بينهما لا في النفقة ولا المبيت، فهل لسماحة الشيخ عبد العزيز من كلمة تجاه هؤلاء الأزواج؟
0: نعم، الواجب على الزوج أن يعدل، لكن زوجتان أو ثلاث الواجب على أن يعدل في النفقة والقسم، يتقي الله في ذلك وفي الخلق الحسن مهما استطاع. أما الجماع فلا يعدل، ما يجب العدل فيه، لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان ولا يشتهي الأخرى، لكن في النفقة والقسم وحسن الخلق يجب أن يعدل ويتقي الله في ذلك، لا يظلم هذه دون هذا، لا يظلمه جميعا ولا يقصر في حق هذا ويكمل في حق هذا، بل يجب أن يعدل في الجميع، ينفق على كل واحدة النفقة اللائقة بها ويقسم لها القسم الذي فرضه الله عليه، ولكن كونه يحب هذه أكثر أو يجامعها أكثر هذا ليس باختيار، هذا من يد الله جل وعلا.
1: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أردت الخروج من مكة قبل صلاة العصر وبعد صلاة الظهر مع الجماعة في الحرم، صليت وحدي العصر ثم سافرت، فهل فعلي هذا صحيح؟
0: الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، إذا أدركت الجماعة العصر وأنت موجود أن تصلي معهم، أما إذا سافرت قبل العصر وصليت وحدك في سفرك فلا حرج، لكن ما عندك ما معك أحد، لكن يكره السفر وحدك أو اثنين، السنة يكون السفر 3 فأكثر، يكون المسافرون 3 فأكثر، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطان والثالث ركب، إذا تيسر أن يكون معك رفيقان هذا هو الواجب، أما إذا كان ضرورة فلا حرج.
1: جزاكم الله خيرا. في السؤال الثاني من رسالة السائلة فاصاد من مكة المكرمة، استعرضنا سؤالا لها، بقي لها هذا السؤال، تقول إن لاختيار الأمور دعاء، فما هو هذا الدعاء وما هي آداب الدعاء سماحة الشيخ؟
0: يدعو الله ما تيسر، اللهم يسر لي كذا، اللهم إني على كذا، اللهم يسر لي زوجة صالحة والمرأة تقول اللهم يسر لي زوجا صالحا وذرية طيبة، اللهم يسر لي مالا طيبا كسبا حلالا وما أشبه، على حاجاته يدعو الله يطلب الله حاجاته. وإذا استخار في أمر فيه تردد، هل يسافر، هل يشتري هذا الشيء، هذا البيت، هل يتزوج هذه المرأة، هل تزوج هذا الرجل، إذا استخارت فالاستخارة مشروعة، كن يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، لأنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء بيني، حط اسم، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن سفري أو زواجي بفلانة أو شراء هذا المال للتجارة شر لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر الخير حيث كان ثم أرضني به، هذا هو المشروع، هذا حديث صحيح، إذا فعلها الإنسان هذا الدعاء في بعض الأمور المشكلة كالسفر للتجارة في بلد كذا أو الزواج بفلانة أو شراء البيت الفلاني أو ما أشبه ذلك يستخير إذا عنده تردد، والمرأة كذلك تستخير إذا تردد في الزوج أو في شراء شيء، فهذه الاستخارة مطلوبة.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم بندر من المدينة المنورة تقول في هذا السؤال: امرأة أرضعت لها طفلا يوما كاملا ولكنها لا تدري كم عدد الرضعات، فهو الآن أصبح رجلا، هل يجوز أن يسلم عليها وعلى بناتها وعلى بنات زوجها من غيرها؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
0: ليس له السلام عليها ولا على بناتها حتى تعلم أنها رضعت في هذا اليوم 5 رضعات أو أكثر، والرضع يكون يمسك الثدي ويرضع اللبن حتى يضرب جوفه ثم يطلقه، إما الانتقال إلى ثدي آخر أو لأسباب أخرى. أما إذا كان تكون رضعتها اليوم الثاني يوم الاثنين أو يوم الأربعاء، ولكن ما أدري هل رضعت 5 و3 و2، ما أدري، هذا ما يكفي ولا يكون ولدا لها حتى تجزم وتعلم يقين أنها رضعت 5 أو أكثر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهل بنت سهيل أرضعي سالمة 5 رضعات تحرمي عليه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، خرجه مسلم صحيح والترمذي في جامع وهذا لفظه. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما حكم رد سلام المرأة على الرجل الأجانب؟
0: لا بأس أن ترد السلام وأن تسلم، كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهن السلام من دون أسباب فتنة، بسلام عادي لا في تكسر ولا تغنج، سلم سلام عادي ويرد عليها لا بأس، كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كان النبي يرد عليهم لكن مع التستر والحجاب وعدم الخلوة.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إشهار النكاح، وما رأي سماحتكم في جعل الزواج في نفس البيت ودعوة الأقارب فقط؟
0: إشهار النكاح واجب حتى يتميز، حتى لا يكون زنا، إشهار وإعلان بصنع وليمة بدعوة جماعة من الأقارب يحضرون الزواج ولو في البيت ولو ما راح إلى محلة الأعراس وصور الأفراح في بيته يكفي، ولا ينبغي التكلف، لأن التكلف قد يمنع الناس من الزواج وقد يسبب تعطيل الشباب والشابات، فالسنة عدم التكلف، وإذا دعا بعض الجماعة في بيته هذا كله إعلان، هذا من الإعلان لا بأس يكفي هذا.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف تقول: امرأة توفي زوجها وهي في العدة فكانت عازمة على الحج وقد حجت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟
0: صلى الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، فالعمرة فيها خير من العمرة في ألف شهر، وهكذا. هذا وجه تحري الناس هذه، لكن لا ينبغي إذا كان زحام مشقة، لا ينبغي، لأن ليلة القدر غير معلومة، قد تكون في ليلة 27 قد تكون في غيرها، ثم لو كانت في ليلة 27 فالزحام الذي يضر الناس لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز أن يخاطب نفسه ولا بزوجته في زحام يرجو ليلة القدر، على ما فيها واسع فضل، هو شيء واجب، الحمد لله، صادفها وما صادفها له أجر عظيم في العمرة والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السائل محمد ألف ألف الدمام: سؤالي في الأضحية، أردت أن أضحي في العام الماضي ببقرة، فقالوا لي بأن الكبش أفضل، هل ورد أحاديث تفيد بأن الكبش في ذلك أفضل لسماحة الشيخ؟
0: نعم، هو النبي ضحى بكبشين، النبي كان يضحي بالغنم عليه الصلاة والسلام، فيتيسر بالغنم فهو أفضل، وإن ضحى بالبزنة فلا بأس، الصحابة ضحوا بهذا وهذا، والنبي أهدى البدن البدن في حاجة الوداع 100 بدنة تطوعا، فإذا ضحى بإبل أو بقرة فلا بأس، لكن الغنم أفضل إذا تيسرت.
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من الدمام يقول: ما حكم التعامل مع شخص متارك للصلاة ومتهاون في أداء العبادات جزاكم الله خيرا؟
0: يكره التعامل مع هذا ومع بقية الكفرة، لأن فيه خطر قد يجرك إلى ما هو عليه من الباطل، فلا ينبغي التعامل معه، بل ينبغي هجره حتى يتوب إلى الله، وإن كان كافرا أصليا ينبغي إبعاده وعدم صحبته حتى لا يجرك إلى الباطل، وإن كان مرتدا مسلم ثم مرتد فهو أقبح وأقبح، يجب الحذر منه، لكن مع دعوة إلى الله مع نصيحته لعله يرجع، لعله يتوب إلى الله، لعله يرجع إلى الإسلام، وإن كان كافرا أصليا لعله يتوب، لعله يقبل الحق، فإذا نصحته لله وأجاب فالحمد لله، وإلا فاتركه والتمس الطيب من المسلمين.
1: جزاكم الله خيرا. امتدادا للسؤال السابق سماحة الشيخ، هذا السائل يقول في سؤاله وهو قريب من السؤال السابق: كثير من أولياء الأمور هداهم الله لا يحرصون على حث أولادهم على أداء الصلوات المفروضة، فهم يتساهلون كثيرا معهم في ذلك، هل من كلمة سماحة الشيخ حول هذا؟ يقول: كثير من أولياء الأمور هداهم الله لا يحرصون على حث أولادهم وبناتهم على أداء الصلوات المفروضة، فهم يتساهلون في ذلك، فهل يأثمون في ذلك؟
0: نعم، الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة وتوجيه أولادهم إليها، الواجب على الآباء والأمهات والإخوة العناية بهذا الأمر، فالأب يوجه أولاده والأم كذلك، والأخ الكبير والعم، كلهم يتعاون بالبر والتقوى، لأن الله يقول: وتعاون بالبر والتقوى، ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتساهل بأثمون، الله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول جل وعلا ويقول جل وعلا: والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب على الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم التعاون في هذا، وأن يستقيموا على الحق، وأن يلزموا أولادهم بالصلاة والمحافظة عليها، وأن يؤدبوا من تخلف.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل لابد للإنسان أن يختم القرآن في كل شهر أو في كل أسبوع، وما هو الأفضل في ذلك؟
0: الأفضل في كل أسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختبوا في أسبوع لا تزد، وإن ختم في كل شهر كفى. النبي قال لعبد الله بن عمر اقرأه في شهر، إذا ختم القرآن في شهر رتب كل يوم جزء هذا حسن إن شاء الله، وإن أحب أن يختم في أسبوع فلا بأس، كما كان الصحابة يفعلون يختموا في كل أسبوع يحزبوا القرآن سبعة أحزاب، ثلاث سور البقرة والنساء وآل عمران، وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، والحزب السابع المفصل يختم في كل أسبوع، هذا هو الأفضل. نعم
1: جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة تتغيب بعض المدرسات من التدريس في المدرسة سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية لعارض مرض أو غيره وتستلم راتبها كاملا، هل في ذلك بأس؟
0: إذا أخبرت الجهة المسؤولة وعلموا وسامحوها فلا بأس، إذا علموا عليها أن تخبر الجهة المسؤولة حتى يعينوا من يقوم مقامها في العمل، وإذا سامحوها فالحمد لله، هذا شيء يخضع للتعليمات المتبعة.
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تقول كيف يكون تعاهد القرآن؟
0: تعاهده بالإكثار من تلاوته، يقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشهد تبلتا من الإبل في عقولها، فالسنة للمؤمن إذا حفظها يتعاهده وأن يجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه حتى لا يتفلت، هكذا يعني يكثر التلاوة في الأوقات المناسبة حتى يستقر في قلبه.
1: شكر الله لكم من سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفوهن

0: ومن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى،

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب عيادة النساء للرجل المريض ومن كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. ما الحاصل في عيادة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل؟ ها، إذا أمنت الفتنة فذلك جائز. كيف تؤمن فتنة؟ ممكن رجل يزور امرأة والفتنة مأمونة، ها؟ إذا وجد محرم، لكن هو ذكر قير قال إذا أمنت فتنة، فإذا وجد محرم والفتنة موجودة يجوز، فكيف؟ ها؟ ممكن يحصل ذلك، كما قلنا جار يزور جارته العجوز، أم جاره وصارت امرأة عجوز أو نحو ذلك، أو قريب يزور امرأة من أقاربه ممن هي كبيرة أو بمنزلة أمه ممن ليست محرما له. ونعم، كما نبأ أحمد، حضور محرمها يكون المحرم حاضرا، ولا بد من هذا القيد أمن الفتنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة، من عنده مسلم خطأ، صواب سلم. قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق وهو أبوه أبو إسحاق السبيعي، عمر بن عبد الله همداني، قال سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. حديث أخرجه أحمد أيضا وغير أحمد، من أخرجه الخطيب في التاريخ بتمامه، كذلك الطبراني، من طرق عن يونس ابن أبي إسحاق، وإسناده حسن. يونس بن أبي إسحاق صدوق، بقية رجال ثقات. في النسخة هذه التي عندي رمز لها أن الشيخ الألباني ضعفها، هل عندكم في النسخ كذلك ضعفها؟ ها؟ طيب، ينظر، أنا ما تبين لي وجه الضعف هذا، ينظر هل أعل محتاج مزيدنا، وإلا ظاهر إسناد حسن لذاته. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه فقال: كنت أريدهما، أي العينان، لأنظر بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أنما بهما بضبي من ضباء تبالة. وتبالة اسم بلد مشهور بالخصب. وهذا الأثر أيضا أخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين، من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد. وسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأيضا القاسم أو نعم ضعف علي بن زيد بن جدعان. قال حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يريد عينيه أي بذهاب بصره ثم صبر عوضته الجنة. والحديث في صحيح البخاري. قال حدثنا خطاب وهو ابن عثمان الفوزي، خطاب بن عثمان الفوزي ثقة عابد. قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل، وإسماعيل هو ابن عياش، فما حاله يمر معنا كثيرا إسماعيل بن عياش، من يجيب من أهل المشرق؟ يا محمد، لا يا ماجد، ما هو الحاصل فيه؟ يعني ضعيف نرد روايته؟ يعني حديثه عن أهل الشام مقبول وعن غير أهل الشام ضعيف، لأنه هو شامي فحفظ أحاديث أهل بلده، وأحاديث غيرهم كان يخلط فيها. فإذا رأيت إسماعيل ابن عياش يروي عن أهل الشام فحديثه حسن، فإذا روى عن غير أهل الشام فحديثه ضعيف، وأما المتروك فهو أبان بن أبي عياش ليس إسماعيل بن عياش، فهما ثلاثة مشهورون كلهم في اسمه عياش، أحدهم ثقة وهو أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ثقة قيل اسمه كنيته، وإسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن أهل الشام، فإذا روى عن غيرهم فهو مخلط، وأبان ابن أبي عياش متروك شديد الضعف، هو الذي قال في شعبة كلمته المشهورة، فما هي؟ قال شعبة نعم، قال شعبة لأن أشرب من بول حماري حتى أروى أحب إلي من أن أقول حدثنا أبان بن أبي عياش، شديد الضعف كان متروك. قال حدثنا إسماعيل، إذن إسماعيل هو ابن عياش صدوق في رواية عن أهل الشام، عن ثابت ابن عجلان، وثابت بن عجلان حمصي من أهل الشام، هو الأنصاري الحمصي، فإذن ما حال الرواية؟ حسن، ثابت بن عجلان حمصي صدوق. وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت، ما كل الكتب هكذا مثل ما قرأت، سأعيد القراءة وأنتم انتبهوا لأن فيه ما يوهم الخلل، نعيد. قال حدثنا خطاب حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت، هكذا عندكم؟ هذا يوهم أن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد يرويان عن من؟ عن إسماعيل، وليس كذلك، فهذا السند اجتمع فيه للبخاري إسنادان، الإسناد الأول حدثنا خطاب حدثنا إسماعيل عن ثابت، والإسناد الثاني حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا إسماعيل حدثني ثابت. فإسحاق بن يزيد شيخ البخاري هو إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد. إسحاق بن يزيد هو إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد الفراديسي. الفراديسي ثقة من مشايخ البخاري. قال المزي قال وقد ينسبه البخاري لجده فيقول إسحاق بن يزيد. أيضا هذا يوهم أن ثابت بن عجلان يروي عن إسماعيل. ثابت بن عجلان وإسحاق قال حدثني إسماعيل. وثابت بن عجلان هو شيخ إسماعيل. فهذان إسنادان لهذا الحديث في البخاري. السند الأول حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان. والسند الثاني حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت. فيرويه البخاري عن إسماعيل بن عياش من طريقين، من طريق خطاب ابن عثمان الفوزي ومن طريق إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد الفراديسي وينسب إلى جدة فيقال إبراهيم بن يزيد إسحاق بن يزيد. قال حدثني ثابت عن القاسم، القاسم أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، وما هو حاصل القول فيه سبق معنا في الدرس الماضي. القاسم أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة الشامي إذا روى عنه ثقة فحديثه مستقيم، حديثه صحيح، رواية الثقات عنه محفوظة، نص على ذلك جماعة من أئمة الحديث. فإذا روى عنه ضعيف فهو أيضا فيه ضعف، لأنه لم يكن حفظه بالقوي، فالثقات حفظوا حديثه وتحروا عنه. عن القاسم عن أبي أمامة وهو مشهور بصاحب أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك، كريمتيك أي عينيك، فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وإسناد حسن، ويشهد له حديث أبي هريرة الذي سبق. أيضا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش عند الطبراني، لكن متابعة لا تغني، تابعه سويد ابن عبد العزيز عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجلان، وسويد هذا متروك. طيب هذه الأحاديث وإن شاء الله يأتي شرحها في درس لاحق في باب العيادة من الرمد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا باب العيادة من الرمد، سبق معنا حديث زيد بن أرقم وما بعده من الأحاديث. للفائدة، حديث زيد بن أرقم له طريق أخرى أيضا عند الإمام أحمد. وهذا الباب العيادة من الرمد، معلوم أن الرمد هو مرض في العين تتورم منه العينان وتلتهب وتتألم، وينزل من العين سائل ربما غطى العين. والشاهد من تبويب البخاري رحمه الله العيادة من الرمد، لماذا خص العيادة من الرمد؟ خص فيه إشارة إلى رد قول من قال إن العيادة لا تكون من وجع العين، وهو قول الحنفية، واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف في معجم الطبراني ثلاث لا تكون منهن العيادة: مرض العين، والضرس، ومرض القروح أو الدمل التي تكون في الجسد. مرض العين والضرس والدمل. وسبق معنا أن عيادة المريض فرض كفاية، فالحنفية استثنوا، قالوا فرض كفاية في سائر الأمراض إلا هذه الأمراض الثلاثة، اعتمادا على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف. وأشار البخاري رحمه الله بهذا الباب مع هذه الأحاديث إلى رد هذا القول، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض العين. قال زيد بن أرقم: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة أنه يعاد حتى من المرض الذي ليس بشديد، ليس معنى أنك لا تعود المريض إلا إذا كان مريضا مرضا شديدا، فغالبا الرمد ليس بالمرض الشديد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود منه. ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ هكذا عندنا في هذه النسخة بالتشديد، لما بها. وقع في بعض مصادر إخراج الحديث كما في الصحيح المسند للشيخ ذكره وغيره: لو أن عينك لما بها، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. وما ظهر لي شيء في معنى هذه الجملة، فمن ظهر له شيء في معناها؟ نظرت بعض الشروح ما ذكروا: لو أن عينك لما بها، كان الظاهر أنه ذا لما، أما لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ هو ذكره بعض أصحاب الحواشي بلفظ: لو أن عينك ألما بها كيف كنت تصنع؟ وما رأيت عند أحد ممن أخرج الحديث بهذا اللفظ في الكتب المسندة ألما، إنما ذكروا بعض أصحاب الحواشي الشروح. هذا في الجملة الثانية، لكن قبلها ما فيها، يحتاج مزيد نظر. ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. وفي هذا فائدة، أن من يصبر على المرض جزاؤه الجنة. والظاهر من معنى الحديث أن المعنى لو أن عينك ذهبت، الآن عينك فيها رمد، يريدك أنه يصبره، أن عينك فيها رمد، فاحمد الله وتخيل أن عينك ذهبت، فكأن هذا هو معنى الحديث، لأنه قال: ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. ومعلوم أن هذا الثواب في من فقد عينه وذهبت عينه. فالظاهر أن المعنى: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ أي لو أن عينك ذهبت وفقدت بصرك، فكأن هذا تسلية، تدخل على إنسان مثلا عنده جرح في رجله فتقول: احمد الله أن رجلك لم تذهب. وافرض أن رجلك ذهبت، كيف كنت تصنع؟ فهذا يسلي عما أصابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسلي عن الرمد الذي أصابه، أي لو أنها ذهبت بالكلية فكيف كنت تصنع؟ هذا مرض يسير فاصبر عليه. فقال زيد: لو قال أصبر، كنت أصبر وأحتسب، أي لو ذهبت. فقال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. الظاهر أنه في ذهابها كما تفسره الأحاديث التي ستأتي، وأن جزاء الجنة في من ذهبت عينه. ها ها ها ها، يعني بمعنى هذا، لو أن عينك لما بها، لما، وهنا مضبوطة لما، لكن في بعض المصادر لما. نعم ها نعم، ده هو الإصابة. نعم، ينظر إن شاء الله الحديث، هو ليس له كبير أخرج، أخرجه البخاري هنا وأحمد، وأخرجه البزار أيضا، وما رأيته عن غير هؤلاء، وما في ألفاظ هناك ظاهرة. الشاهد منه إثبات العيادة من الرمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود من ذلك، وأيضا في فضيلة الصبر على ذهاب العينين، وأن جزاء ذلك الجنة. والحديث الثاني حديث ضعيف، أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه، فقال كنت أريدهما لأنظر بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بهما بظبي من ضباء تبالة، يعني لا يسرني أنها بغيري، بل أنا راض أنها بي، بل وفرح مسرور أن هذا المرض بي وقع وليس بغيري، وهو ضعيف. الحديث الذي يليه حديث أنس، حديث قدسي، قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يريد عينيه، والمراد إذا ابتليته بأخذهما وفقدهما، وسمى العينين حبيبتين، وفي الرواية الأخرى سماهما كريمتين لعظيم منزلة العينين، وأن الإنسان يفوته بذهاب عينيه شيء كثير مما يحب النظر إليه، يفوته قدرته على المشي والتنقل، قدرته على الكتابة والنظر في مخلوقات الله، ومع ذلك قد يخلفه الله سبحانه وتعالى بصيرة في قلبه ونورا فيه، فيوفق لما لم يوفق له المبصر. قال ثم صبر عوضته الجنة. والحديث الذي يليه حديث أبي أمامة، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك أي عينيك، وسميت العينان كريمتين أي لمنزلتهما عند صاحبها، فالشيء الكريم أي الذي له منزلة عظيمة، وفي أنه يطلق على المخلوق كريم، أطلق على النبات بأنه كريم، أطلق على العرش أنه كريم، وعلى العينين كريمتان فيطلق، والكرم في المخلوق بمعنى كمال صفاته وجماله وحسن منظره. نبهنا على هذا لأن بعضهم يقول لا يجوز تقول رمضان كريم، قال لأن الكريم هو الله ورمضان ليس كريم، والصحيح أن هذا جائز، رمضان كريم أي علو الصفات والمنزلة والمكانة. قال إذا ابتليت إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة أي الصدمة الأولى، لم تتسخط ثم بعد ذلك ترجع تصبر، صبرت من أول الأمر واحتسبت، والاحتساب هو رجاء الثواب من الله جل وعلا فيما حصل، سواء حصل منه شيء أو فاته شيء يرجو الثواب من الله سبحانه. قال لم أرضى لك ثوابا دون الجنة. قد يقول قال ما الشاهد من هذين الحديثين في ذهاب العينين وأن الله يعوض منهما الجنة في باب عيادة المريض، فيه شاهد من حيث أن المرض في العينين قد يؤدي بهما إلى ذهابهما، فليس العيادة من مرض العين لأنه مرض يسير، بل قد يكون المرض في العين مرضا شديدا يؤدي إلى ذهاب البصر. فمعنى إذا كان كذلك أن المرض في العين يستحق الزيارة، لأن هذا المرض قد يذهب العينين، وذهابه ما ذكر الله تعالى فيهما الفضل العظيم أنه يعوض الإنسان منهما الجنة، وما ذلك إلا لعظيم هذا البلاء الذي أصابه. فمعنى البلاء في العينين والمرض في العينين شديد، ومما تنبغي فيه الزيارة، وهذا من تفقه الإمام البخاري رحمه الله، يذكر في الباب عيادة العيادة من الرمد كهذه الأحاديث. نعم، معجم ماذا؟ الرائد، يعني معجم لغوي. لما الشيء أخذه أجمعه، يعني موافق للآية، لكن لما، لو أن عينك لما بها، أي ذهب بصرها كله. لما الذي في المعجم لما، حتى الآية الذي فيها أكل اللما يأكلون أكلا كثيرا، فهذا محتمل، هو هذا معنى، هذا مفهوم الحديث عموما، لو أن عينك لما بها أي ذهب بصرها بالكلية، أي افرض أنه ذهب بصرها، فكأنه يصبر على هذه المصيبة الذي أصابته الرمد أنه شيء يسير. فطيب، هذا لما بالشيء أي ذهب به بأجمعه، فيكون معنى لو أن عينك لما بها أو لما بها أي ذهب بصرها بالكلية، ذهب البصر بأجمعه، كيف كنت تصنع؟ قال أصبر وأحتسب، أي فكأنه يخفف عليه المصيبة التي أصابته. هذا أمر مشاهد، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فجاء من يذكره بأشد منها، يحمد الله سبحانه على تلك المصيبة التي أصابته، ويرى أن غيره قد أصيب بأشد منها. أخ يقول: أيهما أعظم أجرا، أخذ البصر أو أخذ السمع؟ العبرة باحتساب الإنسان، بصبره، برضا بما قدر الله عليه، فقد يكون البلاء يسيرا ويرفعه الله به درجات أعظم وأكثر مما يحصل عليه صاحب البلاء الشديد ببلاء يسير، وذلك لما يقوم في قلبه من الرضا بقدر الله والصبر على ذلك واحتساب الأجر من الله جل وعلا. فالعبرة هو بحال الشخص، ولذا جاءت الحديث كلها مقيدة: صبرت واحتسبت، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر، إذا أخذت كريمتيك ثم صبرت عند الصدمة واحتسبت، كل حديث مقيدة بذلك. أخن يقول: فائدة من ذخيرة العقبة. ذخيرة العقبة شرح المجتبى السنن الصغرى للنسائي للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله. قال السندي: لما بها بفتح اللام، أي الذي بها من المرض الشديد، أو بكسر اللام لما بها، أي هي في الشدة والتعب لما بها من المرض. المعنى الذي ذكر أحسن سبق، إجحاف الشيء بالكلية والذهاب به بأجمعه، معنى أقرب من هذا المعنى الذي ذكره السندي. السندي هو قريب، هذا صاحب الحواشي على مسند أحمد والسنن، هو ممن أدركه الشيخ مقبل والشيخ الألباني، وله حواشي نافعة على الكتب، وكأنه من الأئمة المتقدمين. كان متعاصرا هو ومن وصاحب تحفة الأحوذي المبارك فوري، وهو من الأئمة أو العلماء الذين قال الشيخ الألباني رحمه الله إنه لم يرى أعلم منهم في هذا الزمن. أفادنا شيخنا يحيى حفظه الله عن الشيخ الألباني أنه قال 5 أئمة في هذا الزمان لم أرى أحدا، لم أرى أوسع منهم علما. من هم؟ هذا واحد، بديع الدين السندي، والثاني المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، وليس هو المبارك فوري صاحب الرحيق المختوم، لهذا آخر، كلاهما من الهند من بلد واحد، لكن المراد به المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، والثالث الشيخ محمد تقي الدين الهلالي صاحب المغرب، والرابع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، والخامس هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع وغفر لهم وجمعنا بهم في جنته. فكل هؤلاء من العلماء الأجلاء، وكثير منهم ظهر في زمن وفي أماكن غربة للسنة فدعوا إليها وصبروا عليها. نعم، الشيخ بن باز ظهر في بلد التوحيد فيه منتشر، لكن كثير من هؤلاء كالسندي الذي كان في وتقي الدين الهلالي في المغرب وما حورب به على دعوته، والشنقيطي رحمه الله وهاجر إلى المملكة بعد ذلك، رحل إلى المملكة وبقي فيها حتى مات. فهؤلاء من أعلم أهل هذا الزمان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

يفسد من المصلح ولو شاء الله ما أعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

هو فليملل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: صبغ اللحية بالأسود، صبغ الشعر لا تذهب بالأسود، جائز.
2: صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول لك هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد. وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا وش فائدة؟ وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. هنا
3: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع سنر أنا أتمر.
2: نعم نعم،
3: مع أتمر اعتمر وبعد ما انهى العمره ذهب الى الطائف، وبعد ما انهى اشغاله في الطائف اراد ان ياخذ عمره لمجلس، هل جائز هذا ام
2: لا؟ اعتمر هو
3: بالاول.
2: نعم.
3: وذهب الى الطائف لقضاء حوائج.
2: نعم.
3: بعد ما هذا صار عنده فكره انه ياخذ عمره لمجلس.
2: اينا لا حرج عليه. إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج.
3: وإذا تكرر هذا فالعام يعني أربع مرات
2: ولو تكرر ما في منه. الذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه. نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام.
4: يتحرج كثير من الطلبة العسكريين الذين من الله عليهم بالالتزام بسماع الموسيقى، موسيقى المشافة يعني.
2: نعم.
4: فكيف يتصرفون يعني حيث هذه إجبار يعني الموسيقى؟
2: لا شك أن الموسيقى في الجيش وغير الجيش من البلاء الذي أصيب به الناس اليوم، وصار جزءا من أعمالهم في بعض الجهات، وهذا لا شك أنه جهل بالشريعة أو تهاون أو تقليد لبعض من أجاز ذلك من أهل العلم، لأن من العلماء من أجاز المعازف بحجة أن حديثها الذي في البخاري فيه انقطاع كما يزعمون، ومن هؤلاء ابن حزم وبعض العلماء المعاصرين. فربما يعتمد بعض الناس على مثل هذه الأقوال الضعيفة ويرى أن لنفسه حجة في هذا، لكن نرى أن المعازف حرام سواء في الجيش أو في غير الجيش، وأنه يجب على المسلمين أن يستغنوا بما أحل الله لهم عما حرم الله عليه. وليست الشجاعة ولا الإقدام مبنية على هذا أبدا. الذي يملأ القلوب شجاعة وإقداما هو ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا بعدها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الذي يملأ القلوب شجاعة وإقداما. لكن على كل حال هؤلاء الأخوة الذين يكرهون الموسيقى أو العزف هم مأجورون على كراهتهم ومثابون عند الله، فإن قدروا على إزالتها أو تخفيفها فهذا هو المطلوب، وإن لم يقدروا فلا تتركوا المصالح العظيمة في الالتحاق بالجيش من أجل هذه المفسدة اليسيرة بالنسبة للمصالح. لأن الإنسان ينبغي له أن يقارن بين المصالح والمفاسد. وأهل الخير إذا تركوا مثل هذه الأعمال من أجل هذه المعصية بقيت لأهل الشر. وتعرفون خطورة الجيش فيما لو لم يوفق لأناس أهل خير. ولا أحب أن أعين بضرب الأمثلة. لما استولى أهل الشر والفساد على الجيوش ووصلوا إلى سدة الحكم ماذا كان؟ كان من الشر والفساد ما الله به عليم. فأنا أحث إخواني الملتزمين خاصة بأن يلتحقوا بالجيش وأن يستعينوا الله عز وجل في إصلاح ما أمكنهم إصلاحه. وهذه المفسدة عن مفسدة الموسيقى أو العزف مفسدة لا شك فيها عندي، وإن كان فيها خلاف الذي أشرت إليه قبل قليل، لكني أقول هذه المفسدة تنغمر بجانب المصالح العظيمة الكبيرة في أن يتولى قيادة الجيش أناس أهل دين وصلاح. نعم.
5: شيخ حسن الله إليك، دخول الكفيف على النساء قسم التعليم ما حكمه يا شيخ؟
2: نعم،
5: دخول الكفيف على النساء خاصة يعني في المدارس يا شيخ قسم التعليم وش الحكم فيه يا شيخ؟
2: دخول الرجل على الأعمى على النساء للتعليم لا بأس به، لا بأس به، لأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأعمى ما لم يكن هناك فتنة.
5: لما يحصل يا شيخ الاحتكاك.
2: والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. لكن إن حصل من هذا فتنة بكونه يتلذذ بصوت المرأة أو كما قلت يحتك بها يدنيها إلى جنبه مثلا ويمسك على يدها وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لا من أجل أنه يحرم النظر إلى الرجل، ولكن من أجل ما اقترن به من الفتنة. نعم.
6: السلام الله عليكم يا شيخ، الموعظة بصفة دائمة على القبر.
2: نعم،
6: الموعظة بصفة دائمة على القبر ما حكمها؟
2: الذي أرى أنها خلاف السنة، الموعظة دائما على القبر خلاف السنة، لأنها ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصف الخلق للخلق وأحرصهم على إبلاغ الحق. ولم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ على قبر قائما يتكلم كما يتكلم الخطيب أبدا، إنما وقع من كلمات مثل ما وقع منه حين انتهوا إلى القبر ولم يلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الناس حوله فجعل ينكت بالمخصار.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: هل إذا نظر الإنسان مثلا الإنسان يسبح بالمسبحة هل ينكر على هذه أو لا؟
1: التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة، لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال اعقدنا، يخاطب النساء، اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح في المسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح في المسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرزة كأنما يقول للناس انظروني أني أسبح 1000 تسبيح. ثالثا أن الذي يسبح في المسبحة في الغالب يكون غافل القلب، ولهذا تجد يسبح المسبحة وعينه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال، مما يدل على غفلة قلبه. فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه، والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وإن سبح باليدين جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبح باليد اليمنى فقط. نعم.
2: أحسن الله إليك يا شيخ. مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كما في قوله فتمارونه على ما يرى.
1: الصحيح أنه ما رأى ربه، وأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح، وأن الرسول رأى ربه بقلبه، وهو الذي روي عن ابن عباس، يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فهو ما رآه من الآيات الكبرى، من آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟ نعم.
3: فضيلة الشيخ السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم.
3: هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا بأبي أنت وأمي، أو هو بأبي وأمي في هذا الزمن خصوصا؟
1: نعم. العلماء رحمهم الله يقولون بأبي هو وأمي إلى يومنا هذا، حتى نجد هذا كثيرا في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وولده ونفسه. نعم.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: طيب يا شيخ، يعني ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟
1: نعم، الحسنات يذهبن السيئات، تمحوها محوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا، لا تمحو الحسنات، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات، قد تغلب على الحسنات فيكون ويوم القيامة، قال الله فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فيوازن بين الحسنات والسيئات، فربما تكثر السيئات فيستحق الإنسان دخول النار يعذب بها بقدر ذنبه، وربما تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشاء الله عز وجل، وربما تزيد الحسنات فيكون من أهل الجنة. نعم.
5: أحسن الله إليك، قول الصحيح يا شيخ في حكم الأضحية.
1: الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره القادر تركها. نعم.
6: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يجوز في رمضان أو غير رمضان إذا كان الإنسان صائما أن يسحب دمه في المستشفيات؟
1: السؤال هل يجوز
6: الصائم
1: للصائم أن يسحب دمه
6: في المستشفيات
1: أو المستشفيات؟ هذا ينظر، إذا كان الدم المسحوب قليلا مثل الذي يسحب للاختبار تحليل يعني فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما إذا كان كثيرا يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجبا لأن هذا يفطر، وإن كان تطوعا فلا حرج في هذا لأن التطوع يجوز للإنسان أن يدعه. نعم.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
8: استووا استووا.

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت حذر الموت

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.

0: قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال: بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران الآية 64. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أخرجه البخاري 7. الباب 11 في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. 1123. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة ما إذا أسلم الحربي، فهل يغنم ماله أو يسلم ولا يغنم؟ إذا أسلم الحربي وله مال في دار الحرب، هل يغنم أو لا يغنم؟ لا يغنم. نعم، سواء كان أسلم في دار الحرب أو خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم. أولاده هل يسبون؟ ها؟ مطلقا أولاده الصغار الذين دون البلوغ، والذين قد بلغوا نعم حكمهم حكم أنفسهم. وكذلك زوجته حكمها حكم نفسها. لو اشترى المسلم دارا أو عقارا أو كان له مال في أرض الحرب، فهل يغنم؟ ها؟ لا يغنم. لماذا؟ لأنه مال مسلم معصوم حتى ولو كان في دار الحرب، فلا يغنم منه شيء. فإذا استأجر المسلم أرضا في دار الحرب فما الحكم؟ ها؟ عين ذاك الشيء المستأجر يكون غنيما للمسلمين، والانتفاع بمدة الاستئجار يكون للمسلم حتى لا يضيع حق المسلم. فإذا أسلم العبد، عبد الحربي أو أمته، ما الحكم فيه؟ ها؟ إذا خرج إلى المسلمين فيكون حرا، وإذا بقي يكون باقيا على رقه. فإن خرج وأسر معه أحدا أو أخذ معه مالا فما الحكم فيه؟ يكون ملكا له، حتى قلنا لو أسر من سيده لو أسهر سيده وخرج مسلما يكون سيده هو العبد وهو السيد. نواصل نقرأ. ذكر الشوكاني مسألة الغنيمة التي لا يمكن نقلها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام يفعل فيها الأصلح من تلك الوجوه، المراد بالوجوه التي ذكرها في المتن، قال في المتن: والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام يفعل فيها الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. قال: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، وقسم نصف أرض
3: بسم الله الرحمن الرحيم
2: خيبر بين المسلمين، وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين، كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث بشير ابن يسار عن رجال من الصحابة. أخرج الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أرض خيبر شطرين، شطر منها للمسلمين له وللمسلمين، والشطر الثاني جعله لما ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح. وله طريق أخرى أيضا عند أبي داود من طريق أبي شهاب عن يحيى بن سعيد، فذكر عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق فيها تصريح بشير أنه سمع من جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل ابن أبي حثمة، بل هو نفس الحديث وإنما سمي من هؤلاء الرجال سهل بن أبي حثمة، أخرجه أبو داود من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة، وإسناده صحيح، وفي تسمية بعض النفر الذين سمع منهم بشير بن يسار أن منهم سهل ابن أبي حثمة. وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم، وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وعمل عليه الخلفاء الراشدون، وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم. أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وهذه القرية هي التي يفيء الله تعالى يفيئها الله تعالى على المؤمنين وتحصل لهم بدون قتال، يفر منها أهلها ويتركونها للمسلمين، أو أن المسلمين يجلون أهلها ويخرجونهم منها بدون قتال. وأيما قرية عصت الله ورسوله، هذا الذي يحصل فيها قتال، إذن هذه مسألة متعلقة بالغنيمة، وهي أيضا مسألة مهمة. وحاصل هذه المسألة الأشياء التي تكون من الغنيمة ولا يمكن نقلها، أشياء من الغنيمة ولا يمكن نقلها، كالبيوت، كالأراضي، كالمزارع، فهذه لا يمكن أخذها ونقلها إلى بلاد المسلمين، أي إلى بلاد المسلمين الأصل، وإلا هذه أيضا إذا فتحت تكون بلاد مسلمين. فما الحكم فيها؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها عدة أقوال، قد ذكر المسألة بتوسع جيد الشوكاني في نيل الأوطار في صفحة 91 و200 من المجلد 14 وما بعدها. تحت باب حكم الأراضين المغنومة، وحاصل ما ذكره أن فيها لأهل العلم 4 أقوال. القول الأول أنها تقسم بين الغانمين كما تقسم سائر الغنيمة، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ودليل هؤلاء عموم قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. قالوا فهذه الآية عامة في كل غنيمة، الله تعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فهذا عام في كل شيء، سواء كان من المنقول أو من غير المنقول يقسم. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قريظة والنضير بين الصحابة، وأيضا بحديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني في صحيح مسلم: أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. قالوا فهذا الحديث يدل أنها تقسم. المذهب الثاني قالوا تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها، فبمجرد ما يستولي عليها المسلمون تصير وقفا ولا تقسم، بل يكون خراجها وما يخرج منها في مصالح المسلمين، فيدفع منه أرزاق المقاتلين، مراد بأرزاق ما يعطيهم الإمام من بيت المال، ويصنع بها ما يحتاجه المسلمون من بناء القناطر والمساجد وغير ذلك. قالوا ولا تقسم، وهذا مذهب الإمام مالك وأيضا رواية عن الإمام أحمد. ودليل هذا القول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بشطر خيبر، أوقفها للمسلمين. واستدلوا أيضا بفعل عمر كما في صحيح البخاري أنه كان إذا قسم أرضا، إذا غنم أرضا لا يقسمها. جاء في صحيح البخاري عن عمر قال والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وهكذا أوقف عمر أرض السواد، سواد العراق، حين فتحها جعلها موقوفة لمصالح المسلمين، وجعل من يعمل فيها وما يخرج منها للمسلمين. رغم أنهم طلبوا من عمر قسمتها، طلبوا من عمر أن يقسمها فأبى، وكان أشار عليه معاذ بن جبل قال يا أمير المؤمنين إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون، أي يموتون، فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة، ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسدا، أي في الجهاد، في الثغور، في الأعمال، ولا يجدون شيئا. إذا كان قد قسمت هذه الغنائم لا يجد المتأخر من المسلمين شيئا. قال فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم، فأخر عمر قسمتها. وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال آثارا، عدة آثار في هذا المعنى عن عمر في المجلد الأول صفحة 115، وتكلم عنه بكلام جيد. إذن قالوا توقف، بمجرد أن يغنمها المسلمون تصير وقفا ولو لم يوقفها الإمام. هذا مذهب مالك. القول الثالث قالوا الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وبين أن يقرها بأيدي أصحابها، على خراج يدفعونه أو ينتزعها الإمام منهم ويعطيها أناس آخرين يعملون بها على خراج يؤدونه. فقالوا إما أن يقسمها وإما أن يجعلها بأيدي أهلها الذين غنمت يعملون فيها، لأنهم أدرى بمصالحها وما يصلحها ويؤدون الخراج للمسلمين. وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، قالوا فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من خيبر بين المسلمين، شطر منها، والشطر الثاني جعله موقوفا، لما ينوب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور، يعطي منه المسلمين، يعطي منه الوفود الذين يقدمون عليه. المذهب الرابع قالوا الإمام مخير بين قسمتها، إن شاء أن يقسمها بين المقاتلين له ذلك، وبين وقفها نجعلها وقفا، ويضرب الخراج على من هي في يده، يجعلها موقوفة والذي هي في يده يؤدي خراجها، وبين أن يقسم بعضها ويقف بعضها، فمخير بين ثلاث الأمور، إما أن يقسمها كلها، وإما أن يوقفها كلها ويضرب الخراج على من هي في يده، وإما أن يقسم بعضا ويوقف بعضا. وهذا مذهب الإمام أحمد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. قالوا وكل الأمور فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقسم الكل كما فعل في قريظة والنضير، وقسم البعض وترك البعض موقوفا كما فعل في خيبر، وسار الخلفاء على ترك الجميع، جميع الأرض كما فعل عمر بأرض السواد وغيرها، لم يقسمها. قالوا فكل هذه الأمور جائزة. قال ابن القيم رحمه الله وهذا قول جمهور الصحابة وسار عليه الخلفاء الراشدون كما ذكر الشوكاني أيضا هنا. قال وقد ترك الصحابة ما غنموا من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم، وقد ذهب إلى ما ذكرنا جمهور الصحابة ومن بعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشدون كلام الشوكاني. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره ابن القيم في بحث له في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 292 وما بعده، واختاره أيضا الشوكاني هنا في الدراري. واختاره الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، وهذا أحسن الأقوال وبه تجتمع الأدلة على أن ذلك راجع إلى المصلحة، يجتهد فيه الإمام بما يرى فيه مصلحة، إن رأى المصلحة في قسمة الكل قسم الكل، وإن رأى المصلحة في وقف الكل وقف الكل، وإن رأى المصلحة في قسمة البعض ووقف البعض فعل ذلك. قال ابن القيم رحمه الله من كلام ابن القيم الذي نقله هو الشوكاني، قال وظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، أي أنه لا يفعل ما يشتهيه بل يتخير فيها بما يرى فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح للمسلمين أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، على أنه إن جعلها وقفا لا يكون خاصا بالمقاتلين بل تكون لهم ولسائر المسلمين حتى لمن أتى بعدهم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. وبهذا القول كما سبق تجتمع الأدلة. إذن ما الحاصل في هذه المسألة؟ الأشياء التي لا تنقل ماذا يصنع فيها الإمام؟ إن شاء أن يقسمها كلها على المقاتلين، وإن شاء أن يوقفها كلها للمقاتلين ولمن يأتي بعدهم من المسلمين، وإن شاء أن يوقف بعضها ويقسم بعضها، يعمل المصلحة. فمثل الأرض القريبة من ديار المسلمين والذي يستطيع المسلمون الذهاب إليها والرجوع كقريظة والنضير في المدينة، إن رأى قسمتها قسم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قسمها. والأرض التي تكون بعيدة عن كل المسلمين ولا يمكن أن كل المسلمين ينزل فيها، أو رأى فيها مصلحة تكون أرض تدر على المسلمين مالا كثيرا يتقوون به ويبقيها وقفا، فالأمر راجع إلى المصلحة. نحن نقرأ هذه المسائل وكأننا نقرأ شيء حلم فقط، لكن عسى الله أن يأتي مثل هذا الأمر. وإلا الآن من الذي يقسم بلاد المسلمين؟ صار الكفار يقسمون بلاد المسلمين، ليس المسلمون يقسمون بلاد الكفار. هذا يقول لك أنت الشام، وهذا يقول لك العراق، وهذا لك الجزيرة العربية. ولكن عسى الله أن يهيئ للمسلمين أمرا يكون فيه هذه المسائل وأمثالها. هذه المسائل حتى خير للمسلمين في الدنيا. كم الآن كنوز الكفار، كم هي كنوز عظيمة، إذا أخذها المسلمون انتصروا في دينهم وأيضا صلح حال دنياهم. لكن لما تركوا الجهاد ضعفوا، أيضا أصابهم الفقر، واستلب الكفار أموالهم. أخني يقول: أنا طالب علم مبتدئ، يأتيني فتور، فما النصيحة؟ النصيحة أن تصبر وإن أتاك فتور. من الذي ما يأتي فتور؟ كل إنسان يعرض له الفتور، لكن المسلم لا يستجيب للفتور، المؤمن لا يستجيب للفتور والكسل والإهمال وإلا يعرض له. لكن ما دام أتى فتور وهو بين طلبة العلم، يحضر حلق العلم، يحافظ على الصلوات في جماعة، يطيع الله، يقرأ، يراجع ما استطاع، هذا في خير. لا يزيل له الشيطان البعد عن هذه المجالس، فإنه سيفتر أكثر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، أي نشاط، ولكل شرة فترة. كل نشاط يعتريه فتور. من كانت فترته إلى سنتي فقد رشد. الذي إن فتر لا يخرج في حال فتور عن السنة، وعنده فتور لكن ملتزم بالسنة والطاعة، فهذا في خير وهدى ورشد. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، إلى غير السنة، إلى خلاف السنة، إلى المعاصي، إلى المحدثات، فقد ضل. فحتى إن فترت اجعل فتورك تكون فيه محافظا على السنة، على الطاعة، وهكذا جاهد نفسك سرعان ما ترجع إلى نشاطك. لا تستجب للفتور، الفتور لو استجبت له يولد الفتور، والشيطان حريص على طالب العلم أن يصرفه عن أماكن العلم، ولا سيما المبتدئ يضيق عليه في حاله، يأتيه ضيق يشتاق إلى أهله إلى بلده، يصيبه غم وكرب في المكان الذي هو فيه، فإذا صبر ينجلي عنه ذلك بإذن الله ويزول وتكون عاقبة حميدة. وأخن يقول أنا من طبيعتي الغضب وأكره هذا الأمر، فماذا أفعل؟ افعل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تغضب. قال الراوي فسألته مرارا رددت عليه وهو يقول لا تغضب، قال ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. قد يقول قائل ما معنى قوله لا تغضب؟ الغضب قد يكون طبيعة في الإنسان، فمعنى الحديث لا تغضب يحتمل معنيين، إما أنه بمعنى لا تنفذ الشيء الذي غضبت فيه، لا تفعل ما غضبت عليه، إذا غضبت على شيء لا تحققه اتركه انصرف عنه ابتعد منه. لكن الغضب قد يعرض للإنسان بطبيعة البشر، قد جاء في الحديث أن الإنسان خلق خلقا لا يتمالك أي يعتريه الغضب، فإذا غضب لا ينفذ. المعنى الثاني الذي يحتمل الحديث لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، الأسباب التي توصلك إلى الغضب قبل أن تغضب اجتنبها وابتعد عنها، فإنك إذا اجتنبتها فإنك لن تغضب، إنك قد اجتنبت الأسباب التي توصلك إلى الغضب من أصلها. والإنسان يجاهد نفسه على هذا الأمر، وإذا غضب لا يحقق الشيء الذي غضب فيه ويجتنب ذلك. علي رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين حين كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب غاضب فاطمة فخرج من البيت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أين ابن عمك، هو زوجها ابن عمها، قالت غاضبني وخرج. قال أهل العلم هذا مما يقطع به الغضب، أن الإنسان يفارق الموضع الذي حصل له الغضب فيه، وهذا مما يزيله عنه. وأخن يقول أيهما أفضل إبراهيم أو موسى، وأيهما أكثر ذكرا في القرآن؟ أما موسى فذكر كثيرا في القرآن أكثر من إبراهيم، وأما الأفضل فهو نبي الله إبراهيم، فهو خليل الرحمن. وعند أهل العلم أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه في المرتبة إبراهيم، ويليه موسى، ويليه عيسى ونوح. وقد ذكر هؤلاء مجموعون في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. ويقول أيهما أقدم خلقا، الكرسي أم القلم؟ نريد توضيحا مختصرا. أما الكرسي فالله أعلم، ليس في الدليل ما يوضح ذلك أو يبين متى كان خلق الكرسي، لكن يذكر العلماء مسألة الخلاف بين أيهما خلق قبل، العرش أو القلم، هذا الذي وردت فيه الأدلة. وأكثر العلماء على أن العرش مخلوق قبل القلم، فإن في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يستفاد منه أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، وقد كان العرش موجودا حين كتب القلم، يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن القلم حين كتب مقادير الخلائق كان عرش الرحمن على الماء، فمعناه أن العرش قبل، لأن القلم أمر بالكتابة أول ما خلقه الله، كتب مقادير الخلائق أول ما خلقه الله، إذن أول ما خلقه الله أمر بالكتابة والعرش قد كان موجودا. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا ابن القيم جزم به في نونيته، فإنه قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، أي قد كان موجودا وقت الكتابة. أخ يقول في هذه الليلة تبعت جنازة فحضرت الدرس فشعرت بسكينة وطمأنينة، فما النصيحة؟ النصيحة بالحرص على مجالس العلم مجالس الذكر، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة، كما في الحديث الذي يصححه ويحسن الإمام الألباني رحمه الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فمجالس الذكر هي رياض الجنة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أهلها بالسكينة، أنها تنزل السكينة في قلوبهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يغفر لهم، يغفر لأهل مجالس الذكر ولمن حضر معهم حين يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده، ولكن يقول للملائكة: ما يصنع عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك الجنة ويستعيذونك من النار. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة فقعد معهم وهو عبد خطاء. فيقول الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنعمة من الله تعالى على المسلم أن يوفق لحضور حلق العلم ومجالس الذكر، لو لم يكن في إلا هذه الأجور لكفى به فضيلة. كيف ومع هذه الأجور العظيمة يستفيد في دينه، يصحح عبادته، يصحح عقيدته، يستفيد في أحكام، في الأحكام التي يتعبد لله تعالى بها. فالنصيحة لنا جميعا أن نحرص على حلق العلم ومجالس الذكر وأن نصبر عليها، فإن فيها الخير الكثير. أخوان، يقول بعض العلماء يستثني التصوير لأجل الدعوة، ويعلل ذلك بأنه إذا رفع الحرج عن الإنسان التصوير للبطاقة الشخصية وهي مصلحة فردية، فمن باب أولى التصوير للمصلحة العامة. وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته، وهو مثل ما ذكر عن الإمام الألباني. الإمام الألباني لم يجز هذا لأجل الدعوة، أجازه لأجل مصالح كما سبق: بطاقة، هوية، جواز السفر، متابعة المجرمين. أما كونهم مصلحة في الدعوة، الحقيقة أن الدعوة تنشر بعلم العالم وليس بصورته. فالدعوة والعلم ينشر بصوته وكلامه وبكتبه ومؤلفاته وبمخالطته للناس ودعوته إياهم، ولا تنشر الدعوة بصورته. وكم من عالم انتشر علمه في الآفاق ولم يكن له صور منشورة، وكم من عالم آخر صور منشورة ولم ينشر علمه كانتشار علم ذلك الذي قبله ولم يتصور. وهكذا كيف وصلنا علم السلف والأئمة؟ وصلنا في كتبهم ومؤلفاتهم، وهكذا من أدرك منهم تسجيل صوته وصلنا بصوته. فالقول بأنه مصلحة في الدعوة، عند التأمل تجد أن المصلحة هي في علم العالم وليس في صورته. والشيخ الألباني رحمه الله مع أنه يقول بتلك الأمور، يقول بإباحتها لأن فيها مصلحة قياسا على مصلحة تدريب البنات على تربية شؤونهن، إلا أنه يمنع هذا لأجل الدعوة. وحتى الشيخ ابن باز رحمه الله كلامه الذي في آخر حياته لم يقل بإباحة تصوير العالم مطلقا، إنما قال: إن كان في تصوير الندوات والاجتماعات مصلحة فلا بأس. هذا في آخر حياته، يقول في الندوات والاجتماعات العامة، أما أنه يرى تصوير العالم نفسه فلم يقل هذا، وهو نفى هذا عن نفسه قال لم أقله. وأخ يقول بعض الناس قد يدخل جنديا مع الرافضة رغبة في الدنيا لا تصحيحا لمذهب الرافضة، فما حكمه؟ وهل كل من كان حوثيا يكون كافرا إلى آخر؟ الجندي مع الرافضة معناه أنه سيقاتل معهم، هذا وظيفة الجندي، سيقاتل معهم ويدافع عنهم، والقتال من النصرة، والنصرة لهم موالاة، والموالاة إن كانت لأجل الدين

للزينة، فما حكم هذا الفعل؟ هو منهي عنه كما سبق، سواء تعليق المفاتيح بها أو أخذ ذيل الثعلب وتعليقه في سيارة ونحو ذلك، هو من التزين به. وقد نص على هذا النووي، نبه عليه أن هذا شامل للبسه وافتراشه واتخاذه للزينة. وأخني يقول: بلادي من البلدان التي يسيطر عليها الروافض، فإذا رجعت أمر على نقاطهم فيسألونني من أين جئت، فإذا قلت لهم من مركز الضالة سيفعلون بي ويفعلون، فهل يجوز أن أكذب عليهم؟ الذي ننصحك به أنك لا ترجع إلى البلاد التي يسيطر عليها الروافض أصلا، سلمك الله منها فلا ترجع إليها. ترى الروافض، ترى فسادهم، ترى علوهم وجبروتهم، ترى ما يفعلون من المنكرات، قد تسمع الكفر بأذنك ولا تستطيع الإنكار، فأرح نفسك وابتعد عنهم، ومن كان له أهل يكفي أن يواصلهم ولو بالجوال، يتصل عليهم ويسأل عن حالهم ويكفيه ذلك. فمن خرج من بلاد الرافضة لا ننصحه بالرجوع إليها أبدا. ماذا قال القحطاني رحمه الله في الأشاعرة وهم ليسوا بكفار في الروافض؟ قال: في بيت نحو ذلك، قال: لو كنت أعمى سرني ذاك العمى كي لا يرى إنسانكم إنساني. يقول: لو كنت أعمى فرحت أني من أجل لا أراكم، فكيف بالرافضة؟ أخا يقول: بماذا نستدل على جواز رؤية الله تعالى في المنام للمؤمن؟ استدل له العلماء بحديث ابن عباس وبمثل حديث معاذ وعن غير من الصحابة، عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. وهذه رؤية منامية، وهي جائزة كما أثبت أهل العلم أنه يجوز ذلك. قد جاء هذا عن جماعة من السلف أنهم رأوا الله تعالى في المنام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن رؤية الله في المنام معناه أنه يضرب للرائي على قدر إيمانه، يرى الله تعالى على قدر إيمانه. ولذا جاء في عهد ابن عباس: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. ومن كان دونه إيمانا يكون على قدر ما قام في قلبه من الإيمان. وأخ يقول: تزوجت منذ مدة يسيرة، أقل من سنة، وقبل أيام اكتشفت أن زوجتي تترك الصلاة، فقلت لها تتوب وتعود إلى الله تعالى، فقامت بآخر الصلاة المتبقية، كان يقصد بأداء الصلاة، والآن هي في منزلي في غرفة أخرى تقضي الصلوات، فما النصيحة لي ولزوجتي؟ النصيحة أنك تستمر في نصحها، إذا استجابت وأقامت الصلاة وحافظت عليها فالحمد لله، وأنت مأجور على ذلك، على نصحك لها وعلى محافظتها للصلاة، ولك أجر في ذلك، أنت السبب فيها، كلما صلت أنت مأجور. فإذا لم تستجب وظلت متلاعبة بالصلاة فلا خير لك فيها، لا خير لك في امرأة تتلاعب بالصلاة. أخن يقول: هل الشهيد في سبيل الله بعد قتله ودفنه مباشرة ينعم ويدخل الجنة ويلقى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يقيد ذلك بالدفن، بل يقال بعد قتله حتى ولو لم يدفن، قد يبقى بعضهم لم يدفن شهرا أو شهرين أو سنة، لكان في معارك ويقتل في موضع لا يستطاع أخذه، فيقال أول ما يقتل، أول ما يقتل تصعد روحه إلى السماء تدخل الجنة. وهكذا كل ميت أول ما يموت تصعد روحه إلى السماء، فأما المؤمن فتفتح لها أبواب السماء، وأما الكافر فترد روحه إلى الأرض ولا تفتح لها أبواب السماء، والشهيد كذلك، ويكون في الجنة أول ما يقتل. فمن قتل شهيدا فأول ما يقتل روحه تصعد إلى الجنة، فيلتقي الشهداء ويلتقي من شاء الله تعالى أن يلقاه. وحياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا. نعم، قد وردت الأحاديث أن أرواح الشهداء

0: تنعم وأنها في قوف طير خضر وأن الشهداء يجتمعون على باب الجنة ونحو ذلك، ولكن حياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا. بقي أن ننبه على أمر مهم، وهو ما هو الجهاد الذي يترتب عليه هذه الأمور ويكون صاحبه من أهل الجنة إن قتل ويسمى شهيدا. الجهاد الذي وعد به هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا نستفيد منه أنه لا يقاتل لأمور أخرى، لا يقاتل لعصبية، لا يقاتل حمية للوطن والأرض، لا يقاتل لأجل يذكر ويقال إنه شجاع، لا يقاتل لأجل المغنم والأموال. وأيضا نستفيد من قوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا أن الأصل الذي ينويه المجاهد يقاتل لينصر الإسلام، لا يدخل المعركة لأجل يقتل، لا يكون همه أني أذهب إلى المعركة لأجل أقتل فقط وتغيب نية نصرة الإسلام عنه. فإن بعض الشباب من حماسه يسمع الجنة وما فيها من النعيم وما يناله الشهيد من الكرامات فيذهب يخاطر بنفسه، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع في الحرب، واقي يقيه، يقي جسده وصدره وظهره، ويلبس البيضة على رأسه تقي رأسه من ضرب السيف من رمي السهم، بل ظاهر يوم أحد بين درعين لبسهما، فلا يكن قصد المقاتل في سبيل الله أنه يدخل إلى المعركة ليقتل، بل يدخل إلى المعركة لتكون كلمة الله العليا، يدخل إلى المعركة لأجل أن ينتصر، لأجل أن يقتل أهل الكفر ويذلهم وينصر الإسلام. فإن قتل في أثناء ذلك فهذه هي الكرامة التي ينالها. أما إنسان يغيب عن ذهنه أن تكون كلمة الله العليا، كيف نصفه بأنه في سبيل الله؟ والرسول حصر أن الذي هو في سبيل الله ويكون شهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم قد جاء في الحديث من خير الناس رجل على فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة، لكن هذا ليس معنى أنه لا أنه غاب عنه أن تكون كلمة الله العليا. نعم يقاتل ويحب الشهادة في سبيل الله، ولكن ينوي بذلك نصرة الإسلام حتى لا يكون الإنسان في نفسه مضحيا بنفسه بدون فائدة. فكون الإنسان يستمر مجاهدا في سبيل الله أنفع له للإسلام. قد يكون إنسان له نفع له أثر في موضع معين، يدخل يخاطر بنفسه يغامر بها يقتل، نال خيرا إن شاء الله، لكن بقاؤه في سبيل الله ونصرة الإسلام أيضا خير عظيم، ليس بالأمر اليسير. فحياة الإنسان مجاهدا في سبيل الله مستمرا على ذلك قائما بشيء قد يفوت إذا ذهب ولا يقوم به غيره، هذا خير له. وإن علم الله تعالى صدقه سيرزقه الشهادة، وإن لم يرزق الشهادة في سبيل الله سيبلغه الله منازل الشهداء. كل إنسان، نحن الآن مثلا نطلب العلم، بقدرتنا أن نذهب اليوم نحمل السلاح وندخل الجبهة نغامر نقتل، بقي هل أصلح مثلا لنا ولما نرى من الخير وللمسلمين أن نفعل ذلك أو أن نحافظ على ما نحن فيه مع جهادنا في سبيل الله، لن نترك الجهاد في سبيل الله. فهذا أمر أنا أريد أنبه الإخوة عليه، لأن رأيت من بعض الناس الآن حماس كبير يدخل المعركة لما يفهم يقول أريد أقتل، أنا سأقتل في هذه المعركة ونحو ذلك. نعم قد يشتاق الإنسان إلى ما يعلم من النعيم من الكرامات.
1: الله أكبر الله أكبر الله

0: فهذا أمر أنا أريد أنبه الإخوة عليه، لأن رأيت من بعض الناس الآن حماس كبير يدخل المعركة لما يفهم يقول أريد أقتل، أنا سأقتل في هذه المعركة ونحو ذلك. نعم قد يشتاق الإنسان إلى ما يعلم من النعيم من الكرامات، هذه والله تدعو الإنسان إلى الشوق إلى لقاء الله، لكن بقي عليه أن يحتسب حياته في سبيل الله، يحتسب حياته في سبيل الله وقيامه بما هو قائم فيه من الخير والجهاد والنصر للإسلام، الذي قد يحصل خلل أو نقص إذا ذهب مثل هذا الشخص أو ذهب فلان، وقد لا يوجد البديل عنه إلا بصعوبة. فجاهد أيها المسلم لتكون كلمة الله العليا، أدخل في المعركة تريد تنصر الإسلام، تريد أن تنتصر وأن تقهر أعداء الله، فإن هذا أعظم أجرا عند الله. فإن كتب الله لك شهادة مع أخذك بأسباب السلامة مع التوقي كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل، إن كتب الله لك الشهادة هذه كرامة من الله، وإن لم يكتب لك الشهادة لعل الله يرزقك إياها بعد ذلك، وإن لم ترزق بعد ذلك وأنت صادق في طلبها فمعك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبلغك منازل الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا لا بد أن يستحضره المجاهد في سبيل الله. وأخ يقول توضأت وبعد الوضوء نشفت أعضائي بالمنشفة، فقال لي بعض الأخوة لا تفعل، فهل هذا صحيح؟ الأمر واسع في هذا، يجوز أنك تنشف الأعضاء بمنديل أو بمنشفة، ويجوز أن تتركها بمائها. وأما من استدل على المنع بحديث ميمون الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فهذا لا دلالة فيه، بل نستطيع أن نقول هذا الحديث فيه دلالة على تنشيف الأعضاء بالخرقة من كونها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا يبين أن عادتها كانت تناوله الخرقة تلك ينشف أعضاءه بها، ولكن في تلك المرة كان يحب أن يبقى الماء على جسده، لعله كان الجو حارا، فإن الإنسان قد يغتسل أحيانا في الجو الحار ولا يريد مسح الماء عن جسده، يريد أن يبقى على جسده ليبرد جسده. فهذا الحديث نستطيع نقول هو دليل على استعمال الخرقة في تنشيف الأعضاء، وأما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرة فلعله لسبب، فإذا الكل جائز، يجوز أن ينشف أعضاءه ويجوز أن يتركها بدون أن يمسحها بأي شيء. وأخ يقول توفي والدي وترك راتبا اشترينا منه أضحية، والآن عمري 16 عاما، فمن الذي يمسك عن الحلق وتقليم الأظفار، أنا أو أمي؟ يمسك الذي هو قيم على البيت، إذا كان هذا الولد هو القيم على البيت بالنفقة عليه بتولي أمور بيته، يأخذ هذا المال الذي هو راتب والده ينفقه ويتصرف فيه، فهو القيم وهو الذي يمسك، وإن كانت أمه هي المتصرفة في ذلك فهي التي تمسك. أخ يقول جاء في حديث قصة يوسف أو قصة عجوز بني إسرائيل أنها قالت أنهم شهدوا عند موسى، أي شهدوا علماؤهم، ألا يخرجوا من مصر حتى يأخذوا عظامه وحتى ينقلوا عظامه معهم، فكيف قال عظام يوسف والله حرم على الأرض أن تأكل أجسار الأنبياء؟ العظام قد تطلق على الجسد كله، وقد جمع بهذا الجمع فيما أذكر الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حين ذكر هذا الحديث صححه، قال وكان أشكل علي ثم قال لا إشكال فيه، ذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين في المرأة التي كان لها غلام نجار، فقال لها كلمي ولدك النجار يصنع لي منبرا يحمل عظامي أو نحو ذلك. فمعنى يحمل عظامي أي يحمل جسدي كله، فالعظام قد يطلق ويراد به جميع الجسد. ومنه أيضا قول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. وهم لم يدفنوا العظام فقط، بل دفنوا جسده كله، فيطلق العظام ويراد به الجسد ويراد به الجسد كله. فهو من هذا الباب أن يوسف قال لهم: لا تخرجوا من مصر إلا وتحملون عظامي معكم، المراد تحملون جسدي، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلا إشكال في الحديث. وارجع إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تجد ذلك. وأخني يقول: جلست مع أخ ويقول إن النووي له شطحات كبيرة في العقيدة، منها إنكار علو الله والقول بقول الجهمية، وإنكار علو الله وإنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة فهو كفر. ويقول: ما حكم من يقول أنا متوقف في تكفير النووي؟ إن كان النووي قال قولا كما ينسب إليه فيحضر ذلك القول ويكون خطأ منه إذا كان قال هذا القول، مع أن هذا القول غير معروف عنه. وأما النووي فهو إمام من أئمة المسلمين، وإن أخطأ في مسألة أو مسألتين كما بين أهل العلم خطأه مثلا في باب تأويل الصفات ونحوه، فلا يخرجه ذلك عن أن يكون إماما من أئمة المسلمين. والعلماء تتابعوا على الثناء عليه والاستفادة من كتبه. فأحذرك من أصحاب هذه الأفكار الغالية الذين يميلون بفكرهم إلى منهج التكفير بحجة الغير على العقيدة، فأهل السنة براء من هذا الفكر. وتعجبني كلمة للشيخ رحمة الله تعالى عليه حين سئل: إن بعض الناس يقول أو يفتي بإحراق كتب النووي وكتب الحافظ بن حجر، قال: لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأفتيت بإحراق هذا المفتي. ورد العلماء على أصحاب الغلو الذين طعنوا في هؤلاء الأئمة: فالنووي بشر يصيب ويخطئ، وهو إمام من أئمة المسلمين، ويبرأ أهل السنة من مثل هذه الأفكار. كان مرة هنا شخص تعرفونه.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وبالمد وفتح الشين هي الحامل، قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. قال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني

هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

هم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال: حدثنا مطر ابن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا العوام هو ابن حوشب قال: حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي ضعيف، أخرج له البخاري حديثين فقط، وقد أعل هذا الحديث، هو ممن تقد على الإمام البخاري في الصحيح لضعف إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، ولكن له متابع قد تابعه سعيد بن أبي بردة عند الطبراني، فروى عن أبي بردة وذكر الحديث، وأيضا له شواهد عن جماعة من الصحابة سيذكرها الحافظ، فالحديث صحيح بشواهده. قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد ابن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر. جاء في رواية: كان يزيد ابن أبي كبشة يصوم الدهر. فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الباب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، وأيضا يكتب للمريض مثل ما كان يعمل في الصحة، وهذا من فضل الله تعالى، أن الإنسان إذا كان مقيما على عمل صالح وطاعة فسافر فشغل في سفره عن ذلك العمل وتلك الطاعات يكتب الله تعالى له أجره، وهكذا المريض إذا مرض ولم يستطع القيام ببعض الطاعات التي كان يعملها في صحته يكتب له أجرها كأنما عملها. أيضا في باب كمال العبادة وتمامها، المريض مثلا إذا كان في حال صحته يصلي قائما، فإذا مرض ولم يستطع الصلاة قائما وصلى قاعدا يكتب له أجر صلاة قائم، فسواء ترك العمل بالكلية لم يستطع القيام به كما هو الشأن في النوافل، قد يترك بعض النوافل فيكتب له ما كان يفعله، أو ترك تكميلها وترك فعلها على وجه التمام والكمال، كأن يكون في صحة يؤدي هذه الطاعات على أكمل الوجوه، وفي حال مرض لم يستطع فإنه يكتب له في حال مرضه أجر العبادة على أكمل الوجوه وأتمها، وإن لم يفعلها كذلك. فإذا نبه بعض الشراح قال: قول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، قالوا هذا في النوافل، أما الفرائض فإن الإنسان لابد يأتي بها على أي وجه، ولو على غير الوجه الأكمل. بقي أيضا يقال في الفرائض إن لم يأتي بها على الوجه الأكمل بسبب السفر والمرض يكتب له أجر الوجه الأكمل، وهذا من فضل الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال الحافظ: وهذا من اللف والنشر المقلوب، أي لأنه بدأ بذكر المرض ثم السفر، فلما أعاد عليها ما يتعلق بها بدأ بذكر الإقامة ثم الصحة. وكان على اللف والنشر المرتب يقول: كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا الحديث قد توبع عليه إبراهيم السكسكي كما ذكره الحافظ، قال: ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع، أخرجه الطبراني من طريق سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ: إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه. وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند أحمد وغيره: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله، إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. وأيضا حديث أنس عند الإمام أحمد: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. وهي كلها في المرض. وقد جاء أيضا في بعض الروايات مرض أو غير مرض. إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عن ذلك مرض أو غيره، كذا جاء في بعض الروايات كما ذكره الحافظ مرض أو غير مرض. فهذا الحديث ثابت وفيه فضل عظيم من فضل الله تعالى على العباد، أنه يجري للعبد ما كان يعمل في حال صحته، في حال إقامته، في حال قوته. أخوني يقول: المحاضرة هنا في المركز. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السير وحده. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، وليس للحميدي رواية عن سفيان إلا عن ابن عيينة، ليس له رواية عن الثوري، وكلاهما من أهل مكة. قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه، هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر كما سيأتي، قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو جد محمد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. هذا الباب باب السير وحده، وسبق معنا نظير هذا التبويب، بوب البخاري فيما سبق باب سفر الاثنين، وأيضا باب هل يبعث الطليعة وحده، وذكر هنا هذا الباب باب السير وحده، أي هل يسير الإنسان ويسافر بمفرده. ذكر حديث الزبير، أي في قصة الزبير حديث جابر، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، أي حثهم وطلب منهم أن يخرج بعضهم يلتمس له أخبار المشركين أو أخبار اليهود، أخبار بني قريظة. قال: من يأتيني بخبر بني قريظة وهم في الحصار يوم الخندق؟ فخرج الزبير. يقول البخاري: فهذا في أن الزبير خرج وحده وسار إلى بني قريظة وحده، والوضع فيه خوف وحرب وحصار، ومع ذلك خرج الزبير وحده. وكأنه يقول النهي في حديث عبد الله بن عمر: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده، هذا محمول على الكراهة، وأن الأفضل ألا يسير وحده. ومن أهل العلم من فرق بينهما فقال: قصة الزبير بعثه النبي صلى الله عليه وسلم طليعة يأتي بأخبار اليهود، والطليعة يحسن أن يكون واحدا حتى لا يفضح، فإذا كانوا أكثر من واحد ربما تعرضوا للفضيحة بكثرة مشيهم أو بكلامهم إذا تكلموا أو بكثرة أعدادهم، بخلاف الواحد يستطيع ضبط هذا الأمر وإحكام هذا الأمر أحسن مما يكون جماعة. فحديث الزبير في أمر خاص وهو في الطليعة، في العين التي ترسل لتنظر أخبار العدو، والنهي عن السفر وحده قد جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وقد فسر بعض العلماء الراكب شيطان أي عاصي لله، وهذه الأحاديث محمولة عند جماعة من العلماء على السفر في الأماكن المنفردة، كالسفر في صحاري أو في شعاب أو في طرقات ليس فيها أحد، فهذا منهي عنه. أما ما كان مثلا بين مدينة ومدينة وكلها يعتبر كالمتصل ولا يعدم من السالكين بكثرة فيها، ومما يجد في طريق من أسواق أو محلات، قالوا: فهذا ليس كذلك. ونعم، أي في السفر الذي يخشى على المسافر وحده، يخشى عليه الضرر، كأن يكون ضعيف القلب، فإذا كان وحده تأتي الأوهام والشكوك والوساوس في طريق، أو إذا احتاج إلى شيء لا يجد من يعينه، طريق ليس بمسلوك فقد يصيبه المرض، وقد تعرض له الحاجة، وقد يتعطل مركوبه في طريق ليس فيه أحد فيتضرر، هذا المنهي عنه. أما في طريق يكثر فيه الناس ولا يصاحب المسافر فيه، يعني الخوف أو الضعف أو القلق والوساوس، وأيضا لو احتاج الشيء لوجد من يعين عليه، فإن هذا ليس فيه ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحدة في السفر. ومهما كانوا جماعة في سفرهم فهو أفضل، كلما كانوا جماعة في السفر فهو أفضل. وكذلك إذا احتيج إليك طليعة، مع أنه قد يقول قال إلى بني قريظة ليس بسفر قريب من المدينة، لكن كانوا في حصار في حرب والخوف حاصل، فالطليعة يحتاج أن يكون منفردا ليضبط أمره ولأجل ألا يفضح. هذا حاصل ما تضمن هذا الباب وقد تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كما سبق باب سفر الاثنين وبعث الطليعة وحده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السرعة في السير. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وهذا الحديث سبق بطوله موصولا عند المصنف في كتاب الزكاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن هشام ابن عروة ابن الزبير، قال: أخبرني أبي، وهو عروة ابن الزبير بن العوام، قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول: وأنا أسمع، فسقط عني. يعني قول وأنا أسمع الضمير عائد على عروة بن الزبير، أي سئل أسامة بن زيد وأنا أسمع، كان يحيى يزيد هذا اللفظ وأنا أسمع، لكن محمد بن المثنى يقول سقط عني. قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول وأنا أسمع، فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي كيف كان يسير. قال: فقال: فكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم، عن أبيه، وهو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، وهي زوجته صفية بنت أبي عبيد، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. هذا الباب باب السرعة في السير، أي الإسراع في المشي. وكل هذه الأحاديث التي ذكرها كان فيها الإسراع في الرجوع، في الرجوع إلى الأهل والبلد. أثر أبي حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وقول متعجل يفيد أنه سيسرع في سيره، أي الذي يخرج سريعا ولا يتأخر، وأيضا يسرع في سيره. وحديث أسامة بن زيد حين سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي حين دفع من المزدلف من عرفة إلى المزدلفة، وأيضا حين رجع إلى المدينة، فقال: كان يسير العنق، والعنق هو نوع من السير متوسط، ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة نص، والفجوة هو المتسع بين الشيئين، أي إذا وجد فراغا في الطريق نص، والنص هو أسرع من العنق، أي إذا وجد متسعا وفراغا في الطريق وعدم زحام أسرع السير. والأثر الذي يليه عن ابن عمر، أي الشاهد منه موقوف على ابن عمر، أنه بلغ وأن زوجته صفية بنت أبي عبيد اشتد بها المرض فأسرع السير، أي ليدرك زوجته لعلها تعهد إليه بشيء إذا كان قد حضرها الموت. والحديث الأخير الشاهد من القول: فإذا قضى أحدكم نهمته، أي حاجته من سفره، فليعجل إلى أهله، ليبادر بالرجوع. ومحتمل أيضا أن يتضمن قوله فليعجل أي يسرع في السير، وإلا فمعنى فليعجل إلى أهله كما في الحديث الأول: إني متعجل، أي يبادر بالرجوع ولا يتأخر ولا يبقى محبوسا في سفره. فاستدل بها البخاري رحمه الله على السرعة في السير، ومثله أيضا السرعة في السير بالركوب على السيارة ونحوها، مكان الزحام، مكان تواجد السكان الذي يخشى منه أنه إن أسرع يضر بغيره لا يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق سيرا معتدلا. فإذا وجد فراغا في الطريق ومتسعا وعدم زحام وأسرع فله ذلك، لكن ليس سرعة تؤدي به إلى الهلاك ويغلب على ظنه أنه يهلك فيها، بل سرعة يستطيع معها التحكم بسيارته، أو يكون عارفا بهذا الطريق حافظا لمواضعه، بحيث أنه يعلم متى يسرع ومتى لا يسرع، فلا بأس. قال الحافظ: قال المهلب: تعجله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله. فهذه فوائد: يريح نفسه من عناء السفر، وأيضا يفرح أهله بقدومه عليهم، وأيضا يفرح من ينتظره من المسلمين بالمدينة ومن يترقب رجوعه. قال: وتعجله إلى المزدلفة، أي حين تعجل حين دفع من عرفة، ليتعجل الوقوف بالمشعر الحرام، أي ليدعو، لأن وقته يفوت، وهو أيضا لا يتكرر، إنما يأتي في العام مرة، فكان حرصه على الوصول إليه سريعا ليتعجل الوصول إليه ويحرص على الدعاء فيه. فإذن هذا الباب مع هذه الأحاديث يدل على جواز السرعة في السير، سواء كان على ما يسافر عليه الأقدمون من الإبل ونحوها أو على سيارات، لكن بشرط لا يكون في إسراعه إضرارا بغيره، ولا يكون يغلب على ظن حصول الضرر له، بل في شيء ليس فيه ضرر، فإن الضرر مرفوع في الشريعة، لا يضر بغيره ولا يضر بنفسه. أخوني يقول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد؟ واضح المناسبة، لأن الجهاد كثيرا ما يكون في سفر، يحتاج إلى سير إلى سفر، فيسرع في ذهابه إليه أو رجوعه، وغالبا أن الجهاد يحتاج إلى ركوب، فإذا احتاج السرعة فيه وأسرع فهذا دليل. أخي يقول: ما هي العتمة؟ العتمة هي العشاء، وقد نهي عن تسميتها بالعتمة. وأخي يقول في الحديث، حديث ابن عمر: صفية زوجته، قال: هل هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي زوجة عبد الله بن عمر، أما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفية بنت حيي بن أخطب. وأيضا قد قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلا يحل نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، لأنهن أمهات للمؤمنين. وأما هذه الصفية بنت أبي عبيد فهي من التابعين، من أهل العلم من قال لها إدراك، أدركت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست صحابية ولم تكن ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، أي أن يشتريه، ابتاع الشيء يشتره، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو أسلم مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو أضاعه الذي كان عنده. قال الحافظ: قوله فابتاعه يقول لا معنى لها هنا، لأنه يريد يبيعه لا أنه يشتري. قال: فيحتمل أن يكون فأباعه، أباعه أي عرضه للبيع، بدل فابتاعه فأباعه. حملت على فرس في سبيل الله فأباعه أي عرضه للبيع، أو أضاعه ضيع معنى أهمله الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا الباب إذا حمل على فرس فرآها تباع، حمل بمعنى أعطى إنسانا فرسا ليركبه في القتال ليقاتل عليه ليغزو عليه. فهل إذا أعطى إنسانا آخر فرسا ليغزو عليه ثم رآه يباع، هل لهذا المعطي الأول أن يشتريه؟ أولا قبل ذلك، هل من حمل على فرس يملكه؟ ظاهر هذه الأحاديث أنه ملك هذا الفرس الذي وهبه له عمر، يعني الذي أعطاه عمر يركبه، حمله عليه عمر. فإذا مذهب كثير من أهل العلم أن من حمل على فرس أن هذا الذي حمل يملك ذلك الفرس الذي حمل عليه، وهذا يملكه إذا أعطى إياه قال هذا لك في سبيل الله، يملكه ويكون للغزو يغزو عليه لأنه أعطاه إياه ليركبه في سبيل الله. وأما إذا حبس وقفه يبقى وقفا بأن يقول اركب هذا الفرس أو أعطيك هذا الفرس تركبه، وهو محبس في سبيل الله موقوف في سبيل الله، فإنه يحمله يركب عليه ومتى رجع رده. فإذا كان كذلك أنه يملكه، فإذا رآه هذا الذي حمله على هذا الفرس رآه يباع فلا يجوز له أن يشتريه، لأنها صدقة تصدق بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته أو في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز له أن يشتريه، لأنه أولا عائد في شيء قد بذله، ثانيا أنه قد يستحي من هذا الذي أعطاه إياه يبيعه له برخص، بخلاف ما إذا باعه لغيره يبيعه بأكثر من ذلك. فنهي هذا الذي وهبه أو تصدق به أن يشتريه من هذا الذي حمله عليه. قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، أي حملت إنسانا جعلته يغزو عليه، فأباعه أو أضاعه، أباعه أي عرضه للبيع، وكان قد أضاعه بمعنى أهمل حتى هزل وضعف وتعب، حصل منه تضييع له، فأراد عمر أن يشتري وظن أنه سيبيع برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره وإن كان بدرهم، وبين له العلة من هذا النهي. فإذن إذا حمل على فرس فرآها تباع فلا يجوز أن يشتريها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بقي لو كان البائع غير الذي وهب له، أن إنسان ثالث وهبه لإنسان، ثم هذا الإنسان الذي وهبه لو باعه من إنسان آخر فرآه يباع يبيعه المشتري ليس الذي وهبه له، هذا كرهه أيضا كثير من أهل العلم، قالوا لما فيه من الرجوع في الهبة أو الصدقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق.

إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.

قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه.

إذا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا

ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها

موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

عليكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

فلتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة

قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

كان يا موسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ت

زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء.

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا

يقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: والجملة محذوفة في التقدير من على في السماء أو من استقر في السماء أن يصف بكم الأرض. فإذا الذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، والظرف فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء، فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء، نعم، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر لا شك أنه ظاهر باطل، لا شك أنه ظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، صح؟ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا وباطلا. إذن ما هو المخرج على حسب القواعد اللغة العربية من هذا الإشكال؟ قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة، بل في القرآن قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد من السماء من العلو. كيف من العلو؟ ما هو المراد بالسماء السماء اللي فيها النجوم البعيدة؟ لا، لأن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون من في السماء أي من في العلو. وفي إشكال بعد هذا؟ ما في إشكال في العلو الذي ليس لا يحايته شيء ولا يكون فوقه شيء، العلو المطلق. أو نجعل في بمعنى على، ونخلي السماء هي السقف المحفوظ أو هي السقف المرفوع، يعني الأجرام السماوية، ونجعل إذا جعلنا السماء الأجرام السماوية فإننا نجعل في بمعنى على، في بمعنى على. وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية، بل في القرآن قال فرعون لقومه للسحرة الذين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى يشق الجذع ودخله ويصلب فيه، معناه يصلبه على جذع النخل. وقال عز وجل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها، لا، المعنى على الأرض، السير في الأرض يعني على الأرض، وحينئذ من في السماء أي من على السماء، فتطابقت الآية مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن كلهن؟ إمارته وسلطته، هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو في السماء، ولهذا جاءت بالجمع في السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم،
3: بعضهم يقول في السماء بذاته وفي الأرض بصفاته، هل يناسب هذا؟
4: وهذا فيه هرب، الصواب أنه في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته.
5: هل أيضا
4: ما
5: قال
4: وهو الله
5: وهو
4: في السماء فقط؟ قال
5: إله، فالولوية
4: هي التي كانت في السماء والأرض.
5: ما هو النظر؟
4: النظر في تشقيق الآية، ثم الآية ما قال وهو في السماء فقط، في السماء إله، في السماء إله، ما قال وهو الذي في السماء
6: هو في السماء إله، لكن
4: السماء إله يعني
6: هو إله في السماء. لا يمنح في وجهه عين، الله في السماء وجهه، يعني ما يحبه ما لا يعلم جميعا، لأنه من أفاته يقول في السماء الأرض وهو أيضا على مسلم،
4: لأن هي المعنى على المعنى الثاني لازم من مثل الوقت
6: وقطع آخرها عن أولي، لا تحتمل معي لا تحتمل معي مع إطلاع حمد الله. شيخ المعية التي ذكرناها، أقول المعية التي ذكرتها
4: ما
6: بعد صنعها؟
4: لا
6: يا
4: شيخ،
6: أنا
4: أعطيت
6: قلت عليها
4: ما يكون المعنى يعني
6: يساويه
4: لا يعني قد يقول اذا قلت من الله اذا واقع يكون ذلك
6: الاستدلال
4: الواقع يقتضي هذا انه يعني ما يكون بمكان ابدا. يعني هو أن القراءة لا يستلزم، يعني فرق بين ما يستلزم وبين ما يقتضي. يعني قد يحمل أنا أرفع العدد
7: إلى أن نأخذ
4: والعزة والحكمة كل الصفات، ولهذا كان التقسيم بأن نقول علو ذات وعلو صفة. يشمل جميع المنهج
8: شيخ.
9: بالنسبة للشرط في الاعتقاد، إذا قال أنه لا شرط إلا في واجب، أو يعني في فيما لا يجوز القطع مثل العمرة والحج، لأن فيه براءة من الذمة، والاعتقاد في غير من الممنوعات فيه أصلا
4: لا لا نرد عليه نقول إذا جاز الشرط في الواجب فذي مسؤول أولى، ثم إننا في الاعتكاف الشرط فيه معناه أن إذا خرجت باب الاعتكاف، لأن هذا إذا خرج وقلنا إن هذا الخروج مبطل معناه ما عندنا الثاني على الأول. يعني رجل اعتكف 10 أواخر من رمضان 5 أيام خرج خروجا يبطل الاعتكاف، ثم استأنف في يوم التشريعين، هل يقال هذا الرجل اعتكف 10 أواخر؟
8: لا.
10: فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف، نقول إنه اعتكف 10 أواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة، وأنا بقول لكم أيضا مسألتين، ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع، ها؟ لا بس، لكن الله يجزاكم خير أنتم حريصين على العلم، فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر التطبيق العملي. نعم
2: نعم نعم. هم الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو، وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى، وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه، وحينئذ يخافه ويعظمه، وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم. أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله عز وجل أدلة معية الله لخلقه، وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى عامة وخاصة، إلى عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، فإن الله تعالى مع كل أحد كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى واعلموا أن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي أخص من الأولى لأنها لا لأنها مقيدة بأوصاف محبوبة إلى الله، ولا لا؟ طيب الخاصة أيضا تكون مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، بشخص معين، مثل قوله لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهذه أخص من التي قبلها. شف درجات، عامة مطلقا وخاصة بوصف مقيدة بوصف، وهي إيش دون تلك في العموم، ومقيدة بشخص وهي خاصة أيضا وهي دون ما قيد بوصف. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. واضح؟ هذه المعية التي أثبتها الله لنفسه هل هي حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا. فيفسرونها بماذا؟ بلازمها، يفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقتها، وأنه معنا حق على حقيقته، لكن هي معية خاصة بالله عز وجل، ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه. أما نعم، لأن معية الله عز وجل معية وهو في علوه، ومعنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها، لا يمكن أبدا. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء، نعم، وهو فوق سماواته. ولهذا بعض أهل التعطيل احتجوا على أهل السنة، قالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية. نعم، تقول المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك، وكل يعرف أنه ليس معنى أنه معنا يعني أنه عالم بنا، ولا يستقيم أن نقول إنه معنا بعلمه، لأن العلم صفة في في إيش؟ في العالم. لا يمكن أن ينفصل العلم عن العالم. الذي ينفصل عن العالم ما هو؟ المعلوم. المعلوم صحيح في الأرض وفي السماء، لكن علم الله وصف في ذاته. فالمسألة فيها تجوز الذي يقوله لنا أهل التأويل. أما إذا قلنا بما اختاره شيخ الإسلام في المعية لكنها ليست على المفهوم التي فهمه هؤلاء بأنه مع الناس في كل مكان، فإنه يبقى الكلام على حقيقته ولا حجة لأحد على أهل السنة. نعود الآن إلى تفسير المعية، فنقول المعية تنقسم إلى قسمين: عام وخاص. العام شامل لكل أحد، البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد. وأما الخاصة فتنقسم أيضا إلى قسمين: قسم مقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قسم مقيد بشخص مثل قوله تعالى: لا تحسن إن الله معنا، يقول عن نبيه أنه قال لصاحبه، ومثل قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. طيب، بحث ثاني في المعية: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ ها؟ في تفصيل. أما المعية التي معناها الإحاطة أو مقتضاها الإحاطة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا إلى آخره. وأما المعية الخاصة فهي معية، فهي صفة فعلية. كيف؟ لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية. هذا الضابط. سبق لنا الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. كذلك المعية، إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه، وجد الصبر صار الله معه، وجد الإحسان صار الله معه، فمن الصفات الفعلية. البحث الثالث في المعية: هل هي حقيقة أو لا؟ وذكرنا ذلك، أن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض، بخلاف معية المخلوق المخلوق فقد يجتمعان في مكان وقد يفترقان. حتى معية المخلوق المخلوق ما هي مو لازم يجتمعان في مكان، يقال فلان زوجته معه وهو في مكة وهي في الرياض مثلا، يختلفون. طيب، البحث الرابع في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب لا، جواب لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في وصف نفسه، يعني وصف نفسه بأنه عال وبأنه مع الخلق، ولو كان يتعارضان أو يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فقد جمع الله لنفسه بينهما، وما جمع الله بينهما فليس بينهما تناقض. هذا وجه ولا لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، ليس بينهما تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، يكون الشيء عاليا عليك وهو معك. ومنهما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، الشمس معنا ونحن نسير، القطب معنا ونحن يسير نسير، وأين مكانه؟ في السماء فوق وهو معك. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق ف
10: فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. طيب الوجه الثالث أن نقول لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق، لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. يعني لو قال قائل ما يمكن يصير المخلوق فوقك ومعك، نقول لو فرضنا أن هذا غير جائز، نعم غير جائز في المخلوق، فإنه لا يمتنع في حق الخالق لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، مع أن العلو والمعية في المخلوق لا, لا, لا, لا يتنافيان كما قلت. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة بعيد جدا وأنا معكم، وهذا حاطن المنظار على عينيه، نعم ينظر إليهم من بعيد، صار معهم ولا لا؟ ها؟ صار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنه بين يديه وهو بعيد عنهم. فالأمر ممكن في حق المخلوق، كيف لا يمكن في حق الخالق؟ بل لو قلت إنه يتعذر في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تكون صفات المخلوق أو ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكر المؤلف. نعم محمد. أي. لا معي مهم، ما هم أخباتك معلوم، لكن ما نمشي وهذا هي. لكن حقيقة معنا مو في المكان، في المكان لا لا يا أخي، الشيء قد يكون معك الآن بندر مثل معي قل لا، وخالد أمزيني معي صح ولا لا، وبينهم فرق بالقرب والبعد، بينهم فرق، فقد يكون شيء معك بعيد، فإذا كان لا يغيب عنك لا عن سمعك ولا عن بصرك ولا عن قدرك وسلطانك فهو معك له بعيد. ولا نستطيع أن نصورها، لا ما نتصورها، لا كيفية ما تصورها، لا نتصور، نستطيع الله عز وجل فوق كل شيء، ها ما يخفى عليه شيء من أعمالنا، يرانا ويسمعنا وله السلطة علينا والقدرة والسلطان وكل شيء. هنا يقول وهو معكم أينما كنتم. كل ما سبق من الكلمات في هذه الآية تقدم شرحه في آيات إيش الاستواء، في آيات الاستواء، لكن قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول عز وجل وهو معكم، يعني الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله نفسه، معنا أي هو أينما كنا، أما هو نفسه فهو في العلو، هو في العلو وهو معنا أينما كنا ولا منافات. وسبق أنه يمكن الجمع بين هذا والعلو من ثلاثة أوجه، الأول أن الله جمع بينهما، ولما جمع الله بينهما علمنا أنه ممكن، إذ لا يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين أبدا. واعلم هذا نزيده على ما سبق، أنك إذا رأيت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض والتناقض فإنما ذلك بحسب ما يبدو لك لا بحسب الواقع،
2: فارجع النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين فلا تنكرهما، قل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، لأنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله ورسوله أبدا، ولا يمكن أن يصطدم مع الواقع المحسوس أبدا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قدر التعارض بين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا وإما أن لا يكون هناك تعارض، عرفت؟ إذا قدر التعارض بين نصين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا، ومعلوم إذا لم يكن أحدهما قطعيا يؤخذ بماذا؟ بالقطع. وإما أن لا يكون تعارض، وأما يكون قطعيين ويكون بينهما تعارض فهذا مستحيل، لأن ذلك يقتضي أن لا يكون كل واحد منهما قطعيا لبطلان أحدهما بالآخر. على كل حال نقول الله عز وجل جمع نفسه في هذه الآية، شف ثم استوى على العرش وقال وهو معكم، جمع بينهما، فدل هذا على أن الجمع بين العلو والمعية أمر إيش؟ غير محال، ممكن. ثانيا أنه لا تعارض بينهما بحسب الواقع المحسوس المشاهد في المخلوق، كما يقول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم معنا، أو القطب معنا، وما أشبه ذلك. وهذا كلام سائغ لغة، سائغ باللغة العربية. الثالث إيش؟ أن نقول لو قدر أن بينهما تعارضا في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فهو عال فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، شف الصاحب في السفر مش بعد، والخليفة في الأهل، جمع بين كونه صاحبا له للإنسان في سفره وخليفة له في أهله. مع أنه بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لكن بالنسبة للخالق لا يقاس بخلقه. ثبت بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا؟ ملايين، لا يحصى. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي قال الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدنا عبدي، واللي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول بيني وبين عبدي نصفين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، دل عليه الحديث، لكن بالنسبة لنا غير ممكن. إذن لماذا لا نقول يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرش في السماء؟ لا مانع، لا يفهم أحد أنه يتعارض إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية المخلوق، معية الخالق كمعية المخلوق. أما إذا قلنا إن هذا شيء فوق عقولنا، والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، قال في الآية استوى على العرش وقال وهو معكم، نؤمن بهذا. لكننا لا نصونه عن الظنون الكاذبة. والظن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا في الأرض، هذا ظن كاذب، عرفت؟ لأن ظن كونه في الأرض باطل بالنسبة إلى الله عز وجل، إذ أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الله في الأرض صارت مع الآية التي تثبت العلو متناقضة، صارت متناقضة، هذه من جهة. من جهة أخرى ينافي علوه الذي هو من صفاته الذي هو من صفاته الذاتية. فحينئذ نقول نؤمن بأن الله معنا وهو في السماء على عرشه. فإذا قال كيف يمكن ذلك نقول لا تقول كيف يمكن، أن تقول آمنت بالله ورسوله وصدق بما قال الله عن نفسه ولا تقول كيف يمكن. إذا قلت كيف يمكن نقول الآن سؤالك كما قال مالك في الذي قال كيف استوى، نقول هذه بدعة، عليك أن تصدق ولا تقول كيف، لأنه من المستحيل أن تقيس الخالق عز وجل على إيش؟ على المخلوق. صحيح. الآن البعير يمشي على 4 وأن تمشي على 2، يصح تقول كيف أمشي على 2 ورا ما أطيح؟ لا، الجمل لو يمشي على 2 مش يسوي، ها يطيح. شوفوه مخلوق مع مخلوق، فهذا أيضا الخالق مع المخلوق. يجب أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة عن مماثلة المخلوق، وأن نقول آمنا بالله. فالله قال شف كل الضمائر، شف هو الذي خلق السماوات يعود على من؟ الفاعل، ثم استوى على من؟ يعلم، وهو معكم الله، الضمائر كلها ماشية، فهمت؟ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، هذا مستحيل، لأن كيف هو معنا في الأرض وهو استوى على العرش؟ ما يمكن هذا. نقول هو معنا مع استوائه على العرش، هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها تثبت لنا، يعني توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، تعلم أن الله معك حيثما كنت. طيب، هل أهل التعطيل أقروا بهذا وأثبتوا ذلك لله كما نثبته؟ لا، أهل التعطيل قالوا إن الله معنا في أمكنتنا. أعوذ بالله، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، واللي في السوق الله معهم في السوق، واللي في الحمامات أعوذ بالله الله معهم في الحمامات. ما نزهوا عن الأقذار والأنتان وأماكن اللغو والرفث، قالوا بذاته. هذا القول نحن نريد أن نبطله. أولا نقول ما دليلهم وما الرد عليهم؟ نقول ما دليلهم ولا ما شبهتهم؟ ما شبهتهم، لأنه ليس بدليل، ما عندهم دليل. شبهتهم يقولون معنا ظاهر اللفظ وهو معكم، وكل الضمائر تعود على الله، والذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، كل الضمائر على الله. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة في المكان والمصاحبة في المكان. انتبه، عرفتم ولا لا يا حمد؟ إيش شبهتهم؟ الله كل الضمائر في خلق واستوى ويعلم كلها لله، إذن وهو معكم، مش اللي طلع عن الله؟ فنحن نأخذ بظاهره. عرفتم؟ طيب، إذن كيف نجيبهم على ذلك؟ نجيبهم على ذلك بأن ظاهرها ليس كما ذكرتم، ليس كما ذكرتم. لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، أن يكون مستوى العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، صح؟ تناقض، والتناقض ممنوع. هذا واحد. ثانيا قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، هذا ممنوع غير مسلم. فالمعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم. قد تقتضي الاختلاط، قد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي الاتفاق في المكان، المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق مصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. المعية التي تقتضي المخالطة، كما تقول أسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا مع ماء، مخلوطا مع الماء، صار شيء واحد. ومتى أسقوني هذا اللبن مع الماء؟ لما أظلم الليل علشان ما أشوفه، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق. هل رأيت الذئب قط؟ يعني بمذق مثل الذئب، الذئب أشهب، لونه أشهب ولا لا؟ رأيت الذئب يا حمد؟ أشهب. طيب، يعني جاءوا بمذق أشهب، لو كان لبنا خالصا صار أبيض. طيب، ولو كان ماء خالصا طيب، يقولون إن الماء ما له لون، ما له لون، لا ولا طعم، ما نطيعهم. هذا عبد مفرد في القرآن، وهذا ملح أجاج. لا، يقولون ما له لون، ليش؟ قال لك إن حطيته بإناء أبيض وبأخضر صار أخضر، صح؟ أي نعم. على كل حال ما علينا من هذه، يمكن هذه مسألة طبيعية ما نعرفها، لكن الكلام على أن هذا اختلاط، هذه معية، معية النوع إيش؟ مخالطة. طيب، ويقال جاء فلان مع فلان، جاء فلان مع فلان، أي مقترنين في مكان واحد ولا لا؟ ها؟ طيب، في مكان واحد، يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ويقال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، فلان مع جنوده، فلان مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيد لكن يوجههم. إذن هذا في اختلاط مشاركة في مكان؟ لا. ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من شواهد اللغة، مدلولها إيش؟ مدلولها المصاحبة المطلقة، أو شيء تعبر وهو أصح، مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، فهي معية لائقة بالله. فدعواكم أن المعية في قوله ومعكم لما كنتم تقتضي اختلاط، هذا دعوة باطلة. أولا، لأن هذا ليس لازما في اللغة العربية، والشيء الثاني لأن هذا محال بالنسبة إلى الله عز وجل، إذن فليس ظاهر الآية ما زعموا. ثالثا، نقول زعمكم هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل، والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا بها أو متنقصا، عز وجل متمدحا بها، متمدحا بها أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. لكن على زعمكم هذا غاية التنقص لله عز وجل. كيف يا عبد الله؟ نقول لأنه إذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. طيب، إذا جعلتم الله في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف تعرفون الكنف؟ في محل قضاء الحاجة. هذا نقص ولا غير نقص؟ أعظم نقص. هذا ما تستطيع تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا. نعم، إنك أنت في الكنيف، لو تقوله لسبق رأسك لسانك. لكن كيف تقول لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا، يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا أو متعددا، صح ولا لا؟ إما أن يكون متجزئا أو متعددا. إما أن يكون متعددا يعني كل واحد منه جهة، وإما أن يكون متجزئا أجزاء، جزء من هنا وجزء من هناك، نعوذ بالله. أما أن يكون واحدا فهذا لا يمكن مع تعدد الأمكنة، لأن تعدد المكان يستلزم تعدد الأماكن، ولا لا؟ كيف يكون المكان متعدد وأنت واحد؟ ما يصير هذا. نعم، حتى بحق الخالق أصلا هذا ما يمكن. إذا قلت إن الله له مكان، مكان في المسجد ومكان في السوق ومكان في كذا ومكان في كذا، لازم التعدد أو التجزؤ. وحينئذ نقول هذا الوجه الرابع مما يبطل إيش؟ مما يبطل قولهم. الخامس أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون الله حالا في الخلق إذا كان في كل مكان،

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه، لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذاهب القدماء في ذلك وحاصله. إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله، وقدر على إزالته فأزاله، فلا بأس، قلنا لا بأس. وأيضا قد يجب عليه إن كان هذا المنكر يزول بوجوده، يعني حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، وإن لم يقدر فليرجع. هذا ليس خاصا بالولائم، بكل المناسبات التي يكون فيها تصوير ذوات أرواح، تقدر أن تغير وتزيل ذلك ولارجع. فإنك إن وجدت، ربما صوروك معهم وشوهوك في دعوة من الدعوات كانت بالرياض، دعانا بعض الناس إلى استراحة وهو يريد الخير ومحب، ما درنا إلا وقد حضر الحزب الفلاني والحزب الفلاني والدكتور الفلاني، واحد من هناك يصور، وقام إليه أبو عبد الرحمن الحجوري وأخذها منه، واحد هناك يصور وقام إليه بعض الإخوان وأخذها منه. قلنا هذا الليلة أولا سيجتمع فيها حزبيون عند هذا فلان وفلان، ثانيا أنها كل حين يلدعون بصورة من جانب، قلنا يا فلان نستأذن، والعشاء هذا متأخر إلى بعد نصف الليل، هم عشاهم متأخر، فقال لنا يا إخوان تعنوا العشاء قريب، قلنا أذن لنا، واستأذننا واسترحنا، وجدنا راحة لما خرجنا، لأن هذا مجلس أولا خليط، كان الأخ ما يميز، ثانيا أنهم للتكثر آنذاك بعد الحصار كان، ثالثا أنها وجد فيه معاصي، فما تدري من أين تتقي، من هذا أو من هذا ومن هذا، والصورة هناك والصورة هناك. والله ما أجمل هذه العزلة، أنا أعتبر مجالس العلم، هذه المجالس التي نحن فيها كبرت أو صغرت، هي عزلة، عزلة من الفتن، عزلة من المهاترات والشقاق، عزلة من النظر إلى المحرمات، عزلة من مخالطة ذوي الشبهات الذين إذا خالطتهم الله أعلم ماذا يصير قلبك، عزلة من مجالسة السياسيين الذين يريدون أن يعني ماذا يجعلونك منديلا، ويريدون مثلا أن تحور بعد الكور تتقهقر. حتى قال لي بعضهم هداه الله، قال لماذا يا شيخ حينما تظهر على التلفاز؟ ينفع الله بك، كبير شأنهم. قلنا ما يصلح، بدأنا في كلام قليل في هذا، والناس بحاجة، إن وجدوا علما يجدونه في كلام الداعي إلى الله. ثم سكت، لأنه هو يظهر على الشاشة، هو نفسه ذاك المسؤول، وهو أيضا يظهر على الشاشة ويدعو إلى هذا. الشاهد الآن يعني مثل هذه ينفع الله بك، وهذا البخاري كيف، وين الشاشة اللي طلع فيها؟ وهذه الكتب العلمية النافعة التي عندنا لأئمة ينهل منها السلف، ينهل منها الصالحون، فأي شاشة صعدوا؟ وهل الناس بحاجة إلى صورة العالم، ولا بحاجة إلى علمه؟ ربما آلاف الناس أجمل منه. وهل أيضا أئمتنا حرصوا على الشاشات؟ هل حرصوا على الشاشات أن يظهر من أجل ينتشر علمهم؟ علماؤنا كالشيخ رحمة الله عليه وأمثاله الذين قبله وبعده، وهل البركة في الطاعة ولا البركة في المخالفة حتى ينتشر علمي؟ وهل العلم الآن صار ما يظهر إلا على الشاشة، ولا صارت الكلمة من توكل كرمان ومن بعض الزنادقة تبلغ الآفاق فضلا عن كلام عالم؟ يعني بدون شاشة، يعني كلمة يقولها إنسان زنديق، إنسان ربما ملحد، وإنسان كذا، تبلغ الدنيا، فصار الكلام ينتشر بغير نظر إلى الشاشة، غير نظر الصورة، من كل بر وفاجر. وهل يتوقف نفع الناس على رؤية الصورة؟ هل يتوقف نفعهم وثقتهم بالشخص على نفع الصورة ولحيته الكثة وأبهته، أم على العلم الذي يبرز ويذكر ويظهر والحجج؟ فأنا أعتبر الذي يرى أن الظهور على الشاشات دعوة أنه خاطئ، أنه مخطئ، ما هو دعوة هذه، بل هذه معصية ضد الدعوة. والله عز وجل يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، وهي وإن كانت في الآخرة، لكن الذلة ملازمة للمعاصي دنيا وأخرى. الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلماذا أعرض نفسي للذلة وللمعصية؟ شيء لا يرضاه الله، أعتقد أنها كبيرة من كبائر الذنوب بنصوص الأدلة، وأطبق من كتب فيها أنها كبيرة. لماذا نعرض أنفسنا من أجل ما ظنت أن هذا يظهر على الشاشة وينتفع به؟ والله يا إخوة، رأينا الذين يتحرون الظهور على الشاشات ولهذا المقاصد أنهم ما تجد إلا تمظهر لكثير منهم، كثير التمظهر وتجد قلة البركة. أما علماءنا ما هم حريصون على ذلك، حتى وإن خطف لبعضهم بعض الصور ما يرضاها، لا الشيخ الباز ولا الشيخ العثيمين ولا أمثال هؤلاء ما يرضونها، كلهم يحذرون منها ويرون أن طريقة الأحاديث هي الأهدى والأسلم والأبعد عن أمثال ذلك. هذا كان استطراداً لأن المنكرات منها تصوير ذوات الأرواح في هذه الآونة، قل أن تجد عرسا يخلو من هذه المعصية. إن وجدت هذا اذهب لك وما استطعت التغيير. أقبح من ذلك أن يأتوا بالعروسة مع زوجها على منبر واحد، مجلس واحد، وهو واضع يده عليها وهي واضعة يدها عليه، أو هو يمد لها بشيء تأكل وهي تمد لها بشيء يأكل. هذه قلة حياء، فضايح، هذه فضايح ما لها أعراس، يعني فضايح والسفور وقلة غيرة، ضعف غيرة. والله مجارة للكفار، تقليد الكفار. ومن هذه الأشياء وهم يصورون الكاميرات من هنا ومن هنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب،
1: وقلنا إن تراها نصبت في درس من الدروس وتحضر مجلس ما فيه بركة، ما تحضر وما يحضر ملك من ملائكة الله، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا المجلس مجلس درس أو مجلس محاضرة وفيه تصوير، ما تحضره الملائكة، وإنما تتنزل السكينة والملائكة في مجلس بعيد عن المحرمات، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه تكون في مجلس علم خالي من هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فإذا انتهت عن الاستغفار والصلاة والدعاء على لذلك الشخص إذا أحدث، سواء كان الحدث ناقضا للوضوء أو الحدث مما هو في الدين من هو المخالفة والمعصية ما تستغفر له الملائكة، هذا من الحدث، تصوير ذوات الأرواح من الحدث الذي في مثل هذا الحال لا تستغفر لصاحبها الملائكة ولا تحضر. فلا تظن أن كل مجلس علم أو محاضرة تحضرها الملائكة مع ما فيها من المخالفة ومع فيها من الشركيات والبدع والخرافات، إن كانت فيها حق صوفية أو حق روافض أو حق معاصي أو شيء من ذلك. إنما المجالس الطيبة هي مجالس الذكر والهدى والبعد عن المعاصي ألا ما دلت عليه هذه الأدلة. إذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لنا ابتغي الجاهلين الآية. هذا نذكره وأمثاله كثير في أن الحجة إذا بذلتها للمعرض لا تظن أنها ما لها مقام ولا مجال أيا كان حتى لو كافر، ونصحته وبذلت له النصح والنصح بدليله عسى الله أن تصادف منه قلبا يعني أراد الله إحياءه، وإن لم يكن ذلك قامت عليه الحجة وأنت برئت ذمتك. وقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك الكفرة وكاتب المشركين مما ذكرت أن الرد لا تحتقره. قد تهمش ذلك المتكلم أنه ما يبالى به، لكن لو ردت عليه أو رد عليه حتى تستبين شبهه أمر طيب له للمسلمين وله أيضا أن تفند الشبهة التي عنده، لأنه في حال بقاء الشبهة معه يشعر أنه كأنه قوي والصولة معه والحجة معه، فإذا فندت شبهه إن رجع إلى الصواب وإلا بقي هزيلا ضعيفا فلتت شبهة بين يديه. فإبان الشبهة الشبه كما فندها ابن عباس رضي الله عنه على ذلك الخارجي بالرد عليه، وأنت تقول كذا والصواب كذا والدليل كذا، والإرشاد له إلى فهم الأدلة والإرشاد له إلى الأدلة إن لم يكن قد عرفها، والإرشاد له إلى فهم السلف وما كان من ذلك، والله هذا نفع عظيم. فليعتني البصير، يعتني أهل العلم بالردود كما اعتنى سلفنا رضي الله عليهم. شيخ الإسلام كان مشغولا معروف ما هو فيه، ومع ذلك لما أتوه بهذا الكتاب منهاج الكرامة لذاك ابن المطهر أو جملة من هذا الكتب كانت له، وأن الرجل شغال في المسلمين يرفضهم بتلك الرسائل، فرغ من وقته للرد وصار كتابا نفع الله به المسلمين. شيخ الإسلام كان مشغولا، لكن تأتي بعض الأسئلة من طلاب العلم أو يطلبون منه الإجابة عن مسألة أهل واسط أو أهل تدمر أو غير ذلك من في مسائل يطلبونها فيستعين بالله ويبينها وتصير للمسلمين بل هذا صحيح البخاري عندك، هذا كان كما تقرأ من مقدمة الفقه سبب طلبا من بعض الصالحين. لو صنفت الصحيح المجرد لما رأوا من نبوغه وبروزه في الحديث فأشاروا عليه أن يصنف في الصحيح المجرد الصافي، فوقع ذلك في نفسه، كان سبب مشورة بعض إسحاق وكذلك مشورة بعض الصالحين وطلب من بعض الصالحين. فمطالب الصالحين الراشدين مطالب طلاب العلم فيها بركة، وإجابات العلماء على تلك المطالب تجتمع فيها بركة الطلب وبركة الإجابة، فيجعل الله بركة المسلمين إن صدرت من الطالب والمجيب بإخلاص. الطالب يريد أن يزال هذا الإشكال وهذا المنكر، منكر يراه بس ما استطاع أن يغير، أو يريد أن يكون التغيير ممن له مكانة ولكلامه استماع ونفع وله كذلك أيضا قدرة على تفنيد الشبهات، أكثر، والمجيب يجيب غيرة على الدين ونصرة للمسلمين، فإذا اجتمع ذلك حصل الخير. ابن قدامة المقدسي رحمه الله يذكر سبب شرحه لمختصر الخرقي في مقدمة كتابه أنه عالم، أولا الخرقي عالم، ثانيا أنه رجل صالح ذو دين يثني على صلاحه، فلكون الكتاب صدر عن عالم بصير بمذهبه وبصير بالعلم، ولكونه أيضا رجل صالح يثني عليه في دينه، هيأ الله له ابن قدامة يشرح كتابه، فصار مختصر الخرقي لا شيء بجانب، كتاب جميل لكن بجانب المغني، وهو محدث سني صالح ابن قدامة، فأعطى الكتاب شرحا لم يشرح مثله مختصر الخرقي، لا للزركشي ولا لغيره، لم يشرح مختصر الخرقي كشرح ابن قدامة عليه، ويأتي بالفقرة ويشرحها بالآيات ويشرحها بالأحاديث ويشرحها بالآثار ويشرحها. نعم، وأعني بذلك أنك لا تشرح كتب أهل الضلال اعتساء بالسلف ما كان يشرحون كتب الضلال، وهذا يقول وكان رجلا صالحا دينا يذكر سنيته وتمسكه ومن أجل ذلك شرح كتابه، وأنت تأخذ لك كتاب ما تدري ما صاحبه وتشرحه، لا، شرح كتب أهل السنة تعظيما للسنة إشادة بأهلها.
3: يقول السائل: نحن في محافظة الحديدة وكان لنا مسجد نخطب فيه جمعة وهو خاص بأهل السنة، فجاء إلينا الرافضة وقالوا نخطب بخطبهم، فامتنعنا عن ذلك ولم نخطب بخطبهم، فمنعونا من الخطابة في هذا المسجد من الخطابة في هذا المسجد، فهل يجوز لنا أن نجتمع في يوم الجمعة في بيت ونخطب ونصلي الجمعة فيه؟
1: نعم، ما فعلتم أنكم ما تقررون الزور على الناس، فإنه لا يجوز لأحد أن يقر المنكر والزور الموجود في أوراق الرافضة والدعوة إلى الباطل والدعوة إلى المولد والدعوة إلى كذا وكذا وتمجيد الباطل وتمجيد غير ذلك مما هو موجود عندهم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولو كان مقرا ولو أقر الباطل فإنه يأثم، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع ويوجد في أوراقهم منكر باطل واضح، إما شرك وإما بدعة وإما تثوير وإما إلى غير ذلك، ومثل هذا يجب إنكاره ولا يجوز إقراره، الأدلة المذكورة وإقراره سبب عذاب الله، وسمى وقال الله عز وجل عن أولئك قوم ثمود فعقروها، والعاقر هو واحد كما في الحديث انبعث أشقاها، انبعث أشقاها في الآية، وأيضا في الحديث انبعث رجل عارم في قومه هو الذي عقرها، ولما كانوا مقرين وراضين بذلك كلهم صاروا عاقرين للناقة، وكلهم استحقوا العذاب على هذه الجريمة، ولا أحد يخالف ممن له بصيرة وأثار من علم ونور من الله عز وجل، ويعني ماذا وشم رائحة السنة، أنه يوجد في أقوال الرافضة وتقريراتهم ودعواتهم وخطبهم ما فيه من تلك المنكرات، فهذا إن تركوك تقول الحق وإلا فلا تقول الباطل، إن استطعت أن تقول الحق قله واخطب وادعو إلى الله عز وجل، وإن لم تستطع لا تكرر الباطل حتى ولو على سبيل الحذلقة وسبيل أنك تريد مثلا أن تسكتهم وأن تسايسهم، مسكين، هذا الحيل هي حقهم ما حقك، الحيل هذه حق الرافضة، وهو سيعتبرك منافقا معه إذا قلت مثلا ما لا تعتقد أنت، ما لم تعتقد كذا وداريته، هو في الحقيقة يقول أنا أعرف هذا قد قال كذا وقد قال كذا، يعتبرك منافقا. وحتى مثل هذا الكلام ما يجعل الله له لك قبول. كم من إنسان ذهب يدعو لهم اللهم اللهم أخذوه وأهانوه. لا تشغل نفسك بالتملق للرافضة، أنا لك ناصح، والله ما هو مقبول هذا لا عند الله ولا عند صالح عباده ولا عند أعدائك، إنما يتمسحون بك ويتمندلون بك، يتمندلون بك منديل يتخذونك فقط ويطلعونك في المسيرة، وتحضر مجالس الزور حقهم، وتحضر التصوير، وتحضر تكثر سواد المبطلين وما إلى ذلك، وتسمع لذلك الزور والله الكبر الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، لكن هذا كلمة حق أريد بها باطل، أنتم كذابون، أنتم عملاء أمريكا يقال لهم، كيف تقولون هذا الكلام والناس يعرفون صغارهم وكبارهم أن يعني خلاف ما تقولون، هذا هو الواقع. وأمثال هذا بارك الله فيكم. مع ذلك إن تركوك تخطب في مسجدك، خطبت ودعوت إلى الله، ما تركوك تخطب فيه، إن تيسر لك وأذن لك سمح لك أو تركت أن تصلي أنت وبعض إخوانك في بعض أماكنكم خيمة من الخيام يجتمع فيها الناس ما يحبون الرافضة، معهم طفح منهم، أي والله ما تركوا لهم دنيا ولا دين، ما تركوا لهم، يعني ممكن أن يعيش الإنسان في بلاد الكفر، يصلي كيف يريد، يصوم كيف يريد، يعمل في أموره كيف يريد، لكن هناك لا أفعل كذا ولا تفعل كذا ولا وأنظمة عسكرية على العبادة على المساجد، ونهب الأموال للناس وسلب لهم، سلب ونهب، حتى كان في الزمن الماضي يأخذون العشور من بيض الدجاجة، والآن قد أخذوا على الشوكولاتة والإسكريم هذا كما يذكرون، فنهب من هذا، فما أحبهم الناس ولا رضوا حتى إلا بعض المجاملين، بعض المجاملين مثل هؤلاء الذين ما يبالي بدينه ممكن يعيش لك أينما كان هذا. نعم، تركت تقيم دين الله، تركت أدري ما تلزم بالبدع، تلزم الخالفات، الخالفات لأن تركوك تصلي في مكان صليت، ما تركوك وصليت بمفردك أنت معذور إذا لم يتركوك، ولو في خيمة تصلي أنت ومن معك، ولا في بعض المكان تتخذه مسجدا ولو مؤقتا، غرفة من الغرف تتخذونها مسجدا ولو مؤقتا فلا بأس بذلك، وإلا فأنت معذور. الأدلة الدالة على عذر من لم يستطع أن يقيم دينه، أرض الله واسعة. هم الآن يعتبرون هذه الأجوبة سياسية، والله هذه دينية صالحهم، هذا كلمة حق أبدا، والله ما يجوز لنا أن نقول غير الحق على أي حال، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وهذا هو الأحسن، أصدع بما تؤمر وأعرض المشركين، إنك فيناك المستهزئين، وأن تقول الحق وإن كان مرا، هذا هو الصدق يا إخوان، والله يعرفه القاسي والداني، فلا يجوز لأحد أن يستنكف من الحق، لا هم ولا غيرهم، ومن استنكف منه مرده إليه دنيا وأخرى، دنيا وأخرى.
3: يقول السائل: انتشر هذا الحديث فما حاله؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل.
1: الحديث محتج به، محتج به، وننظر إن شاء الله شرحه في شرح الفيض القدير أو كذا، وأما من حيث الاحتجاج به فمحتج به. أمتي أمة مرحومة، وقوله ليس عليها عذاب في الدنيا، أي من مات على التوحيد في الآخرة عذابها في الدنيا، فإنما حصل له من عذاب الدنيا مكفر لما حصل، يعني مكفر لسيئاته، فإن الابتلاءات الدنيوية من مكفرات الذنوب، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه ذنب نفسه وأهله وماله. هذا محمول على حق على ذوي التوحيد، في شأن ذوي التوحيد الذين تحصل منهم ذنوب وهي تعرض للغفران بالوضوء، بصوم الفرائض والنوافل، بالصلاة، بالصدقة، أمثال ذلك مما هو من شأن المكفرات. رمز له السيوطي في الجامع بالصحة برقم 1622، وهو كذلك: أمتي أمة مرحومة، أي الأمة، أمتي هذه الآن، كذا قال ابن رسلان، وهي قرنه يعني الصحابة، ويحتمل إرادة أمة الإجابة أمة مرحومة، وهو أشمل، يشمل الصحابة ومن بعدهم، أي جماعة مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام النعمة موسومة بذلك. قوله: ليس عليها عذاب في الآخرة، بمعنى أن من عذب منهم لا يحس بألم النار، لأنهم إن دخلوها أميتوا فيها. هذا كلام غير صحيح، والصواب ما سبق أنها مرحومة برحمة الله، أهل توحيد، هذا في أمة الإجابة الموحدة الذين ماتوا على التوحيد، أمة مرحومة ليس عليها عذاب دائم ولا مستمر، وإن حصل عليهم تمحيص فمعالهم إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة يوم من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه مرحومة، ليس عليه عذاب دائم مستمر كما هو شأن الكفار، بل إن حصل شيء من العذاب فتمحيص، تنقية، تنقية، تهذيب، هذبوا ونقوا كما في الحديث. أما القول بأنها أنهم مقصود بهم الأمة الأولى فقط، الصحابة فقط، فالحديث أشمل،

قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الغفور الشكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هؤلاء كلهم أورثهم الله الكتاب ومنهم الظالم لنفسه وكلهم أدخلهم الله الجنة. وقوله عذابها الفتن منها استيفاء. وهكذا أيضا قد يصدق على أهل الحدود، بعضهم يقول في حق المحدودين من المسلمين حدود كفارة الذنوب، واللفظ أشمل أمة محمد أهل التوحيد. أهل التوحيد من مات منهم على التوحيد مرحوم بإذن الله عز وجل كما دلت عليه الأدلة، وأن الابتلاءات تكفر. هذا القول هو الصواب. أما في فيض القدير للمناوي فبعض كلام بعض الكلام المذكور فيه تخليط أو تخصيص لفظ عام، والقول بالعموم هو الصواب وتؤيده الأدلة. وذا الحديث في الصحيحة برقم 959 وهو عند أبي داود 4278 وأحمد. وهذه المصادر إذا رأيتها أنت مصادر مثل أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه وأحمد، هذه مصادر الإسلام، مصادر دواوين الإسلام، هذه دواوين الإسلام، يعني تطمئن النفس لذكر الحديث فيها أنه في أصل من أصول السنة. وهكذا أيضا ما عدا ذلك مما ثبت من الأصول. وأحمد الرابع 410 من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الشيخ صحيح الإسناد، قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي كذا قال وافقه. قال الحافظ في حافظ بن حجر في بذل الماعون، يعني في أمور الطاعون، مسألة الطاعون، وسنده حسن، يعني هذا فضيلة فيه فضيلة الابتلاءات والأمراض لمن صبر عليها كذا قالوا. والمسعود بن مسعود كان اختلط، لكن الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد البخاري التاريخ، طبراني في المعجم الكبير الصغير، والقاضي الخولاني في تاريخ داريا. انظر هذا المصدر تاريخ داريا. والكلابادي في مفتاح المعاني، والواحد في الوسيط من طرق أخرى كثيرة عن أبي بردة به نحوه، فهو إسناد صحيح جدا، يعني خرج الحديث من غير طريق المسعودي، تنحى المسعودي توبع. ولأبي بردة فيه إسناد آخر، قال محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا صدق بن المثنى قال حدثنا رياح عن أبي بردة قال بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل صار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد وآتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض. قال فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله يقول فذكره أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. صحيح جدا. من سيعيد الحديث صحيح فمن سيعيد معناه على الصواب؟ قم هذا الولد. طيب أحسنت. ها بارك الله فيك، استرح. أجبت. من يزيد فإنه معاله إلى الجنة، وإن حصل من الابتلاء والقتل والأذى وما إلى ذلك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقتل، هذا من مكفرات ذنوبه ما دام من أهل التوحيد، ويكون بذلك يعني من المرحومين بسبب هذا. مر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أصاب

0: أصابك شيء من هذه الحمى؟ قال ما الحمى؟ أم الدم، هل أصابتك أم الدم؟ قال ما أم الدم؟ قال حر بين اللحم والجلد. قال ما أصابني قط. ما قال هل أصابك هذا الصداع؟ قال ما الصداع؟ قال ألم في الرأس. قال ما أصابني قط. قال من أراد أن ينظر رجل من أهل النار ينظر إلى هذا. والشاهد من ذلك أن هذه الابتلاءات في حق المؤمن رحمة، به تكفير لذنوبه، فهذه الأمة مرحومة بما يحصل لها من الابتلاء. الصالحون الموحدون إن حصل لهم ابتلاء كان من رحمة الله به، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صلى الله العافية. غير أننا لضعف إيماننا قد لا نتحمل، وإلا كان كثير من سبق يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، كما في حديث أبي سعيد في صحيح المسند للشيخ رحمه الله، وذلك أنه رحمة من الله عز وجل وتكفير. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من ذنوبه خطاياه.
1: يقول: تعلمون ما يصيب المسلمين هذه الأيام من إخواننا الفلسطينيين في أرض غزة من حرب اليهود وحصارهم، فهل يشرع القنوت لهم بعد الصلوات المفروضة، وهل هي نازلة بالمسلمين؟
0: الجواب: المسلم مهما كان حاله، سواء كان مستقيما أو كان معوجا، فإنه ينبغي التألم عليه عند حصول ما يؤذيه وما يضره، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير كما في تلك الرواية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمهما حصل المسلم خير من الكافر بما لا مقارنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي من الكافرين، أو حتى من دونهم في الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء في الجاهلية، أو ليكونن عند الله كالجعلان التي تدفع النتا بأنفها. ومعنى ذلك أنه لا قيمة لكافر بمقابل مسلم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا مما يدل على فضيلة المسلم على أي حال كان، أنه عنده خير. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وروى وفي الصحيح عن أنس، وجاء عن جابر في الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. ففي هذه الأدلة أن المسلم يتألم على المسلم، ولا شك أننا نتألم على ما يحصل لهم، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، ونسأل الله عز وجل أن يدافع عن المستضعفين وينجي المستضعفين من المؤمنين هناك وفي كل مكان. فقد حصل للمسلمين استضعاف من اليهود ومن النصارى ومن سائر الكفار، وما هذا إلا بسبب المخالفات الشرعية والبعد عن الله سبحانه وتعالى وضروب الجهل بأطنابه في أوساطهم. فذلك البلد وكثير من البلدان بحاجة إلى التوعية العلمية الصحيحة السلفية العلمية الشرعية، بحاجة إلى نشر التوحيد والسنة في أوساطهم حتى يعرفوا من يوالوا ومن يعادوا. لا يوالون الرافضة، لا يوالون أهل الانحراف والبدع، ولا يركنون إليهم. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فمن ركن إلى الظلمة تمسه النار فضلا عن غيرها، فضلا عن عذاب الدنيا، تعرض لعذاب الآخرة فضلا عن عذاب الدنيا. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ يعني تجعلون الروافض أسوتكم، من متى كان الروافض نصحاء لدين الإسلام أو للمسلمين؟ لا من زمن بن العلقمي ولا بعده. من متى كان الرافضة كانوا أسوة للخير؟ الله قد قال، شيخ الإسلام يصفهم بالنفاق، وجملة من أهل العلم ما يعتبرونهم إلا منافقين كما في مجموع الفتاوى وغير ذلك. والله قد قال عن المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال: يقولون لإخوانهم، ألم ترى إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا حال أسوتكم الذين اتخذهم أسوة، أولئك لن يتخذهم أسوة. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. ها قولوا الإيران تنصرهم الآن، قولوا تنصرهم، وإنما دفدفوهم على ما يضرهم. ما هنا قدرة لهم على يعني للبدء، للبدء يعني لما يتعلق بالبدء لأولئك، يا الله يسلمون من قبل. فحتى جرعهم هؤلاء على ما سمعتم، على ما حصل. فالحاصل أن القوم بحاجة إلى توعية علمية شرعية صحيحة، ومن عدمها أوتوا، من عدم التوعية الشرعية العلمية السلفية وعدم وجود مرجعية علمية سلفية لهم يؤوبون إليها عند النوازل، أتوا يذهبون إلى الروافض، يأخذون الروافض وبعض الحماسيين، حماس اسم على مسمى، حماس طيش، حماس الإخوان المسلمين، حماس الفرق الذين يريدون أن يجمعوا أموال على صياحهم، فهم يصيحون يهدمون يقتلون يقتلون تبرعات جهاد جهاد. نعم، كما قال الزنداني كان يقول، يأتي يعمل ماذا بارك الله فيكم، حاضرة في بعض في أيام ما هناك في اليمن، في عمن واليمن كذا، ويقول جهاد جهاد. قالوا: يا شيخ، أرأيت إن لم نفز في الانتخابات؟ قال: قد أعددنا لكل دبابة أربيجي. وإذا بالكذوب إذا لما دخلوا، يا الله يخرج يختلس هكذا مع أصحاب الموز من مدرسة، لا أربيجي ولا شيء، تركوا الحصالات والأموال والقشيبي وأموال وتاك، يحرر المنطقة. ذاك اللي كان يحرر صنعاء ربما لو قاموا معه قومة رجال، ولا قاموا أسبوع واحد بل حتى 3 أيام، نكسوا رؤوسهم وخرجوا يختخالسون مثل البسس، مثل البسس. أقول لك تركوا الكذابين، هذا درس للمسلمين، أن لا يركنوا إلى الكذابين المتعيشين معيشة على غير شرعية أيضا، والمجمعين الأموال على دماء الأبرياء. الآن نحن نتألم، يعلم الله أننا نتألم لما يحصل الإخوان، لكن هذا لابد من النصح فيه، أن القوم ركنوا إلى باطل وإلى أهل الباطل، ركنوا إلى المسترزقين على دمائهم ولا الظلمة. الحاصل يدعى لهم دعا لهم، يدعى أن الله ينتقم من الكافرين. لقد كان هذا يدعى في الأوتار في زمن عمر بن الخطاب والأزمنة الماضية، ينتقم من الكافرين وينصر المؤمنين والمستضعفين سواء هناك أو غير هناك. أما بالنسبة للقنوت، من قنت ما ننكر عليه، وبالنسبة من لا يقنت لا ننكر عليه، باعتبار أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه، قد حصلت أمثالها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت، والأمر في ذلك واسع. نعم، لأن الحوادث كثيرة، فلسطين ترجم كل حين، إنما هذه اشتدت عليها، وإلا فلسطين كل حين المراجم فوقها من إسرائيل والضرب عليها والقتل فيها، ما هدأت إلا هذه السنين القريبة، قال شيء من الهدوء إلا من زمان، واليهود يبطشون بها باستمرار. وأيضا حتى هم كما سمعت يعني ما فيش أوبة، ما فيش أوبة، أوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع واستقامة ونشر علم ونشر سنة واستدعاء مثلا الخير والعلم، يعني فيه شيء من الغفلة والمخالطة للنصارى والمخالطة لكذا وخطأ، حتى أدى ذلك إلى هذا، لأن الله عز وجل لا ينصر إلا من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إلا قليلين كانوا أو كثيرين، مهما كان عتاد الكفار وأهل الحق على استقامة وذراعة إلى الله ومعرفة ما هو من أسباب النصر، يحصل لهم خير كثير جدا من الله، ويخذل الله عز وجل الباطل. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. ويقذف الرعب في قلوب المشركين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وغير ذلك من أدلة. أما مع الحال المتقارب، هذا مسلم ضعيف وربما موالي للكافرين، ويلتمس يبتغي العزة عندهم كما قال يبتغون العزة عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، وعنده من الجهل ما جعله يوالي أهل الأهواء وكذا، فربما يحصل نصر إلا أن يشاء الله، ما يحصل نصر، لكن يدعى لهم، يدعى لهم، هم مسلمون، يدعى لهم على ما سبق. ومن قنت ما ننكر عليه، ومن لم يقنت فإن الحوادث التي حصلت نظير هذا في الزمن الماضي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في كل حادثة، والله المستعان. في هذا تطبيق الأدلة، قضاء الله ورسوله، وفي هذا فضيلة العلم والحفظ، معاذ كان حافظا، وفي هذا التطاوع، ما قال المسألة تنظر وانزل يا أخي وبعدين تدارس القضية ولا تستعجل. لما رأى معاذ يريده خلاص أمر به فقتل، قال خلاص قتل انزل. وبعد ما نزل ما كان حصل شيء، تذاكران إقامة الحدود، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، بدل دينه فاقتلوه. قد جاء في هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه أي دين الإسلام ارتد عن دين الإسلام فاقتلوه. وفي هذه الآونة نسأل الله العافية، المبدلون لدين الإسلام يشجعون ويهرب، يهرب إلى بلاد الكفر، ويطرح المصحف بين يديه ويقطعه ويدوسه، يدوس المصحف أمام والناس يصورون له هكذا وينشر، ولا نكير. وربما فعل هذا في بلاد المسلمين دون أن يقام عليه حد الله، فيفعل ردة واضحة، ردة بينة، من سب الله، من الطعن في الله. من البخيتي عليه من الله ما يستحق، نسأل الله أن يقطع دابره، وأمثاله كثير تجد عندهم من الأقوال والردة، وهم في بلاد المسلمين سارحين راوحين، ولا واحد يقول له أنت مرتد، ردة صريحة، بل يتبجحون بذلك. وأي واحد يريد جنسية بريطانية أو جنسية أمريكية أو من تلك الجنسيات يعمل من هذه الأساليب، يرتد، يعمل أشياء حتى إذا وجد شيء من المضايقة من أصحاب الشارع ومن الناس وكذا، من بعض المتكلمين، ذهب إليهم كلاجئ يمنحونه. فصار الذين يرتدون الآن يعني بالأعداد، من أجل أن يذهب هناك يجلس عندهم يأكل ويشرب ويتزندب. نحي حد الردة الآن، نحي حدود كثيرة، نحيت لكن هل تسمعون من قتل من أجل الردة؟ إلى الآن ما نسمع أنه تهود، أنه تنصر. الجريمة أنك ترى من المسلمين من يدعو، من دعاة المسلمين من يدعو إلى حرية الأديان، يعني أنه ما يمكن أن يعتدى عليك إذا ارتدت من الإسلام إلى دين الكفر، لا، أنت حر، تمنحك الديمقراطية وحرية الأديان، هذا المعنى. هذه جريمة في الإسلام والله، تشجيع على الردة، تشجيع على الردة. وفي هذه الآونة أيضا ظهر نطاق الولاء للكفار، الولاء للكفار بشكل واسع، حتى صار الكفار يصولون على المسلمين أن من يريد العزة ويمكن كذلك ويوالى وينصر يعني يكون له كيان يطبع يقسمونه يطبع. ما معنى التطبيع؟ يعني تطبيع العلاقة، علاقة طبيعية بيني وبين اليهود، العلاقة طبيعية، هم أبناء عمنا. ومعنى طبيعي أنه لا أنتقد عليه في شيء ولا ينتقد علي، ونحن زملاء وأخوة، وكأن حاله معه كحاله مع أصلح الناس من المسلمين. أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا الصنف من قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والتطبيع موادة وموالاة، موادة وموالاة ومناصرة وتعاون، ثم التطبيع معنى علاقة طبيعية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أين هذا من قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة المؤمنين عزة الكافرين. ومن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي الفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وبين هذا الصنف وبين قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره لو كره الكافرون. أما تريد تطفئ نور الله كيف تواليها؟ وبين قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام أفغير دين الله يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قل أفغير الله أبتغي حكمه الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والطواغيت الكفرة تحاكم إليهم أو الرضا بهم أو المجاملة لهم ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا ضلالا بعيدا. هذا التطبيع كلمة يعني معناها الموالاة، معناها الموالاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما يجوز هذه الكلمة مثل كلمة المثليين لما تعظموا كلمة يعني هذا لوطي أو ما كان من ذلك قالوا مثلي يعني معناه يجعل نفسه مثل المرأة مثلي. وهي قبيحة في حد ذاتها، لكن تغيير لما ما تجد اصطلاحاتها مثلا في كتب المتقدمين، تبحث في القاموس ما معنى المثلي ما معنى كذا، لا تجد مشبهين من الرجال بالنساء، مشبهين من النساء بالرجال، تجد كذا، فهم يعملونها ألفاظ يعني يجعلونها في أعين الناس سهلة. وهكذا مثلها مسألة التطبيع، موالاة ومعاداة وحب للكفار، وليس هذا من باب إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإنه إذا طبع معهم ألزموه بمقتضى هذا التطبيع عن نحن وإياك شيء واحد، إن حصل عليك ضر أعناك، وإن حصل علينا ضر تعيننا، نحن مطبعين علاقتنا طبيعية إحنا سواء، إن حصل عليك احتياجات مادية أعناك، وإن حصل علينا احتياجات مادية تعيننا. وإذا تكون حالك مع هذا الذي أنت طبعت معه مثل حالك مع أرحامك وأقاربك من التعاون، وما كذلك أهل بلدك وأهل كذلك، ولا يحصل هذا المسلمون منك كما يحصل الكفار منك على التعاون والتراحم، وليس هذا من باب إلا أن تتقوا منهم تقاه، ولا يتعلق بذلك. الحاصل بارك الله فيكم، حرام وربي حرام، اللهم هذه براءة للذمة، التطبيع مع اليهود مع النصارى مع الكفار حرام حرام. قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم والله ما تعملون بصير. وعيد شديد والله. وكم من الأدلة الدالة على هذا على جرم هذا الفعل، جرم الدعوة إلى توحيد الأديان، جرم الدعوة إلى التطبيع، جرم الدعوة إلى هذه الدعوات الباطلة، أنها مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. جعل أمام عينك أن الله سيكفيك شرهم ما يضرونك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. واعلم أنك إذا ابتغيت العزة عندهم أن هذا سبب ذلة، سبب ذلة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أخي الكافر ما يمكن نفسه، كيف بعد يمكنك أنت؟ هو نفسه هل كان ضايع، ربما ما عنده وظيفة تكفيه، ربما ساقط ما هو إلا بعد الفساد، ويريد يمتص منك أنت، هذاك تريد الكافر أنت يمكنك. والله إن هذا من الخذيلة وزيغ القلب. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترفع ترفع، انظر كيف أكرمك الله وكيف أذلهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا دليل على أن التمكين من الله، تمكين الهداية، تمكين الاستقامة، تمكين العلم، تمكين الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. انظر الآن كيف يذبحون أبناء المسلمين بلا هوادة ولا رحمة، أطفال تجد أكثر من 100 طفل، أكثر من 100 طفل ما يدرون أين آباؤهم، مرجمون، هدمت عليهم البيوت، يخرجونهم بعضهم في المستشفى ما يدرى من أبوه بلا رحمة هدمون عليهم البيوت، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال. وطيب أنت إيش موقفك الآن؟ أين موقفك مما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ أين موقفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ أين موقفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أين كذلك رحمتك تراحم بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فشيء الذي ما يدرس العقيدة ويهمه الدنيا فقط وجمع الدنيا يقع في أشياء تزري به دنيا وأخرى، تسود وجهه تاريخيا دينيا دنيويا، يفسد حاله، يصير مهزلة، ما ينفعه ذلك والله. لا نفع يهود ولا نصارى ولا مشركين، ما نفعهم إعراضهم عن دين الله، بل صاروا حطب جهنم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام:

سنقف وإياكم بعض المواقف مع الحوثي في الماضي والحاضر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، كما وعدنا في الجمعة الماضية، فنحن في هذه الجمعة سنقف وإياكم بعض المواقف مع الحوثي في الماضي والحاضر. والحوثي كلمة مستحدثة، وإلا فالأصل أن نقول الرافضة في الماضي والحاضر، مشاهد ومواقف. هذه المشاهد والمواقف في خطبتنا هذه نحاول الربط بين الحاضر والماضي. هل الحاضر جديد ليس له علاقة بالماضي، أم أن الحاضر هو أصل الماضي، إنما هي تجديدات وبعض التلميعات وبعض التلميقات للحاضر؟ هل الشعار الذي يرفع اليوم في أوساطنا هو نفس شعار الماضي، أم أنه شعار جديد؟ هل هي الخطة التي مشى عليها الأوائل، أم هي خطة جديدة؟ هذا ما سنحاول إن شاء الله عز وجل أن نأخذه في خطبتنا هذه بإذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الناس عباد الله، إن المتأمل في الشعار الذي يرفعه الحوثيون في منطقة صعدة يجده شعارا طيبا، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ظاهره الخير والبركة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، العزة للإسلام، أو العزة، نعم، النصر للإسلام، اللعنة على اليهود. شعار في الظاهر محبوب وطيب. أنا لا أعتقد مسلما على وجه الأرض لا يكره أمريكا. أنا لا أعلم مسلما لا يكره اليهود. أنا لا أعتقد أن مسلما على وجه الأرض لا يتمنى أن تموت أمريكا وإسرائيل. أسأل الله أن يدمرهما. لماذا يرفع الشعار في الوقت هذا بالذات، وفي منطقة لا يوجد فيها ربما أمريكي واحد ولا إسرائيلي واحد؟ هل هذا الشعار له صورة في الماضي؟ نعم، عندما حصل القتال بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا في وسط الحرب، رفع أقوام المصاحف يريدون الصلح والتحالف.

0: آكم إلى القرآن الكريم. جاء مسعر ابن فجر وجاء زهير ابن حسين الطائي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له: يا علي، لابد أن تقبل الصلح. وكان في جيش علي مجموعة من القراء، ونقصد بالقراء أي حفظة القرآن، لكنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمونه، لا يعلمون ما فيه، حفظة للقرآن، لكنهم لا يعلمون ما بداخل هذا القرآن من المعاني، يقرؤون كلمات دون تفسير. قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لابد أن تقبل الصلح، وإذا لم تقبل الصلح فسنسلمك إليهم أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان، أي يقتلون كما قتل عثمان رضي الله عنه. علي حاول معهم ألا يقبل الصلح، ولكنهم أصروا عليه، واجتمع عليه خلق كثير من جيشه، فوافق علي على الصلح، وحكم علي مع معاوية أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنهما جميعا. ولما بدأ التحكيم، هؤلاء القراء جاءوا إلى علي: يا علي، حكمت الرجال في كتاب الله، الله يقول: إن الحكم إلا لله. شعار طيب، إن الحكم إلا لله، ونحن نقول جميعا إن الحكم إلا لله. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الكلمة من أولئك القراء الفجرة، قال لهم: إن الحكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل. فجاء ابن عباس رضي الله عنه وناظر أولئك الخوارج، أولئك الفسقة، ورجع منهم مجموعة كبيرة جدا بعد أن ناظرهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتاب منهم مجموعة، ومجموعة أصروا على ما هم عليه، كفروا في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، بل وقفوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الجمعة وهو يخطب، وقالوا له: انزل يا عدو الله، أنتم من طلبتم مني التحكيم وقلتم نتحاكم إلى كتاب الله، تحاكمنا إلى كتاب الله، فلما تحاكمنا إلى كتاب الله حكمتم علينا بالكفر استدلالا بالآية التي لا تفهمون معناها: إن الحكم إلا لله. عجيب أمر هؤلاء، خرجوا في طريقهم للقتال، علي رضي الله عنه منع جيشه أن يقاتل هؤلاء لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: حتى نرى هل يستبيحون دماءنا. وهم في الطريق وجدوا صحابيا اسمه عبد الله بن خباب بن الأرث رضي الله عنه، ومعه زوجته حامل، ومعه بعض أولاده، فقالوا له: يا عبد الله، أنت صحابي وأبوك صحابي. قال: نعم. قال: ماذا سمعت من أبيك عن رسول الله؟ قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها. فلما سمعوا منه هذا الكلام أخذوه وعلى شط النهر وذبحوه حتى دخل دمه في النهر خطا، ثم أخذوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوا أولاده، وهم مسلمون من صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مروا قليلا فوجدوا يهوديا ذميا من أهل الذمة، فقالوا: نقتله لأنه يهودي، قال قائل منهم: لا لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم أخذوا اليهودي بأمان حتى أوصلوه إلى مأمنه، إلى مأمنه. انظر الآن، هم يرفعون شعار تحكيم شرع الله، تحكيم دين الله، تحكيم القرآن، لكن الشعار كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق يراد بها باطل. قتلوا الصحابي وحملوا اليهودي إلى مأمنه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو نفس الصورة التي تحصل الآن في صعدته، الموت لأمريكا. لكنك عند التأمل تجد أن الموت في نظرهم هو للحرس الجمهوري وللأمن المركزي ولأبناء صعدة المساكين الذين شردوا في أرجاء من تلك البقاع، يسكنون في خيام متفرقة. وهذا هو الذي نراه، وهذا هو الذي نسمعه. يتصل بي أحد الإخوة قائلا: لقد فجر الحوثيون منزلي، هل أنت تقاتلهم؟ لا. بينك وبينهم عداوة؟ لا. أنا أطلب العلم، وما واجهتهم بسلاح قط. قلت: لعل بيتك على مذهبهم أمريكي أو إسرائيلي. ففجروا بيتك والعياذ بالله. التقيت باثنين في حرف سفيان، فجلست معهما وهما يحملان هذا الفكر المنحرف. قلت لهما: أنتما الآن ترفعان هذا الشعار وهو الموت لأمريكا، دلوني على جيش أمريكي في صعدته أو في عمران لنجمع جيوش المسلمين لنخرجهم من صعدته أو عمران. قال: هم موجودون. قلت: في أي مكان هم متواجدون؟ لا يستطيع الجواب حار في أمره، لا يوجد. جبال شبه صحراوية في تلك المنطقة، لكنه شعار يراد به الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة، فهي صورة ليست مستجدة، وإنما هو شعار رفع من قبلهم وأراد به أصحابه الباطل والعياذ بالله عز وجل. يقول لي أحد الجنود من بلدنا: كنت في الجبل ذات ليلة وفي الليل وتلألأت النجوم، وإذ بي أفاجأ بصوت رجل شايب من قرية مجاورة ينادينا بأعلى صوته: يا أيها الجيش أنقذونا من الحوثيين، هجموا علينا، يطرقون الأبواب، يريدون أعراضنا. قال: وأنا لا أدري ماذا أفعل لهذا الرجل وهو يصرخ يستنجد بنا من هؤلاء والعياذ بالله. أين الشعار الموت لأمريكا؟ يقول لي محافظ محافظة صعدة الأسبق يحيى العمري: قال: كنت محافظا عليهم في سنوات ماضية، وكانوا يرفعون هذا الشعار، فكنت آتي إليهم وأقول لهم: تريدون الموت لأمريكا؟ تريدون الموت لإسرائيل؟ قالوا: بلى. قال: على حساب الخاص أقطع لكم التذاكر وأحملكم على الزوارق إلى فلسطين لمقاتلة إسرائيل. قالوا: لا، إسرائيل هنا، أين إسرائيل؟ أين أمريكا؟ هذا كلام فارغ لا يصدقه عقل عاقل والعياذ بالله. يقول لي أحد أقربائي: كنت في سعدته في الجيش ومررت في الطريق في قرية وهنالك مجموعة من النساء، فسلمت عليهن: السلام عليكن. قالت امرأة تحدث جارتها: أهم يتكلمون كلام يمني؟ لأنهم غرسوا في ذهنها أن الجيش أمريكي. وبعضهم خرج يوما فسمع الأذان في المعسكر، قال: هم يشهدون أن لا إله إلا الله، ليسوا بأمريكيين والعياذ بالله. فهذا الشعار الذي رفعوه هو حق يراد من ورائه الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهي صورة ليست جديدة كما سمعت، بل هي صورة قديمة حصلت في زمن الصحابة من هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المشهد الأول، وهنالك مشهد ثاني. المشهد الثاني هو ما تسمعونه وربما قرأتم عنه كثيرا في الصحف والمجلات من استخدامهم السحر والشعوذة. هل هذا جديد أم هو قديم؟ هل هي صورة لشيء كان قديما فعله أجدادهم وأصحابهم ممن يحملون هذا الفكر، أم أنه شيء مستجد؟ ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، وذكر إسماعيل بن علي الأكوع رحمه الله تعالى في كتابه هجر العلم ومعاقله عن رجل أقبل من السودان يقال له أبو علامة. هذا الرجل دخل إلى منطقة حجة وجلس فيها وتعلم، كان مشهورا بالسحر والشعوذة، جمع بجانبه مجموعة من الجيش وعمل لهم سحرا يقال له الصرف، وانتشر الخبر بين الناس أن جيش هذا الرجل لا يصيبهم الرصاص ولا تخترق أجسادهم السيوف. هجم على منطقة حاشد وبكيل وقتل من اليمنيين الكثير والكثير، والعياذ بالله، تحت ما يسمى السحر والشعوذة والعياذ بالله، حتى اجتمع عليه أبناء اليمن وقتلوه والعياذ بالله. وذكر الشوكاني أيضا رحمه الله في كتابه البدر الطالع أيضا عن رجل في زمن المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب، والمواهب قرية تبعد عن دمار بثلاثة كيلوهات. هذا الرجل كان إماما في اليمن وكان مهديا في اليمن، وكان يعني معه من الجيش ما مات. خرج رجل في زمنه يقال له إبراهيم بن علي المحطوري من قرية محطور من بلاد حجة. هذا الرجل جمع جيشا بجانبه وكان يستخدم السحر والشعوذة، وكان جيشه إذا هجموا على قرية لا يصلون إلى هذه القرية إلا وقد سبقت الدعايات إليها، فيستسلم أهل القرية أن جيش إبراهيم بن علي المحطوري لا يصيبهم رصاص ولا تخترق أجسادهم السيوف. وكان يقول المحطوري هذا: إنني علمت علم الأسرار وأعطيتها لجيشي فلا تصيبهم السيوف ولا الرصاص. وكان الناس يخافون من هذا، ثم هجموا من حجة إلى منطقة كوكبان وبالذات إلى منطقة ثلة. ولما وصلوا إلى هذه المنطقة وأرادوا أن يهجموا على أهل القرية، خاف أهل القرية، وقد واجه المحطوري الإمام المهدي محمد بن أحمد في زمن صاحب المواهب وقاتله، ولكن المحطوري كان يهزم جيش محمد بن أحمد صاحب المواهب في عدة معارك وهو يهزمهم وينتصر عليهم. ولما وصل المحطوري إلى منطقة ثلة خرجت امرأة وأخذت حجر ورمت جندي من جنوده، فقتل الجندي وجرح. فعلم الناس أن هؤلاء ما كانوا يدعونه كلام باطل، فهجم الناس بسيوفهم وبنادقهم فقتلوا جيش المحطوري، ثم هرب إلى صعدة واستمعوا له في تلك المنطقة وقتلوه فيها وأبادوه. ثم هجم المهدي محمد بن أحمد عليه وانقض عليه وأباد المحطوري وغيره والعياذ بالله. هذه الصورة هي نفس الصورة التي تحصل الآن في صعدة: سحر وشعوذة ودجل وخرافة. ولهذا يقول أحد الجنود: نأسر بعض أصحاب الحوثي فنفاجأ بالعزايم والتمايم والكتب معلقة على رؤوسهم ومعلقة في أكتافهم وفي جيوبهم وفي بدلاتهم. لماذا يعطيهم هؤلاء هذه الشعوذة؟ قالوا: من أجل أن تصرف عنكم الرصاصة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول لي أنا أحد الحوثيين في صعدة: عند أن كنت هناك أخذته وبدأت أستدرجه في كثير من المسائل، وهو صبي صغير في 18 من عمره، فأخذ يقول لي: ذهب اثنان من قريتنا إلى الحوثي لأكل القهد في التخزينة بعد الظهر، أحدهم معه زمزمية ماء والآخر معه زمزمية يريدان التخزينة ونبض القهد. فلما وصل إلى الحوثي وإلى أولئك الشباب والاجتماعات التي يعقدونها في تلك المنطقة، قالوا لنا: خذوا هذا الماء الذي جئتم به وصبوه في هذا البرميل هم عذبوا من الحنفي الذي معه او البزبوس او غير ذلك. فقام احدهم فصب الماء في البرميل ثم عبأ منه، والثاني لم يصب الماء في البرميل. ثم جلس وقبل غروب الشمس وعند انتهاء البدل القاد، قال الذي لم يصب الماء الى البرميل لصديقه: هيا بنا لنعود الى قريتنا. فقال ذلك الذي صب الماء: لا، لن اذهب، سأجلس للجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لانه شرب ماء مسحورا فتغير عقله والعياذ بالله. سبحانه، في منطقة حرس سفيان القيت هنالك محاضرة قبل سنتين، والتقيت بشاب يحمل هذا الفكر وجلس معي وتعشيت انا واياه، واذ بي افاجأ به مريض يعترف لي قائلا: صعدت الجبل وانا صحيح العقل والبدن، وما نزلت منه الا مريضا احس بالاوهام والهامات واحس بوحشة في حياتي. واخر وجدته في منطقة المهابر شاب مريض، قالوا لي: تعال لتقرأ عليه، ما الذي حصل له؟ قالوا: مريض اصيب بهذا الداء والعياذ بالله، الا وهو داء السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. اذا ايها الاخوة، ليست المسألة في السحر مستجدة، وانما هي قديمة جد قديمة، والعياذ بالله يستخدمها هؤلاء في عصرنا. وهذا هو الشيء الذي ينبغي ان نربط به بين الحاضر وبين الماضي، والذي ينبغي لنا ان نأخذه بعين الاعتبار لنأخذ عظة او لنأخذ نبذة عما يحصل في تلك المنطقة من مناطق اليمن الحبيب الميمون، الذي فيه تسفك الدماء وتنتهك الاعراض وتدمر المساجد وتقطع السبل وتنتهك الاعراض وتدمر المنازل. فكم من طفل ابكوه، وكم من امرأة ارملوها، وكم من رجل قتلوه، وهم السبب والعياذ بالله تحت هذه المظلات العجيبة والعياذ بالله. سبحانه وتعالى، اسأل الله ان يجنبنا واياكم الفتن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الامين وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الناس، مشهد ثالث نربط به بين الحاضر والماضي. الحوثيون يستبيحون الدماء، يقتل اي شخص امامه، لان منهجهم هو منهج الخوارج، والخوارج يقسمون المجتمع الى ثلاثة اقسام: القسم الاول كفر ملة، والقسم الثاني كفر تأويل، والقسم الثالث مسلمون. فاما القسم الاول وهم كفر ملة، هو من وصلت اليه ادلتهم ولم يؤمن بها، فهذا يكفرونه ويخرجونه عن دائرة الاسلام ويستبيحون دمه وعرضه. الثاني كفر ملة، وهؤلاء من لم يصلهم ادلتهم ولم تصلهم حججهم، فهؤلاء يعتبرونهم كفر ملة. والاخرون مسلمون، وهم من يؤمنون بعقيدتهم وبمنهجهم. هذا منهج الخوارج ومنهج الحوثي. الان انت معي، انت مسلم، انت لا انت معي ولا انت مع الدولة، انت منافق، انت مع الدولة انت مرتد والعياذ بالله. وهذا ما صرح به يحيى الحوثي في بعض لقاءاته، ان حكم على رئيس الجمهورية بالردة، اي انه خارج عن دين الاسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فعندما حكم على الرئيس بالردة، حكم عليه بالقتل، وحكم على من يعاونه بالقتل والردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما نشر ذلك بعض الجرائد في الجرائد الرسمية، وهم يحكمون بالردة ويحكمون على من يخالفهم في بعض الآراء بالردة. وإليك صورة من الصور التي ليست بالجديدة بل هي قديمة، في زمن الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الذي توفي في القرن السادس الهجري. هذا الرجل كان يميل إلى الرافضة كما يميل الحوثي الآن. خرجت طائفة من فرق الزيدية عنه، واسمهم المطرفية، هؤلاء اتباع مطرف ابن شهاب، خرجوا عنهم. هذا عبد الله بن حمزة كان يعتقد ان الرئاسة والامامة لا تكون الا في البطنين. اتدري ما هما البطنان؟ اي لا يحق لاحد ان يكون اماما ولا رئيسا الا اذا كان من نسل الحسن والحسين. هذا في نظر المنصور عبد الله بن حمزة. هذا المطرف ابن شهاب خرج وقال لا، نحن نعتقد ان من تولى الخلافة سواء كان من البطنين او من غير البطنين يكون اهلا لان يتولى الخلافة. واخذ بقول المعتزلة. ماذا فعل هذا عبد الله بن حمزة بصاحبه هذا مطرف ابن شهاب؟ وكان مطرف ابن شهاب من اكثر من يوالي عبد الله بن حمزة، ومن اكثر من يحب عبد الله بن حمزة، ومن اكثر من يبايع عبد الله بن حمزة. هذا عبد الله بن حمزة كانت المطرفية عددها 100,000. هجم عليهم هذا مطرف ابن شهاب لانهم خالفوه في رأي في مسألة سهلة خالفوه فيها، هجم عليهم وقتل 100,000 جميعا والعياذ بالله. استباحة للدماء، ما عنده مانع يقتل، انت تخالفني اقتلك على طول. وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من منهج الإسلام. يجب أن يكون الإنسان ورعا، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم مسلم. والكعبة أشرف بقعة على وجه الأرض شرفها الله تعالى وكرمها، ولكن هؤلاء ليس عندهم من مجال أن يقتلوا وأن يذكروا البطون، وهذا ما نلاحظه في صعدة والعياذ بالله تعالى. يقول لي أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، أخي يحدثني عن حوثي لأن أخي كان جندي في صعدة، وله في صعدة أكثر من 17 عاما من عام 94 أو يقاربها. قال فكان لي من الحوثيين أصحاب، جاء أحدهم فقال لي أخذنا جندي من الجنود، هذا الحوثي يقول أخذنا جندي من الجنود وجردناه من الثياب. انظر كيف يفعلون، والله عندما تنظر في هذا لا يفعلها مجرم والعياذ بالله ولا عدو الله. الله أمر إذا قتلت البقرة وإذا ذبحتها والنعجة أن تحسن في ذبحها، أما هؤلاء فإجرام عجيب. وضعوه في بركة ماء وأحاطوا به حول هذه البركة وجعلوا يضحكون عليه. الولد يسبح يريد أن يصعد من هذه البركة سيموت، وكلما أراد أن يتسلق دفعوه إلى الماء مرة ثانية. والرجل مسكين وكلما صعد أخذوه بالسكاكين ودمه يخرج ويسبح في هذه البركة وهم يضحكون عليه. ثم لما رأوه أشرف على الهلاك والموت أخذوا البندقية وأطلقوا الرصاص عليه حتى أردوه قتيلا والعياذ بالله. فكان أخي يرى هذا الرجل ويقول لولا أنك صديق لي لذبحتك الآن لما قصصتني من هذه القصة التي لا يفعلها إلا سفيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فتأمل أخي المسلم في جرأتهم في قتال من يناوئهم ولو خالفهم في مسألة يسيرة. أليس ما أهل صعدة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإن كان عندهم معاصي إلا أنه لا يجوز استحلال دمائهم لمعاصي صدرت منهم لا تخرجهم عن دائرة الإسلام. أليس ما الجيش من المسلمين من اليمنيين من أبناء صعدة ودمار ومن أبناء عدن وحضر موت ويافعة ولحج وشبوة وأبينة ومن أبناء صنعاء ومن أبناء حجة ومأرب؟ أليس من أبناء إب؟ أليس من أبناء اليمن؟ أليس من أبناء جلدتنا؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، ولكنهم خالفهم الرأي فاستباحوا دماءهم. كنت أخطب في قرية في صعدة يقال لها قرية القابل، فجاءني أحدهم يقول لي جاءني أحد الشباب فرحا مسرورا وقال لي لقد قتلت اليوم 50 جنديا وهم يصلون الجمعة واقفون امام الله. اخذ لهم RPG اي البازوكة هذه واطلقها عليهم وهم امام الله يصلون في يوم الجمعة. فهؤلاء ايها الناس فجرة، هؤلاء الناس والعياذ بالله تخيلوا انهم لا يصلون، واذا صلوا فيتلاعبون في الصلاة ويفطرون في نهار رمضان. يقول لي احد الجنود في مستشفى، في المستشفى العسكري في صنعاء، عندما زرت بعض المرضى هناك، قال لي احدهم في رمضان هذا نزلت وافاجأ بهم مخزنون في نهار رمضان، فقلت لهم الا تصومون اتقوا الله، قالوا نحن نجاهد في سبيل الله. هل من يجاهد في سبيل الله يحل له ان يفطر وان يترك الصيام ويترك الصلاة والتكاليف الشرعية؟ هذا هو منهجهم ايها الناس، حتى لا تشوه اذكارنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. مشهد اخر، هذا المشهد هو انهم يقتلون انفسهم. يقول احدهم للاخر سنقاتل، ولكن انت تبقي رصاصة في بندقيتك وانا ابقي رصاصة في بندقيتي اذا انتهى الرصاص، ولن نسلم انفسنا، فاذا هجم العدو علينا يقتل بعضنا بعضا، يقتل بعضنا بعضا. ولهذا تراهم يهجمون مجانين. قال احد العسكر افاجأ بحوثي وقد وضع يده على ماسورة الدبابة ومتعلق فيها كالمجنون. قال احدهم قتلتهم يهجمون علي، قال فخفت من الله من كثرة ما قتلت منهم وهم كالمجانين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بقصة حصلت في ايام السلاجقة، في ايام الملك الشاه الملك السلجوقي الملك الشاه الب ارسلان، وكان من اهل السنة، ارسل رسالة الى احد هؤلاء، خرج على الب ارسلان الملك الشاه خرج عليه، فارسل له رسالة مع ولده ان عليك ان تعود الى الجماعة وان تلزم الطاعة وان تتوب الى الله مما جنيت وصنعت. فقال له اما بعد فان الجواب ما رأيت لا ما سمعت، او قال ما سمعت لا ما رأيت. ثم نزل الى مكان يوجد فيه اتباعه فقال ايها الغلمان من منكم يشتاق الى الجنة؟ وكأن الجنة ملك ابيهم يوزعونها كيف يشاءون. الخميني عند حرب العراق وزع مفاتيح للجنة، ثم هجم الايرانيون على بغداد ولم يصبح بينهم وبين بغداد الا 30 كيلو، صدام ضرب ضرب ضرب وهم يهجمون سيدخلون على بغداد، فاضطر صدام الى ان يضربهم بالقنابل المحرمة دوليا في نبر الاستراتيجية العسكرية العالمية، ضربهم بها حتى قتل منهم في يوم 30,000 من هذا الصنف والعياذ بالله، والا الى الجنة الى الجحيم نسأل الله السلامة والعافية. كنت اطوف في صعدة واجد لوحات ايها الشهيد الى الجنة، الجنة كأنها نوجعها بالمجان والعياذ بالله، هذه الجنة ملك الله، لا يجوز ان تحكم لاحد بالجنة ولا بالنار، لان الجنة ملكه والنار منكه، ولا يعلم احد علم الغيب الا الله. من سيدخل الجنة؟ لا لعالم ولا لعاصي، لا تحكم ولكن قل نحسبه من اهل الجنة والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. هذا هو الذي ينبغي ان يقوله المسلم. فنزل اليهم وقال ايها الغلمان من منكم يشتاق الى الجنة؟ فقام غلام قال انا، قال خذ السكين واقطع رقبتك، فاخذ السكين وقطع رقبته موت. قال احد العسكر القينا القبض على واحد منهم مجروح، قال فكنا نريد ان ناخذه وهو يقول اهرب امريكي، قال انا لست امريكيا انا من ابناء بلدك انا يمني انا اشهد، لا لا انا اريد الجنة. قال خلاص نوصلك الجنة، قتله من اجل ان يذهب الى الجنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يريد ان يمسه. فكر عجيب جدا. دخل هذا الرجل ايضا في مكان يوجد فيه رجال، ايها الرجال من منكم اشتاق الى الجنة؟ قام رجل قال انا ايها الامير، قال القي بنفسك من رأس الجبل فذهب إلى رأس الجبل وتردى من رأس الجبل ليصل أسفل الجبل قطعا متناثرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ما جاء به رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف. خرج مجموعة من الصحابة وأمر النبي عليهم أميرا، فلما وصلوا إلى الطريق خالفوا الأمير في مسألة، فأمرهم الأمير أن يجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب، قال أوقدوا النار فأوقدوها، قال ادخلوا في النار في زمن النبي. فهم البعض أن يدخل، فقال الآخر لا والله لن أدخل، والله ما دخلت في الإسلام إلا هروبا من النار، فكيف أدخلها؟ واختلفوا فيما بينهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا يا رسول الله حصلت القصة على كذا وكذا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة للأمير بالمعروف، الطاعة وسط الشريعة، لكن تخرج عن المعروف وعن الحق لتقتل نفسك كأن يترد من جبل كما يفعل هتلر، لا، هذا فكر شيوعي خبيث والعياذ بالله. يذكر الزيات في كتابه الفكر العربي وهو يذكر الخوارج ويتحدث عنهم قائلا كان الخارجي يأتي ويرى السيف في رقبته وهو يقدم رقبته للسيف ليقطع، يقدم رقبته للسيف ليقطع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده.
0: إلى وقتنا هذا نسأل الله السلامة. أيضا من المشهد التي هي آخر مشهد معنا تكاتف بين رافضة و كلنا يسمع عن الملكة والمهورية، لا يعلم أن المملكة العربية السعودية في حركية مع الجمهورية دعمت السعودية الملكية، وكان دعم السعودية لا، ولكن من أجل محاربة الناصرية التي جاء بها جمال عبد الناصر حتى لا يمتد المد الناصر الشيوعي في الجزيرة العربية. وفي يوم من الأيام حصل صلح بين السعودية ودولة مصر الناصرية في زمن جمال عبد الناصر، فتوقفت السعودية عن دعم الحوثي عن دعم الملكية، فلما توقفت السعودية عن دعم الملكية انهارت الملكية وأكثر الجيش في اليمن مصري، فهجم الجمهوريون على الملكية وانتهت الملكية. يكتب أحد اليمنيين شعرا يقول فيه قل لفهد، فهد بن عبد العزيز، قل لفهد وللقصور العوانس إننا سادة أباة أشاوس سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بثوب ماركس. تعرفون ماركس الملحد والعياذ بالله، فإن خاب إخواننا في الحجاز ونجد، أي السعودية خابت، فلنا إخوة كرام بفارس، فلنا إخوة كرام بفارس. والذي يتأمل الواقع الآن يجد بأن الحوثي يرفع شعار الموت لأمريكا وأمريكا هي حبيبته. أنا أمامك الآن أضرب لك مثالا صغيرا، لو وجدت أمريكي في هذه المدينة وبيده حلوى وأخذت الحلوى من يده ربما لا أمسي الليل إلا وقد سجلت في قائمة الإرهاب، ولقد هجم أحد السلفيين في منطقة كذا على أمريكي وأخذ الحلوى من يده، إنه الإرهاب، اهجم على الإرهاب. الحوثي له أكثر من 10 سنوات وهو يصيح الموت لأمريكا، هل سمعتم أمريكا سجلت الحوثي في قائمة الإرهاب؟ لا، بينهم مصالح مشتركة، بينهم مصالح حبايب. يقول أحد وزراء إيران السابق عندما زار دول الخليج بعد الحرب، حرب عاصفة الصحراء ودخول أمريكا إلى العراق، يقول لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق، وهذا حق. من أدخل أمريكا إلى أفغانستان؟ الرافضة. أحمد شاه مسعود كان يحمل نفس الفكر والفهم. أمريكا حاولت ما استطاعت، لأن أفغانستان جبال شاهقة وجنودها لا يستطيعون عبور هذه المناطق، ولكن استعانوا بأهل الخبرة من أهل البلد. الرافضة أحمد شاه مسعود، اتفقت أمريكا معه، أنت تمشي في البر وأنا أضللك بالطائرات، حتى قتلوا الأفغان. محمد سعيد الصحاف كان وزير الإعلام العراقي وأنتم تسمعون عنه، والعلوج والعلوج، وهو أكبر علج في العراق، وينتظر العلوج المفاجأة على أسوار العراق بغداد. ولما أجموا لا أسوار ولا مفاجأة، وهرب محمد سعيد الصحاف. لماذا؟ لأنه رافضي. وأكثر من خانوا الرئيس العراقي هم الرافضة من الضباط والعقداء الذين كانوا في الحرس الجمهوري العراقي الذي خانوا العراق. دخل من العرب 5000 مجاهد يريدون الجهاد في سبيل الله في العراق بعد دخول أمريكا إلى العراق. العلماء نصحوهم لا تدخلوا لأن الأمور ملخبطة في العراق. قالوا سندخل، وسلموا أنفسهم للرافضة هناك. فكان الرافضي يضع حزاما ناسفا على بطن وحق هذا المجاهد المسلم العربي، ويقول لا، اذهب الى تلك العربة الامريكية والقي بنفسك اليها لتتفجر. وقد اخذوا الصاعقة من هذا الحزام الناسف، فيذهب الجندي هذا ويلقي بنفسه امام تلك العربة، واول ما يريد ان يتفجر يحاول ولا يتفجر، يأتي الامريكي يأخذه بكل سهولة. قتلوا 5000 رجل دخلوا للقتال في العراق يريدون الجهاد في سبيل الله. المسألة خطيرة أيها الناس. إيران الآن تحاول مد هذا الفكر الرافضي، أخذوا العراق الآن بأيديه. أفغانستان، لمن درس الجغرافيا والخريطة، أفغانستان تحاددها إيران، بعدها العراق، بعدها سوريا. سوريا شيعة، الدولة شيعية نصيرية من أخبث فرق الرافضة والعياذ بالله. لبنان حسن نصر الله، الحرب التي دارت بين حسن نصر الله وبين لبنان وبين إسرائيل هي حرب سياسية من أجل أن تتحقق مصالح لإسرائيل في المنطقة ومصالح لحسن نصر الله والإيران في المنطقة. لأن حسن نصر الله قبل الحرب الإسرائيلية كان عندنا مجرد رجل صاحب معارضة في جنوب لبنان، لا يهش ولا يمش كما نقول بالمصطلحات العصرية. فلما قامت الحرب أصبح حسن البطل، البطل الذي لا يبارى، مع أنك لو أمعنت النظر أنا لا يمكن أن أضحي بشعب من أجل اثنين أسارة وأضحي بالشعب كله، فليذهب الأسرى وأحمي شعبي. ولهذا عندما قامت إسرائيل تضرب كانت تضرب بيروت والمواصلات وتضرب الطرق والمنشآت، دمرت البنية التحتية. بعد انتهاء الحرب يقوم حسن بمظاهرات يطالب السلطة اللبنانية بأن تكون حكومة مشتركة له وللدولة اللبنانية، من أجل أن تفهم أن المسألة من أجل أن تحكم إيران لبنان لتكون لبنان على هذا المد الرافضي. فالمسألة خطيرة أيها الناس. إذا يصبح العراق، لبنان، سوريا واليمن يهجمون على الدولة، هم يحكمون اليمن، هم نحكم على السعودية نهجم عليها، نخرب الكعبة ونأخذ الحجر الأسود ونضعها في كربلاء التي يعتقدون أن كربلاء أفضل من مكة المكرمة والعياذ بالله. ولهذا تسمعون أنهم يحجون إليها 4 مليون، بل أحيانا 5 مليون و6 ملايين والعياذ بالله. حجهم مظاهرات، المسلمون يدخلون إلى الكعبة يقولون لبيك اللهم لبيك، وهم يدخلون بالمعاطف والجنابي والخناجر. ماذا يريد هؤلاء من الإسلام والمسلمين؟ فيجب أن نتنبه أيها الناس، عقيدتكم مهددة ودينكم مهدد، فعلى جميع الأعيان والعقال والناس أن يتنبهوا لهذا المد، وأن نقف وقفة جادة لمواجهة هذا المد والفكر المنحرف الذي دخل إلى بلادنا. كنا زمان نختلف في المساجد حول حي على خير العمل، الضم، السربلة، التأمير، أما الآن يحكم عليك بالكفر ويستبيح دمك ويعتقدك نجسا. والفضل لله في هذه الأيام، فلقد رأينا إقبالا من اليمنيين عظيم، ولقد أقبل الشعب كله بفضل الله عز وجل يحملون عقيدة السنة وعقيدة منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليخسأ هؤلاء الذين جاءوا بهذا الفكر، ونقول لهم من هنا من منابر جميع اليمن: ارحلوا من بلادنا، فليس لكم مقام في بلد الإيمان والحكمة، وليس لكم مقام في بلد أهل الرأفة والرحمة الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غير ما حديث، أمة واحدة ومنهجنا واحد وعقيدتنا واحدة وديننا واحد وربنا واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احم علينا دين الإسلام، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه. اللهم انصر جنودنا في صعدة، اللهم انصر جنودنا في صعدة وعمران، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا على أولئك الشرذمة الأعداء. يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم سكننا في دورنا آمنين زايدين من الخير لا منتقصين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم

قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند

تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع

0: خير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. ولا

لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
1: هم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

أجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه

0: فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو

طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض.

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم

تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. هذا السائل الأخ إبراهيم أبو حامد له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، ما هي البلايا والمحن التي أصابت نبي الله يوسف عليه السلام جزاكم الله خيرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالبلايا التي أصابت نبي الله يوسف قد قصها الله علينا في القرآن في سورة يوسف. إذا كنت تقرأ القرآن اقرأ سورة يوسف وتعرف ما حصل عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قد دينه. فالمؤمن يبتلى كما ابتلى الرسل، ترى يبتلى بتسليط الأعداء، ترى بالأمراض، ترى بالخوف، ترى بالفقر إلى غير ذلك. فإذا صبر المؤمن على البلوى واتقى الله فله خير عظيم. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والمؤمن ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح: من يريد الله به خير يصب منه. فالأنبياء هم أفضل الخلق، حصل عليهم من البلاء الشيء الكثير، وعلى نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في مكة وفي يوم أحد وفي غيرها، وصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. فهكذا المؤمنون عليهم الصبر والاحتساب، ولهم العاقبة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الزهد في الدنيا جزاكم الله خيرا؟
3: الزهد في الدنيا بإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف، يكتفي بالحلال ويكتفي ما يعينه على طاعة الله، ولا يتكلف شيئا يشغله عن الآخرة. وليس معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال، لا، ترك المشتبهات، ترك الجشع في طلب التجارة الذي يشغله عن الآخرة وعن طاعة الله، عن طلب العلم، عن أمر المعروف عن المنكر، عن النوافل المستحبة. يعني يجتهد في طلب الآخرة بالأعمال الصالحة، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة، ولكن لا يتركها، يطلبها، يبيع، يشتري، يغرس الشجر، يزرع، إلى غير هذا من أسباب الرزق. تطلب الرزق مثل ما طلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنه لا يؤثرها على الآخرة، لا تشغله عن الآخرة، بل أعمال الآخرة مقدمة على أمر الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن يطلب الرزق ولكن لا تشغله دنياه عن آخرته. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. السائلة جيم باء من الجزائر تقول: سماحة الشيخ، سؤالي حول صيام التطوع، فكما هو مروج عندنا بأن من صام 6 أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام. تقول السائلة من الجزائر: سؤالي عن صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه الستة أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة والأيام البيض من كل شهر والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، فهل هذا صحيح؟
3: ليس هذا بصحيح. النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، هذه مستحب نافلة، إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنة، الأمر في هذا واسع. وهكذا صوم عرفة، هكذا صوم يوم عاشوراء، هكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل سنة، كلها نافلة، إذا يسر الله له صومها صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما ترك، ربما صام الأيام الثلاثة من كل شهر، وربما صام الاثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصوم عليه الصلاة والسلام. وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلا كما قالت عائشة وأم سلمة، فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج. إنما هذا الفريضة، الفريضة لا بد منها، صوم رمضان لا بد منه إلا من علة كالمرض والسفر. أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع، إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك، أو صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وترك، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف ألف تقول: فتاة تقول بأنها لا تريد الزواج مع أنها في 22 من العمر، وتريد أن تكمل تعليمها وأن تتفقه في دينها وأن تتعلم العلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك يا سماحة الشيخ؟
3: السنة لها أن تتزوج، لأن ترك الزواج فيه خطر، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يعم الرجال والنساء، كل المأمور لما في ذلك من إحصان الفرج وغض البصر وحصول الذرية التي تعبد الله. فالمؤمن يجتهد في طلب الزواج، والمؤمن كذلك إذا جاء الكفر، وعليها مع هذا أن تجتهد في أنواع الخير كالرجل. أما ترك الزواج فلا ينبغي، فالمشروع لها أن تجيب من خطب، وأن يسعى وليها في تيسير الأزواج الطيبين، إذا خطب لها وليها الزوج الصالح طيب، ولكن لو صبرت حتى تكمل دراستها الجامعية فلا حرج في ذلك، إذا كان لا خشية عليها، إذا كان لا تخشى شرا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة، فلا بأس أن تكمل الدراسة. ولكن كونها تترك الزواج بالكلية هذا لا ينبغي أبدا، بل السنة لها أن تجتهد في الزواج، وإذا خطب أهلكه لا يرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولما تأيمت حفصة من زوجها لما تزوجها بنت عمر، عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق أبي بكر، قال لي وإن شئت زوجتك حفصة، ثم خطبها النبي وتزوجها. فإذا سعى الولي لبنته وأخته لدى الناس الطيبين فلا حرج، وإذا خطبها الكفو لا يرد. ورسولنا عن التبتل وهو ترك النكاح والتبتل العبادة، لأن الإنسان على خطر إذا ترك الزواج قد يبتلى بما حرم الله، نسأل الله السلامة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائلة سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟
3: هذا سؤال مجمل، تنظيم الأسرة هذا سؤال مجمل لا بد من التفصيل. فإن كان المراد تنظيم الأسرة يعني تنظيم الحمل هذا فيه التفصيل، إذا كان عليها مشقة أنها ترضع وتخشى الحمل ويضر الولد حملها فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة، أو كان عليها مضرة تقرير الأطباء أن عليها مضرة من الحمل المتوالي فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي، كان تحمل بعد كل 3 سنين أو 4 سنين إذا كان عليها مضرة في الحمل المتوالي. المقصود تنظيم الأسرة إذا كان لأمن شرعي فلا بأس. نعم
2: جزاكم الله خيرا. من الأردن أخوكم في الله ميم راء عين يقول: سماحة الشيخ، الصلاة بعد أذان الفجر الأول هل تعتبر صلاة قيام ليل؟ وهل هناك أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر؟ وهل قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر أو من منتصف الليل مأجورين؟
3: قيام الليل يبتدي من نهاية صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا قيام الليل، وإذا كان في آخر الليل النصف الأخير أو في الثلث الأخير يكون أفضل، مثل ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي الربع السادس والربع الخامس، الربع الرابع والربع السدس الرابع والسدس الخامس، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، السدس الرابع والسدس الخامس، وإذا قام في الثلث الأخير كان ذلك في فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقال ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وهذا نزول يليق بالله لا يشابه خلق في نزولهم، بل هو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش وهو الارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلق في شيء من صفاته، ولهذا يقول أهل العلم: استوى بلا كيف. فالمؤمن يؤمن بصفات الله وأسمائه على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولهذا يقول مالك وغيره من السلف كالشافعي والإمام أحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم يقولون: نؤمن بأن ربنا فوق سماواته على عرشه قد استوى عليه بلا كيف سبحانه وتعالى. فالإنسان يقوم مما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره، يتحجد، يصلي ما تيسر، يدعو ربه، يلجأ إليه، يضرع إليه، ويسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والأفضل 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة قبل طلوع الفجر، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، أو أقل بأن صلى 3 أو 5 أو 7 كل ذلك لا بأس، لكن السنة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وإن سرد 3 بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، أو سرد 5 بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وإذا كان له شغل في أول الليل بدراسة العلم ونحو ذلك فإنه يوتر في أول الليل حتى لا ينام عن وتره، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه أوصى النبي أن يوتر في أول الليل، لأنه كان يدرس العلم في أول الليل. المقصود الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم في صحيحه. فالتهجد في أول الليل أو في وسطه أو في آخر كله طيب، ولكن الأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك. نعم
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول الأخ السائل من الأردن في سؤاله الثاني: جدي متوفى منذ 3 سنوات يرحمه الله، وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من 9 سنوات، وخلال هذه السنوات لم يصم شيئا من رمضان لأن حالته لم تسمح له بالصيام.
3: إذا كان لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه، وإن كان تساهل صوموا عنه، صوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه. فإذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان لا، إنما ترك من أجل مرضه، وله يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز، فلا شيء عليه وليس عليكم صيام عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا ما أدرك عدة، ما أتش مرضه، فلا حرج عليه.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من الأردن يقول: نحن 3 إخوان من أم وأب، أنا وأختان. الأخت الكبيرة متزوجة ولله الحمد ومتعلمة، أما الأخت الثانية فهي غير متزوجة ولديها مشكلة، ألا وهي أنها لا تعرف أن تقرأ ولا تعرف أن تكتب، فقد خرجت من المدرسة في صغرها، فأنا أعطيها أشرطة قرآن من السور القصيرة لتحفظها مع تكرار التلاوة، فهل هذا يكفي يا سماحة الشيخ؟
3: هذا طيب، جزاك الله خير، ويشرع لك أن تعلمها أنت وأختها الكبيرة، تعلمها أيضا حتى تحفظ ما تيسر من القرآن، وعليكم أن تعلماها أحكام الدين، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحيض، حتى تكون على بصيرة. علموها، هكذا المؤمن يعلم أقاربه في الذمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالواجب تعليمها وإرشادها منك ومن أختها لكل ما قد تجهل من صلاة أو أحكام حيض أو أحكام نفاس أو أحكام صيام أو غير هذا، مع تعليمها ما تيسر من القرآن الكريم ومن أحكام الصلاة، وأنتم على خير ولكم أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. السائل ميم راء مصري ومقيم بالرياض يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة العربية السعودية بالرياض، فهل يجوز لي أن أحج عن والدتي حيث أن والدتي بها مرض ولا تستطيع المشي إلا على العصا، ولديها ضعف في النظر وهي في مصر وفي طول عناء، فهل يجوز أن أحج عنها؟
3: نعم، لا بأس أن تحج عنها إذا كان لا تستطيع الحج لضعفها ومرضها وكبر سنها. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عنه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفحج عنه واعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فإذا كانت عاجزة فأنت جزاك الله خير تحج عنها وتعتمر عنها لكبر سنها وعجزها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: سمعت يا فضيلة الشيخ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم السبت إلا في فريضة، فإن وجد أحدكم لحاء شجرة أو عودا من عنب فليمضغ، ما صحة هذا الحديث؟
3: هذا الحديث ليس بصحيح، قد دلت الأحاديث الصحيحة على أن لا بأس بصوم السبت، هو حديث بين العلماء أنه مضطرب وشاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، فالمقصود أنه حديث ضعيف ولا يجوز العمل به. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم اللي بعد الجمعة هو يوم السبت. فالرسول أمر بالصيام مع الجمعة، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم مع يوم الأحد أيضا، ويقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. فالصيام والسبت قربة وطاعة مع يوم الأحد أو مع الجمعة أو وحده كله لا بأس به. والخلاصة أن حديث النهي عن الصوم والسبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو باطل غير صحيح. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من الأردن التي رمزت لاسمها براء حاء تقول في هذا السؤال: قرأت في سنن النسائي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كراهية إظهار الذهب للنساء، وأسمع كثيرا من الفتاوى تفيد على أن إظهار الخاتم أو الأسورة بالنسبة للمرأة ليس حراما، لأنه من الزينة الظاهرة التي أجازها الله عز وجل، فأرشدونا حول هذا الأمر للأهمية، مأجورين.
3: الله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فيظهر الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن، كل هذا من المحرمات، لا يجب لها إبداء الزينة، بل يجب عليها التستر والحجاب. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم، ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسورة والخواتم، وستر حلقها وما فيه، وستر وجهها وما فيه وذنيها، كل هذا واجب. وقال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: معنى ذلك إظهار المحاسن، معنى التبرج إظهار المحاسن ومفاته. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل دعاء ختم القرآن الذي يقرأ سنويا في صلاة التراويح في آخر ليالي شهر رمضان في المساجد، هل يعتبر من البدع المحدثة؟
3: ليس من البدع، بل هو مستحب وسنة، فعله السلف وفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ختم القرآن يدعى بالدعوات الطيبة، سواء في تراويح أو في غيرها. وإذا ختم الإنسان القرآن في أي وقت دعا، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، ويرجى الإجابة. وكان هذا من فعل السلف، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، فلا حرج في ذلك، بل هو مطلوب ومشروع وفيه خير كثير، نسأل الله أن يتقبل من المسلمين. نعم.
2: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول: من نام عن صلاة الوتر ولم يذكر ذلك إلا بعد صلاة الظهر، كيف يقضيها؟
3: يقضيها شفعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم قضاه من النهار شفعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كان عادة ثلاثا يصلي من النهار أربع تسليمتين، وإذا كان عادة في الليل يوتر بخمس صلى من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وإذا كان عادة 11 كالنبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 12 ست تسليمات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. وإذا لم يتيسر الضحى وصله بعد الظهر فلا بأس، لكن الأفضل يكون قبل الظهر. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائلة أختكم في الله هاسين من مكة المكرمة تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام؟
3: الأفضل المتابعة، وإن فصلها فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة كما قاله جماعة من السلف كابن مسعود وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأت على الصحيح.
2: جزاكم الله خيرا. السائل من جدة السائلة نون فا تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعا، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليك، لأن هذا هو صيام تطوع. فأفطرت، ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟
3: لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمير نفسه، إن شاء تممه أفضل، وإن شق عليه أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه، لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله وإن شاء أفطر، ولا حرج والحمد لله. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من جازان السائلة أم محمد تقول في هذا السؤال: صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة؟
3: هذا فيه تفصيل، إن كان الشك ما في الترجيح فالواجب عليك أن تأتي بالسجدة الثانية وتكمل صلاتك ثم تسجد السهو، وإن لم تفعلي فعليك أن تأتي بركعة زائدة تبطل الركعة للترك منها سجدة، تأتي بركعة زائدة بدلا منها، وعليك سجود السهو. إذا شكيت في إحدى الركعات هل سجدت سجدتين أو واحدة ولم تأتي بالسجدة الثانية فعليك أن تأتي بركعة زائدة، ثم بعد كمال التحيات والدعاء تسجد للسهو سجدتين. أما إن كان الشك مع الظن، يعني ظننت وغلب على ظنك أنك سجدت سجدتين، فلا شيء عليك وسجد السهو يكفي، سجود السهو يكفي والحمد لله. ولكن عليك دائما أن تحتاطي وأن تتعوذي بالله من الشيطان، لأن الشيطان قد يؤذي بوساوس، فإذا حصل الشك فابني على اليقين، فإذا شكيت في صلاتي ثنتين أو ثلاث اجعليها ثنتين ثم كمل الصلاة، وإذا شكيت فيها سجدت واحدة أو ثنتين اسجدي الثانية. أما إذا غلب على ظنك أنك ما سهيتي وأنك فعلت الصواب فكمل الصلاة واسجدي للسهو سجدتين بعد السلام أفضل، إذا كنت فعلت ذلك عن ظن وعن غلبة ظن. أما مع الشك لا، مع الشك عليك باليقين، إذا شككت فلابد من اليقين، إذا شكيت هل سجدت أو ما سجدت الثاني اسجدي، وإذا شكيت صليت ثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين وكمل الصلاة ثم اسجد السهو قبل السلام، وإذا سجدت بعد السلام فلا بأس. أما مع غلبة الظن فإنه يكفي سجود السهو، تبنين على غالب الظن وتسجدي للسهو، والأفضل في هذا المقام أن يكون سجود السهو بعد السلام إذا كان البناء على غالب الظن.
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذه السائلة تقول بأنها من المستمعات لهذا البرنامج المفيد، وتذكر بأنها في بداية حياتها تقول: كنت مفرطة على نفسي بكثير من المعاصي، وحصلت لي مشكلة قلبت موازيني، فاستعنت بالله عليها ووجدت الراحة النفسية والسعادة الحقيقية عندما عدت إلى الله، فأنا أحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأقرأ القرآن، وأحمد الله وأشكره على ذلك. وبعد سنوات من الاستقامة أحسست ببعض الأمر الأمراض النفسية تنتابني في بعض الأحيان، ووساوس وأفكار وضيق بالنفس، أحس وكأن أحد يشد على حلقي، كلما تذكرت ذنوبي لأرتاح بصلاتي فأنا لا أرتاح لا بصلاتي ولا بنومي ولا حتى بقراءتي، أرجو من سماحة الشيخ أن يوجهني في هذه الكلمات.
3: هذا الحرج الجديد هذا من الشيطان، فالمشروع لك حينئذ أن تكثري ما تعوذ بالله من الشيطان، وأن تذكري رحمة الله وفضله وإحسانه، فإنه جل وعلا يتوب على التائبين، وهو القائل سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، واحذر لوساوس الشيطان، واطمئني على ما هداك الله له من الأعمال الصالحة والتقوى والاستقامة، واحذري نزغات الشيطان، وانشرح الصدر، كوني منشرحة الصدر طيبة النفس بما هداك الله له من طاعته وتوحيده وذكره والأعمال الصالحة، وكلما عرض عليه شيء من الوساوس قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخلي على يساري 3 مرات، وتعوذي بالله من الشيطان 3 مرات، وأبشر بالخير. أرغمي عدو الله الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان، وانشرح الصدر بالثقة بالله وأنه الغفور الرحيم وأنه الجواد الكريم وأنه يتوب على التائبين ويقبل توبة التائبين الصادقين، وأبشر بالخير.
4: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا الطالب إبراهيم أحمد يقول في هذا السؤال من أمريكا، يقول: الذاهبون للدراسة من الطلاب سماحة الشيخ، هل يأخذون حكم المسافر في قصر الصلاة وفي الإفطار في رمضان وغيرها حتى ولو امتدت مدة الدراسة إلى زمن طويل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قد تنازع العلماء في هذه المسألة، كطالب العلم يسافر لطلب العلم، أو السفير يقيم مدة في البلد ثم يرجع، أو التاجر يذهب لزيارة ثم يرجع. على قولين العلماء، أحدهما أن من سافر فله قصر مطلقة حتى يرجع ولو طالت المدة سنة أو سنتين أو أكثر، ما دام لم ينوي الإقامة، إنما أقام لحاجة من تجارة أو طلب أو سفارة أو ما أشبه ذلك. والقول الثاني الذي عليه الجمهور أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم ولا يجمع، وهذا هو الذي عليه العمل وهو لنفتي به، لأنه الأحوط والأقرب إلى قواعد الشرع. فمن أقام مدة تزيد على 4 أيام ناويا لها فإنه يتم الصلاة 4، سواء كان طالبا أو تاجرا أو سفيرا أو غير ذلك، ولا يجمع بين الصلاتين، له حكم المقيمين، لأن الأصل وجوب الإتمام، والأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل. تركنا هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 أيام لانتظار القيام بأعمال الحج، وهي 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم خرج يوم 8 إلى ميناء، ثم بعدها عرفات، فصارت الإقامة التي يجزم بها 4 أيام، ثم خرج إلى أداء المناسك. وهذا الخروج بدء للسفر عند الجمهور، لأنه بإنهاء أعمال الحج سافر صباح يوم 14، وقال قوم 10 أيام، لأن الرسول أقام 10 أيام في حج الوداع، وهي 4 الأيام التي قبل الحج وأيام الحج، الجميع 10، من 4 إلى 14. وقال قوم 19 يوم، قاله ابن عباس، لأن الرسول أقام في مكة 19 يوما، قال: فإذا قامنا 19 يوم قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. ولكن القول الراجح والأقرب والأحوط أنه متى أقام أكثر من مدة 4 أيام فإنه يتم ولا يجمع، احتياطا للدين وعمل بالسنة كلها. نعم.
2: هذا السائلة سمية محمد من اليمن لها مجموعة من الأسئلة، تقول: سماحة الشيخ، هل يحرم على المؤمن أن يقرأ كتب غير إسلامية وغيرها من الكتب الذي ليس فيه شيء عن الإسلام؟
5: إذا كانت الكتب فيها شيء ينفع لا بأس بقراءتها، ولو في أمور الدنيا من الطب كتب أخرى في معادن، في أشياء تنفع لا بأس إذا كانت في شيء مباح. أما الكتب التي في أشياء تضل الناس وتلبس على الناس دينهم من كتب أهل الكلام، هذه لا يجوز النظر فيها ولا قراءتها، لأن كتب أهل الكلام تدعو إلى الشر والبدعة والتحلل من الدين والشك في دين الله، فالواجب الحذر منها. أما كتب تكلم عن مصالح الذهب، فوائد الفضة، فوائد البترول، فوائد كذا فوائد كذا من المباحات، هذه تنفع الأطباء وتنفع غيرهم فلا حرج في ذلك. وهكذا كتب التي تتكلم عن الزراعة، عن مصالح الزراعة، عن فوائد لحم الإبل، لحم الغنم، الشيء اللي فيه فائدة لا بأس.
6: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخر الآية. تقول: في أحد الأيام أكلت لحم ذبح لغير الله وأنا لا أعرف بأنه ذبح لغير الله، ولم أعلم إلا بعد فترة من إحدى الجارات، وعزمت حيث عزمت تلك المرأة بعض الناس، وأنا ذهبت إليهم وأكلت معهم هذا اللحم ولا أدري هل ذكر فيه اسم الله أم لا، ولكنني أكلت. ووجهوني في سؤالي.
5: إذا كان المقدم للحم مسلما ومن أهل الكتاب فلا بأس أن يأكل الإنسان ما لم يعلم أنه ذبح لغير الله أو تعمد ذبحه ترك اسم الله. أما لو ترك اسم الله ناسيا أو جاهلا فلا يضر. فلكي الأكل من اللحم الذي يقدم من المسلمين لأن الأصل السلامة، والشك في المسلمين لا ينبغي. أما إذا علم الإنسان أن هذه الذبيحة ذبحت لغير الله، للأصنام أو لأصحاب القبور أو للجن، حرمت صارت ميتة لا يجوز. أما كونها ذبيحة يهودي أو نصراني، الله أباح طعام لنا، طعام أهل الكتاب لنا، إلا إذا علمنا أنه محرم. إذا علمنا أنه نبعه لغير الله أو تعمدوا ترك اسم الله عليه عمدا وهم يعلمون الحكم الشرعي، المقصود أن هذا لا حرج فيه. أن يأكل الإنسان من اللحوم التي ذبحها المسلمون أو أهل الكتاب ما لم يعلم أن هناك مانع شرعيا منها.
6: تقول هذه السائلة من اليمن سماحة الشيخ في سؤالها الثاني: لماذا سميت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفاطمة الزهراء؟
5: لا أعلم، الله أعلم، لا أعلم، لا أعلم وقت هذا العلة. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها؟ وإذا استعملت ذلك فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟
5: يستحب للمرأة التزين لزوجها، لأن هذا من أسباب محبته لها ومن أسباب ميله إليها، فتزينها له داخل في قوله: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل عليهن بالمعروف. عليها أن تصنع لزوجها وأن تجمل لزوجها وأن تستعمل الطيب وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها إلا ما حرم الله. فعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب واللباس ونحو ذلك. أما ما حرم الله كالنمص لا يجوز نمص الحاجبين ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد إذا كانت كبيرة فيها شيب ليس لها أن تغير بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. أما كون تسبق شيبها بحمرة أو صفرة أو بين السواد والحمرة فلا بأس، تلبس ثيابا جميلة صفراء أو حمراء أو خضراء أو بيضاء، لكن على وجه ليس فيه تشبه في الرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه في الرجال فلا يجوز. في الحديث الصحيح: لعن الله المرأة تلبس بستر الرجل، فليس لها أن تشبه بالرجال لا في الملبس ولا في غيره. أما كون اللون أبيض أو أحمر أو أصفر لا يضر، لكن على هيئة، على الهيئة التي يلبسها النساء لا على هيئة الرجال.
6: في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تسأل وتقول: سماحة الشيخ، كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: زوجاته 9 التي مات عنهن، التي مات عنهن وهم في عصبته 9 نساء رضي الله عنهن وأرضاهن، والله أباح له ذلك خاصة. أما الأمة فليس لها زيادة على 4، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث وربع، الأمة مقصورة على 4، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له أكثر من ذلك، ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. السائلة من مكة المكرمة والتي رمزت لاسمها بفاء صاد تقول في هذا السؤال: تزوج أبي من امرأة متوفى عنها زوجها ولها أولاد وبنات، فأنجبت ابنا وأرضعتني مع ابنها الذي أنجبته من أبي، علما بأن تقول تزوج أبي من امرأة متوفى عنها زوجها ولها أولاد وبنات، فأنجبت ابنا وأرضعتني مع ابنها الذي أنجبته من أبي، علما بأنني من امرأة متزوجها أبي، فهل يصير أبناء هذه المرأة المتوفى عنها زوجها إخوتي؟
5: نعم، إذا أرضعتك 5 رضعات أو أكثر يكون أولادها جميعا إخوة لك من جميع أزواجها، إذا كنت صغيرة حين الرضاع دون الحولين، إذا أرضعك وأنت طفلة دون الحولين 5 رضعات أو أكثر تكون أما لك، ويكون جميع أولادها من أبيك ومن غيره إخوة لك من جميع الأزواج.
6: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين عين جيم الرياض يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل وجود دورات المياه في المنزل على جهة القبلة مع وجود ساتر هل في ذلك شيء؟
5: الصواب لا حرج في ذلك إذا كان في البيوت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجة في بيت حفصة مستقبل أشياء مستدبر الكعبة عليه الصلاة والسلام، لكن جعلها إلى غير القبلة يكون أحسن، جعل المراحيض إلى غير القبلة يكون أحسن. أما في الصحراء فلا يجوز، في الصحراء لا يجوز الإنسان يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لكن يجعلها على يمينها أو شماله. أما في البيوت والستر فلا بأس، لكن إذا تيسر أن تكون حتى في البيوت إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
6: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة السائل عين عين جيم من الرياض يقول: هناك رجل متزوج من زوجتين ولم يعدل بينهما لا في النفقة ولا المبيت، فهل لسماحة الشيخ عبد العزيز من كلمة تجاه هؤلاء الأزواج؟
5: نعم، الواجب على الزوج أن يعدل، لكن زوجتان أو ثلاث الواجب أن يعدل في النفقة والقسم، يتقي الله في ذلك وفي الخلق الحسن مهما استطاع. أما الجماع فلا يعدل، ما يجب العدل فيه، لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان ولا يشتهي الأخرى، لكن في النفقة والقسم وحسن الخلق يجب أن يعدل ويتقي الله في ذلك، لا يظلم هذه دون هذا، لا يظلمه جميعا ولا يقصر في حق هذا ويكمل في حق هذا، بل يجب أن يعدل في الجميع، ينفق على كل واحدة النفقة لا يقع فيها ويقسم لها القسم الذي فرضه الله عليه، ولكن كونه يحب هذه أكثر أو يجامعها أكثر هذا ليس باختياره، هذا من يد الله جل وعلا.
6: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أردت الخروج من مكة قبل صلاة العصر وبعد صلاة الظهر مع الجماعة في الحرم، صليت وحدي العصر ثم سافرت، فهل فعلي هذا صحيح؟
5: الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، إذا أدركت الجماعة العصر وأنت موجود أن تصلي معهم، أما إذا سفرت قبل العصر وصليت وحدك في سفرك فلا حرج، لكن ما عندك ما معك أحد، لكن يكره السفر وحدك أو اثنين، السنة يكون السفر 3 فأكثر، يكون المسافرون 3 فأكثر، لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطان والثالث ركب، إذا تيسر يكون معك رفيقان هذا هو الواجب، أما إذا كان ضرورة فلا حرج.
6: جزاكم الله خيرا. في السؤال الثاني من رسالة السائلة فاصاد من مكة المكرمة استعرضنا سؤالا لها، بقي لها هذا السؤال، تقول: إن لاختيار الأمور دعاء، فما هو هذا الدعاء وما هي آداب الدعاء سماحة الشيخ؟
5: يدعو الله ما تيسر، اللهم يسر لي كذا، اللهم إني على كذا، اللهم يسر لي زوجة صالحة ومرتب، اللهم يسر لي زوجة صالحة وذرية طيبة، اللهم يسر لي مالا طيبا كسبا حلالا وما أشبه، على حاجاته يدعو الله يطلب الله حاجاته. وإذا استخار في أمر فيه تردد، هل يسافر، هل يشتري هذا الشيء، هذا البيت، هل يتزوج هذه المرأة، هل تزوج هذا الرجل، إذا استخارت فالاستخارة مشروعة، يكون يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء بينه يحط اسم، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن سفري أو زواجي بفلانة أو شراء هذا المال للتجارة شر لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه وغدل الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا هو المشروع، هذا حديث صحيح. إذا فعلها الإنسان هذا الدعاء في بعض الأمور المشكلة كالسفر للتجارة في بلد كذا، أو الزواج بفلانة، أو شراء البيت الفلاني، أو ما أشبه ذلك، يستخير إذا عنده تردد. والمرأة كذلك تستخير إذا تردد في الزوج أو في شراء شيء، فهذه الاستخارة مطلوبة.
6: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم بندر من المدينة المنورة تقول في هذا السؤال: امرأة أرضعت لها طفلا يوما كاملا، ولكنها لا تدري كم عدد الرضعات، فهو الآن أصبح رجلا، هل يجوز أن يسلم عليها وعلى بناتها وعلى بنات زوجها من غيرها؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
5: ليس له السلام عليها ولا على بناتها حتى تعلم أنها رضعت في هذا اليوم 5 رضعات أو أكثر، والرضع يكون يمسك الثدي ويرضع اللبن حتى يذوب جوفه ثم يطلقه، إما الانتقال إلى ثدي آخر أو لأسباب أخرى. أما إذا كان تكون رضعتها اليوم الثاني يوم الاثنين أو يوم الأربعاء، ولكن ما أدري هل رضعت 5 و3 و2، ما أدري، هذا ما يكفي ولا يكون ولد لها حتى تجزم وتعلم يقين أنها رضعت 5 أو أكثر. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهل بنت سهيل: أرضعي سالمة 5 رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. خرجه مسلم صحيح والترمذي في جامع، وهذا لفظه. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما حكم رد سلام المرأة على الرجل الأجانب؟
5: لا بأس أن ترد السلام وأن تسلم، كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهن السلام من دون أسباب فتنة، بسلام عادي لا في تكسر ولا تغنج، سلم سلام عادي ويرد عليها لا بأس. كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كان النبي يرد عليهن لكن مع التستر والحجاب وعدم الخلوة.
6: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إشهار النكاح، وما رأي سماحتكم في جعل الزواج في نفس البيت ودعوة الأقارب فقط؟
5: إشهار النكاح واجب حتى يتميز، حتى لا يكون زنا، إشهار وإعلانه بصنع وليمة بدعوة جماعة من الأقارب يحضرون الزواج ولو في البيت، ولو ما راح إلى محلة الأعراس وصور الأفراح، في بيته يكفي، ولا ينبغي التكلف، لأن التكلف قد يمنع الناس من الزواج وقد يسبب تعطيل الشباب والشابات، فالسنة عدم التكلف. وإذا دعا بعض الجماعة في بيته هذا كله إعلان، هذا من الإعلان لا بأس، يكفي هذا.
6: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف تقول: امرأة توفي زوجها وهي في العدة، فكانت عازمة على الحج وقد حجت وهي في العدة، فهل حجها صحيح؟
5: حجها صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج، تبقى في بيتها حتى تكمل عدة الوفاة، لكن لو حجت أو خرجت تأثم، إن كان جاهلة نسأل الله يعفو عنها، والحج صحيح.
6: جزاكم الله خيرا. تقول في ثاني أسئلتها: هل لعمرة 27 من رمضان مزية على بقية أيام رمضان؟
5: مزيتها أنها قد توافق ليلة القدر، ليلة 27 أرجل الليالي في ليلة القدر، فالناس يحرصون على ذلك، يرجون أن توافق هذه الليلة حتى تكون خيرا من 1000 عمرة، كما قال صلى الله جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، فالعمرة فيها خير من العمرة في 1000 شهر، وهكذا. هذا وجه تحري الناس هذه، لكن لا ينبغي إذا كان زحام مشقة، لا ينبغي، لأن ليلة القدر غير معلومة، قد تكون في ليلة 27 قد تكون في غيرها، ثم لو كانت في ليلة 27 فالزحام الذي يضر الناس لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز أن يخاطب نفسه ولا بزوجته في زحام يرجو ليلة القدر، على ما فيها واسع فضل، ما هو شيء واجب، الحمد لله صادفها وما صادفها، له أجر عظيم في العمرة والحمد لله.
6: جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السائل محمد ألف ألف الدمام: سؤالي في الأضحية، أردت أن أضحي في العام الماضي ببقرة، فقالوا لي بأن الكبش أفضل، هل ورد أحاديث تفيد بأن الكبش في ذلك أفضل لسماحة الشيخ؟
5: نعم، هو النبي ضحى بكبشين، النبي كان يضحي بالغنم عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر بالغنم فهو أفضل، وإن ضحى بالبزنة فلا بأس. الصحابة ضحوا بهذا وهذا، والنبي أهدى البدن البدن في حاجة الوداع 100 بدنة تطوعا، فإذا ضحى بإبل أو بقرة فلا بأس، لكن الغنم أفضل إذا تيسرت.
6: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من الدمام يقول: ما حكم التعامل مع شخص متارك للصلاة ومتهاون في أداء العبادات جزاكم الله خيرا؟
5: يكره التعامل مع هذا ومع بقية الكفرة، لأن فيه خطر قد يجرك إلى ما هو عليه من الباطل، فينبغي التعامل معه، بل ينبغي هجره حتى يتوب إلى الله، وإن كان كافرا أصليا ينبغي إبعاده وعدم صحبته حتى لا يجرك إلى الباطل، وإن كان مرتدا مسلم ثم مرتد فهو أقبح وأقبح، يجب الحذر منه، لكن مع دعوته إلى الله مع نصيحته

0: في ذلك، فهل يأثمون في ذلك؟
1: نعم، الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة، توجيه أولادهم إليها، الواجب على الآباء والأمهات والإخوة العناية بهذا الأمر، فالأب يوجه أولاده والأم كذلك والأخ الكبير والعم، كلهم يتعاون بالبر والتقوى، لأن الله يقول وتعاون بالبر والتقوى، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتساهل ويأثمون. الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول جل وعلا وأمر، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب على الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم التعاون في هذا، وأن يستقيموا على الحق، وأن يلزموا أولادهم بالصلاة والمحافظة عليها، وأن يؤدبوا من تخلف.
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول هل لابد للإنسان أن يختم القرآن في كل شهر أو في كل أسبوع، وما هو الأفضل في ذلك؟
1: الأفضل في كل أسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختموا في أسبوع لا تزد، وإن ختم في كل شهر كفى. النبي قال لعبد الله بن عمرو اقرأه في شهر، إذا ختم القرآن في شهر رتب كل يوم جزء هذا حسن إن شاء الله، وإن أحب أن يختم في أسبوع فلا بأس، كما كان الصحابة يفعلون يختموا في كل أسبوع يحزبوا القرآن 7 حساب، 3 سور البقرة والنساء وآل عمران، و5 و7 و9 و11 و13 والحزب 7 المفصل يختموا في كل أسبوع، هذا هو الأفضل. نعم
0: جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة تتغيب بعض المدرسات من التدريس في المدرسة سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية لعارض مرض أو غيره، وتستلم راتبها كاملا، هل في ذلك بأس؟
1: إذا أخبرت الجهة المسؤولة وعلموا وسامحوها فلا بأس، إذا علموا عليها أن تخبر الجهة المسؤولة حتى يعينهم يقوم مقامها في العمل، وإذا سامحوها الحمد لله، هذا شيء يخضع للتعليمات المتبعة.
0: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تقول كيف يكون تعاهد القرآن؟
1: تعاهده بالإكثار من تلاوته، يقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، فهو الذي نفسي بيده إنه لأشهد تبلتا من الإبل في عقولها، فالسنة للمؤمن إذا حفظها يتعاهده وأن يجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه، حتى لا يتفلت، هكذا يعني يكثر التلاوة في الأوقات المناسبة حتى يستقر في قلبه.
0: شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفوهن.